أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. اللهم نور عقولنا بالقرآن واهدي قلوبنا بالقرآن إلى الصراط المستقيم يا أرحم الراحمين. تكلمنا في المحاضرة السابقة عن عظمة الله سبحانه وتعالى من خلال عظمة هذا الكون، سواء في الكون الوسيع الذي أخبر الله سبحانه وتعالى عنه بقوله وإنا لموسعون، وبقوله فلا أقسم بمواقع النجوم وإنه لقسم لو تعلمون عظيم، أو بدقة الخلق في الكائنات المجهرية التي لا يستطيع أن يدركها الإنسان ببصره إلا بعد أن تكبر آلاف ومئات الآلاف من المرات. هذه نماذج على عظمة الله سبحانه وتعالى وحكمته. والله حينما أمرنا في القرآن الكريم وقال أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج، ويقول في صفة المؤمنين ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. التفكر والتأمل في مخلوقات الله سبحانه وتعالى هو واجب كل إنسان مؤمن يريد أن يترسخ الإيمان في قلبه، وأن يعرف الله حق معرفته، وأن يعرف نعم الله عليه، ويعرف عظمة هذا الخالق العظيم الذي كل ما نعلمه وكل ما نشاهده وكل ما وصل إليه الإنسان ما هو إلا جزء يسير من ملكوت الله سبحانه وتعالى. حينما نتكلم عن بداية الخلق فإن علماء العلم الحديث يقولون أن هذا الكون بدأ بانفجار، ومعنى ذلك أن هنالك جسيما صغيرا كان كاملا في الكثافة وفي الطاقة وفي الحرارة بشكل لا متناهي، ثم انفجر هذا الجزيء وتمدد وبدأ يبرد شيئا فشيئا، وتكون خلال هذا الانفجار الكون العظيم الذي رأينا جزءا منه في المحاضرة السابقة. هذا الكلام يقوله علماء العلم الحديث اليوم، وسواء صح هذا الكلام أو لم يصح فلا بد لمن أوجد هذا الانفجار ونظمه بهذا الشكل وجعله يخلق هذا العالم المليء بالحكمة والتقدير والقوانين التي تحكم العالم بكل أجزائه لا بد أنه إله عظيم حكيم. بل كونه يخلق هذا الكون من هذا الانفجار هو غاية العظمة وغاية الجلال، أن يستطيع الله سبحانه وتعالى أن يخلق من ذلك الجزيء كل هذه الأكوان وكل هذه المجرات وكل هذه العناقيد المجرية وكل هذا الكون الذي قد وصل إليه الإنسان. يقول العلماء أن هذا الانفجار حدث قبل ما يقارب 13 مليار و800 مليون سنة، هكذا يقدرون وقت هذا الانفجار. نحن اليوم نريد أن نتحدث عن عالمنا، عالم الإنسان، عالم الأرض، العالم الذي سخره الله سبحانه وتعالى للإنسان وخلقه من أجل الإنسان وسخر كل شيء فيه لخدمة الإنسان. هذا العالم هو عالم صغير في الكون الكبير المتسع، هو ذرة في مجرة، وهو ما نسميه بالمجموعة الشمسية. هذه المجموعة الشمسية يقول العلماء أنها تكونت الشمس قبل 5 مليار و400 مليون سنة، وبعدها بمليار سنة أي بعد 4 مليار و500 مليون سنة تكونت الأرض وبدأ تكوينها، هكذا يقولون. الله سبحانه وتعالى أخبرنا أنه خلق السماوات والأرض في 6 أيام، وطبعا الأيام المقصودة في هذه الآية وأمثالها هي ليست الأيام التي هي أيام الدنيا التي نعبر عنها بأنها 24 ساعة أو 12 ساعة،
لأنها لم تكن توجد في ذلك الوقت لا سماوات ولا أرض ولا شمس ولا قمر، فلم يكن هذا الحساب الفلكي الموجود اليوم هو المعيار. فالله سبحانه وتعالى حينما يقول في ستة أيام إنما يقصد ست حقب زمنية، الله أعلم بمقدارها، هل هي من مليار سنة أو أقل أو أكثر. هذا الشيء لا نحتاج إليه في هذه المرحلة، ما نراه وما نشاهده أن هذا الكون قد وجد، وأن هذه المجموعة الشمسية قد وجدت، وأن الأرض والسماوات قد وجدت، وأن هذا يدل على خالق حكيم عظيم هو الذي أحسن كل شيء خلقه. فعالمنا الصغير اليوم الذي نريد أن نتكلم عنه لنعرف أن الكون بأكمله هو لا يتبع الإنسان، الذي يخص الإنسان والذي سخر للإنسان والذي تحكي آيات القرآن الكريم أنه مسخر للإنسان هو المجموعة الشمسية، والتي قلنا أنها بدأت بالشمس، والشمس هي مركز هذه المجموعة وهي النجم، لأننا لدينا نجوم ولدينا كواكب. النجوم هي الأجرام المشتعلة والمضيئة، المضيئة بذاتها، والكواكب هي الأجرام التي لا تضيء بذاتها وإنما بأنوار النجوم. فالكوكب الملتهب والذي يضيء بذاته في مجموعتنا الشمسية هو الشمس، وهو الذي يعبر الله عنه بالنجم، والنجم إذا هوى والنجم والشجر يسجدان، هذا هو مركز مجموعتنا الشمسية ومركز عالمنا الصغير، هذا العالم الذي خلق من أجل الإنسان وسخر لخدمة الإنسان. سنشاهد الآن شكل هذا العالم الصغير أو الجزء الصغير من العالم الذي هو المجموعة الشمسية. نشاهد في هذه في هذا البرنامج تكوين المجموعة الشمسية وموقع الأرض من هذه المجموعة. تتوسط الشمس هذه المجموعة، مجموعة الشمسية، بينما يتلوها مباشرة في المدار الأول نجم عطارد وهو أقرب النجوم إلى الشمس، وبعدها تأتي الزهرة في المدار الثاني من هذه المجموعة، وبعدها في المدار الثالث تأتي الأرض، وبعده يأتي في المدار الرابع المريخ، وبعد المريخ يأتي في المدار الخامس المشتري، وبعد المشتري يأتي في المدار السادس زحل، وفي المدار السابع أورانوس، وفي المدار الثامن نبتون وبلوتو. بلوتو هناك خلاف هل يسمى كوكبا أو يسمى كويكبا. المهم هذه هي حارتنا، الحارة التي نحن فيها في هذا الكون الوسيع، وهي تعتبر ذرة في مجرتنا الكبيرة التي هي مجرة درب التبانة، التي كما قلنا تحتوي على أكثر من 200 مليار نجم وكوكب، أكثر من 200 مليار نجم وكوكب، يعني نحن 10 نجوم وكواكب، ماذا تساوي في 200 مليار نجم وكوكب في مجرتنا التي هي مجرة درب التبانة. لكن نشاهد حكمة الله سبحانه وتعالى وعظمته ورعايته لهذا الإنسان. حينما نجد موقع الأرض وضعها الله في المدار الثالث الذي يدور حول الشمس، فكانت المكان المناسب، لأنها لو تقدمت ووصلت كما هو شأن عطارد أو الزهرة لاحترقت ولكانت كوكبا ملتهبا لقربه من الشمس، ولو أنها تأخرت كما هو حال المشتري وبلوتو وزحل لتجمدت لابتعادها عن الحرارة. فوضعها الله سبحانه وتعالى في المكان المناسب الذي يضمن استمرار حياة البشر في هذا الكوكب. ونرى أن هذا الكوكب هو الكوكب الرئيسي في هذه المجرة، الأرض، مع أنه يمكن من أصغر الكواكب فيها، لكن الله سبحانه وتعالى يخبرنا في القرآن الكريم أنه هو الذي سخر لكم الليل والنهار
والشمس والقمر. سخر هذا هذه المجموعات كلها من أجل خدمة الإنسان ومن أجل إيجاد بيئة لحياة هذا الكائن البشري. الأرض هي تعتبر غرفة، الأرض هي تعتبر غرفة في هذه المجموعة الشمسية، بمعنى أن الله وضع لنا غرفة أمن فيها سبل الحياة وجهز فيها بيئة صالحة لحياة الإنسان. وسندخل إلى شرح البيئة الداخلية لهذه الأرض بعد أن نعرف موقعها الجغرافي في المجموعة الشمسية والحكمة التي أرادها الله سبحانه وتعالى من إيجاد هذه المجموعة والفائدة من الكواكب هذه التي تدور حول الشمس والتي هي عالمنا. طبعا كل نجم من النجوم له عمر، يولد في وقت محدد ثم يموت أو ينفجر في وقت محدد، هكذا النجوم لها أعمار، وهذه هي الساعة التي أخبر الله سبحانه وتعالى عنها. الساعة معناها ساعة انتهاء هذا الكون الخاص بالإنسان الذي هو المجموعة الشمسية، حينما تنفجر الشمس وحينما تتكور الشمس وغيرها من الأحداث التي ستحصل سنتكلم فيها إن شاء الله في محاضرة قادمة حول القيامة وطريقة قيامها وما هي الأحداث التي ستقع فيها. لكن الذي نريده اليوم هو أن ندرك مدى رحمة الله سبحانه وتعالى وعظمته وحكمته، وكيف أنه سخر الإنسان، سخر هذا المجال كله من أجل الإنسان. انظروا، إذا ابتعدنا عن المجموعة الشمسية انظروا ماذا ستشكل هذه المجموعة الشمسية في مجرة درب التبانة. هذه النقطة المضيئة هي الشمس وهي مركز مجموعتنا الشمسية، حينما نبتعد عنها انظروا كيف تختفي النجوم التي تحيط بالشمس، وفي الأخير تختفي الشمس بكلها، ونبتعد أكثر فأكثر حتى نصل إلى المجرة التي نعيش فيها وهي مجرة درب التبانة. هذه المجرة عرضها هو 100,000 سنة ضوئية، 100,000 سنة ضوئية، ونحن نعيش في هذه البقعة البسيطة والصغيرة من هذه المجرة. والأرض أيضا كما قلنا هي من أصغر الكواكب في هذه المجرة، بمعنى لو أتينا إلى المشتري ومليناه بأراضي يعني كوكب الأرض ندخله داخل المشتري لاتسع أكثر من 1,300 أرض، ولو حشينا الشمس بالمشتري لاتسع لأكثر من 1,300 مشتري. إذن هذا هو حجم الأرض بالنسبة لحجم الشمس والمشتري وبقية الكواكب. طبعا الله سبحانه وتعالى حينما يخبرنا أنه سخر لنا الليل والنهار والشمس والقمر، ماذا يعني هذا الليل والنهار؟ ما معنى الليل والنهار الذي سخره الله سبحانه وتعالى لنا؟ الله سبحانه وتعالى بحكمته جعل الأرض تدور حول نفسها في كل 24 ساعة، لنشاهد كيف تدور الأرض حول نفسها. هذه الدورة هي دورة الأرض حول نفسها، انظروا إلى الأرض وهي تدور حول نفسها كل 24 ساعة. في هذه الدورة يحدث الليل والنهار، لماذا؟ لأن هناك جزءا من الأرض يكون في مواجهة الشمس، وهذا هو الذي يكون النهار، والجانب الآخر الذي يكون في الاتجاه المعاكس للشمس هو الذي يكون الليل. إذن الله حينما يقول سخر لكم الليل والنهار معناه أنه جعل دوران الأرض بشكل يفيد الإنسان، بحيث يكون نصف الوقت الذي هو 12 ساعة هو النهار المبصر الذي يذهب الإنسان فيه لأعماله ويقوم باحتياجاته في مكان مضيء، وكما قال الله سبحانه

في 360 يوم، التي هي السنة، التي هي السنة. وهذا الدوران هو يحدد لنا الاثنى عشر شهر، الذي قال الله إن عدة الشهور عند الله اثنى عشر شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والأرض. فالدورة الكاملة للأرض حول الشمس هي تعبر عن سنة كاملة للأرض. وفي خلال هذه السنة إذا نظرنا إلى الأرض سنراها أنها ليست مستقيمة، أنها منحنية، هناك انحناء بدرجة 21. يعني عندما ترى المجسم للكرة الأرضية على مكتب من المكاتب لا تراه وهو مستقيم، بل تراه مائلا إلى جنب. ما فائدة هذا الميلان؟ هذا الميلان هو الذي يعطينا الفصول الأربعة التي هي الشتاء والصيف والخريف والربيع. هذه الفصول الأربعة تتكون من هذا الانحناء، لو لم يكن هناك هذا الانحناء لما حصل هذه الفصول الأربعة. كيف تتكون هذه الفصول الأربعة؟ نلاحظ أن الأرض تكون في اتجاه الشمس، وإذا رأينا أن الأرض مائلة نوعا ما أو بدرجة 21 درجة، أي ليست مستقيمة وإنما مائلة إلى جهة، معناتها أن جزء من هذه الأرض كما نشاهد الآن مثلا الجزء الذي يلي الشمس سيكون تركيز الشمس عليه أقوى، سيكون الأشعة الضوئية للشمس عمودية على هذا الجزء الذي هو الجزء الأسفل الذي نراه اليوم الآن في هذه الصورة. الجزء الأسفل من الكرة الأرضية تتركز عليها الأشعة الشمسية أكثر من الجزء الأعلى، لأنه الأرض تدور يعني منحنية بميلان معين، فيتركز الأشعة الشمسية على إما الجزء الأسفل من الأرض وإما الجزء الأعلى حسب دوران الأرض. فإذا كانت الأشعة تتركز في الجزء الأسفل فهنا يأتي الصيف، الحرارة تكون مرتفعة، النهار يكون طويلا، في الجزء العلوي من الأرض يكون الفصل فيه هو الشتاء، لأن الأشعة الشمسية تكون منكسرة على الجزء العلوي من الأرض، فلا تكون يعني حرارتها قوية. وأيضا يكون الجزء الذي يكون مقابلا للشمس هو الجزء الأقل والأكثر يكون في الليل، فيطول الليل ويقصر النهار، وهذا يكون في الشتاء. حينما تدور الأرض ونحن نعرف أنها مائلة نوعا ما، تدور حتى تصل إلى نصف المدار في هذه الحلقة التي هي الفلك، في منتصف المدار هنا طبعا ميلانها هكذا، حينما تدور هي تدور هكذا وميلانها يبقى في نفس الاتجاه الذي هو فيه. فإذا في هذا المنتصف تكون الأرض متساوية في يعني استهداف أشعة الشمس لها، لأن الانحناء ليس إلى جهة الخلف وإنما إلى جهة اليمين كما كان في الفترة السابقة. ففي هذه الحالة يكون هناك اعتدال ربيعي، يكون هناك اعتدال لأن الأشعة تتطاول الأرض من أسفلها إلى أعلاها بدرجة موحدة، لأن الانحناء هو في في هذا الاتجاه، يعني الشمس هنا والأرض تدور هكذا والانحناء هو هكذا وليس هكذا. فإذا في هذا الحالة سيكون هذا الجزء من الأرض متساوي في استهداف أشعة الشمس له، وهذا يسمى الاعتدال. حينما تدور الأرض وتصل إلى النقطة المقابلة للفترة الأولى التي قلنا أنه كان هناك صيف في الجزء السفلي من الأرض وكان هناك شتاء في الجزء العلوي، حينما تصل إلى النقطة المقابلة للمسافة التي كانت فيها هناك عند ذلك ينقلب. لماذا؟ لأن الآن يصبح الانحناء الذي إلى الشمس هو من جهة فوق، لأن الميلان من الأرض كما قلنا بواحد وعشرين درجة هو كان هنا حينما كانت الشمس هنا، كان الانحناء إلى عكس الشمس، لكن حينما يصبح الأرض هنا يصبح الانحناء مقابل للشمس من الأعلى، فيقترب الفصول فيصبح الجزء العلوي من الأرض هو صيف والجزء السفلي هو شتاء.
وحينما تكمل الأرض دورتها وتصل إلى مواجهة الاعتدال الربيعي الذي قلنا أنه سيكون الأشعة فيه متساوية على الأرض بكلها، سيصبح الاعتدال الخريفي. إذن هذا الانحناء كما قلنا، هنا تتركز أشعة الشمس إذا كانت الشمس هنا، وهنا تتقلص أشعة الشمس ويصبح شتاء. حينما تدور الأرض هكذا، هذا الجهة تكون متساوية في استهداف الشمس لها، لأنها ليس الميلان هكذا، الميلان هكذا. وحينما تصل الأرض إلى هنا يصبح التركيز لأشعة الشمس على الجزء العلوي، ويصبح الجزء السفلي هو الشتاء. وحينما تصل إلى هنا تصبح استهداف الشمس للأرض متساوي، فيكون الاعتدال الربيعي. إذن نتأمل الحكمة الإلهية في هذا الانحناء البسيط الذي جعله الله سبحانه وتعالى للأرض، كيف خلق لنا الفصول الأربعة، كيف أوجد لنا الفصول الأربعة. طبعا كما قلنا، دوران الأرض حول نفسها هو يشكل الليل والنهار، ويشكل الليل والنهار. الله عندما يقول ومن آياته الليل والنهار، هو يريد أن نعرف كيف يحصل الليل وكيف يحصل النهار، كيف أن الله جعل الأرض تدور في خلال 24 ساعة في مواجهة الشمس، فيحصل بذلك الليل ويحصل بذلك النهار. أيضا هنا نرى أمام الأرض جرم سماوي وهو القمر. القمر هو يدور حول الأرض ولا يدور حول الشمس، هو يدور حول الأرض، والأرض والقمر يدورون حول الشمس. هذا الدوران الذي للقمر حول الأرض ماذا يعطينا؟ يعطينا الشهر، يعطينا الشهر، يعني هو كساعة كونية. دوران الأرض حول نفسها يعطينا الليل والنهار، دوران القمر حول الأرض يعطينا الشهر، دوران الأرض والقمر حول الشمس يعطينا السنة. إذن هو تقويم فلكي دقيق دقيق، كما قال الله سبحانه وتعالى الذي جعل الشمس والقمر حسبانا، جعل الشمس والقمر حسبانا، ذلك تقدير العزيز العليم. إذن أعطانا الله تقويما فلكيا دقيقا، يمكن أن تحسب هذا التقويم كيف سيمضي إلى أكثر من 1000 سنة، وتعرف دقة هذا التقويم وأنه لن يختلف ولا ثانية واحدة. فهذه هي حكمة الله سبحانه وتعالى. إذن ما هي فائدة النجوم أو الكواكب الأخرى التي تدور حول الشمس؟ ما هي فائدتها لنا؟ الله سبحانه وتعالى حينما تكلم عن هذه الكواكب قال فلا أقسم بالخنس الجوار الكنس. ما معنى الكنس؟ الكنس هنا معناها، لو نظرنا إلى هذه المجموعة الشمسية لوجدنا يحيط بها ملايين الأجرام السماوية، هذه الأجسام الصغيرة التي هي كويكبات ونيازك وأشياء أجرام سماوية صغيرة، لكن لو دخلت وضربت لنا الكوكب الذي هو الأرض لأحدثت انفجارات هائلة. هذه الجزيئات التي نراها في الصورة خارج المجموعة الشمسية. الكواكب التي هي المشتري وزحل وغيرها من الكواكب هي تقوم بكنس هذا المحيط، بكنس المحيط الذي تدور الأرض فيه، حتى تحمي الأرض من تلك الشهوب والنيازك والأجسام الفضائية التي بفعل جاذبية الشمس تندفع إلى داخل المجموعة الشمسية. في المشتري وفي زحل وفي هذه الكواكب الأخرى جاذبية كبيرة تجذب هذه الجسيمات حتى لا تصطدم بالأرض وحتى تبقى الأرض آمنة، فهم كالحراس وكالمكانس التي تكنس البيئة التي تحيط بالأرض حتى نعيش آمنين في هذا الكوكب. فإذا اخترقت بعض الأجسام هذه الحراسة، فهناك الحارس الشخصي للأرض. الحارس الشخصي للأرض هو القمر،
هو القمر. هو أيضا يعتبر الحارس الشخصي، لأنه أي جسم يقترب من الأرض فإن القمر لديه الجاذبية التي تشفط هذا الجسم لكي يصطدم بالقمر حتى يحمي الأرض من هذه الأجرام السماوية. فسمي الحارس الشخصي للأرض. ولو نظرنا إلى صورة القمر لوجدناها مليئة بالبقع والحفر، هذه الحفر نتيجة عن الأجسام السماوية التي تصطدم بالقمر حتى تحمي كوكبنا كوكب الأرض من أن ينالها ضرر من هذه الأجسام الفضائية. لو فرضنا أن هنالك نيزكا أو جسما فضائيا فلت من حراسة الكواكب الماضية ومن القمر، فلا زال هنالك الغلاف الجوي الذي يحمي هذه الأرض من هذه النيازك. وحينما يصطدم النيزك أو الشهاب بالغلاف الجوي هنا يذوب وينتهي ولا يستطيع أن يصل إلى الأرض. إذن نتأمل حكمة الله سبحانه وتعالى ورحمته بنا كيف خلق هذه المجموعة بكلها من أجل حماية الأرض ومن أجل أن يعيش الإنسان في هذه الأرض في أمن وأمان ويستطيع أن يقوم بمهمته التي خلقه الله من أجلها. إذن هذه لمحة بسيطة، لا نريد التوسع لأن هذا العلم هو بحر كبير لو غاط الإنسان فيه لن يخرج منه لمحاضرات طويلة، لكن الذي نريد أن نعرفه من هذه الأشياء هو دقة الله سبحانه وتعالى، حكمة الخالق جل وعلا في هذا الخلق. ثم بعد ذلك يأتي لمن يقول لك أن هذا الكون هو وجد بالصدفة أو أنه ليس هنالك خالق حكيم ركب هذا الكون وركب هذه المجموعات الشمسية والمجرية يعني العناقيد وغيرها. من الذي جعل الأرض تدور في خلال 24 ساعة؟ أليس يعلم أن الإنسان يحتاج إلى 12 ساعة من العمل ثم 12 ساعة من الراحة؟ ومن آياته منامكم بالليل والنهار وابتغاؤكم من فضله. هذه من آيات الله، هذه من عظمة الله، من حكمة الله، أنه قدر دوران الأرض بهذا المقدار الذي يخدم الإنسان ويتناسب مع قوة الإنسان ومع قدرات الإنسان. أنه جعل كما قلنا لنا التقويم الفلكي الذي هو دوران الأرض حول الشمس، دوران الشمس حول الأرض، ودوران الأرض حول الشمس، ودوران القمر حول الأرض، ودوران الأرض حول نفسها. والشمس والقمر حسبانا ذلك تقدير العزيز العليم. من الذي يعني قدر هذه الأشياء؟ أليس الله سبحانه وتعالى؟ أليس الذي يعلم أن عدة الشهور عند الله 12 شهرا؟ أليس هو الذي يعلم حاجة الإنسان إلى الضياء والنور حتى ينتشر لأعماله في الحياة، وحاجته إلى الليل والهدوء حتى يستطيع أن ينام ويهدأ وتهدأ أعصابه في حالة الظلام؟ فهي آيات الله سبحانه. وسنأتي في المحاضرات القادمة إن شاء الله إلى معرفة كيف كون الله هذه الأرض وما والسماوات وحقيقتها. فلمحة على هذا الجزء البسيط من الكون الذي كما قلنا هو 10 نجوم وكواكب من مئات المليارات في مجرتنا، من مئات المليارات من المجرات. هذا هو الكون الذي يدلنا على عظمة الخالق جل شأنه وعلى كيف يجب أن ننظر إلى هذا الخالق العظيم، أنه لا يمكن أن يتركنا في هذه الأرض وهو الذي خلق لنا الشمس والقمر والنجوم وسخر لنا كل هذه الأشياء، لا يمكن أن يتركنا في حياتنا بغير أن يهدينا إلى ما خلقنا من أجله، بغير أن يحوطنا بعنايته ورعايته وألطافه. فلنكن على ثقة بالله سبحانه وتعالى أن من قدر هذا الكون ومن قدر هذه الحكمة في نظم هذا الكون أنه سينظم لنا حياتنا، وأننا حينما نمشي على توجيهاته وعلى أوامره أننا سنكون من المفلحين ومن الناجحين، وأننا سننال السعادة في الدنيا وفي الآخرة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينور قلوبنا وبصائرنا بآيات قرآنه الكريم، وأن يجعلنا من الذين يتفكرون في خلق السماوات والأرض. ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اللهم صل على محمد وآله، واغفر ذنوبنا واستر عيوبنا وتجاوز عن سيئاتنا،
وألهمنا رشدنا يا أرحم الراحمين، وخذ بنواصينا لما فيه الخير، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وآله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

0: آفاق اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: اللهم أنت أهل الوصف الجميل والتعداد الكثير، إن تؤمل فخير مأمول، وإن ترجى فخير مرجو. اللهم وقد بسطت لي فيما لا أمدح به غيرك ولا أثني به على أحد سواك، ولا أوجهه إلى معادن الخيبة ومواضع الريبة، وعدلت بلساني عن مدائح الآدميين والثناء على المربوبين المخلوقين. اللهم ولكل مثن على من أثنى عليه مثوبة من جزاء أو عارفة من عطاء، وقد رجوتك دليلا على ذخائر الرحمة وكنوز المغفرة. اللهم وهذا مقام من أفردك بالتوحيد الذي هو لك ولم يرى مستحقا لهذه المحامد والممادح غيرك، وبفاقة إليك لا يجبر مسكنتها إلا فضلك، ولا ينعش من خلتها إلا منك وجودك. فهب لنا في هذا المقام رضاك، وأغننا عن مد الأيدي إلى سواك، إنك على كل شيء قدير.
0: آفاق اف ام،
2: الأعداد في القرآن الكريم.
3: العدد 7. جاء ذكر العدد 7 في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها 7 أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير 7 هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة، والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون 7 وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده 7 أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى 7 بقرات سمان يأكلهن 7 عجاف و7 سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد 7 هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها 7 سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد 7 في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق 7 سماوات ومن الأرض مثلهن، وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم 7 طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا لا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
2: الأعداد في القرآن الكريم.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

0: قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إذا استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. إذا وقعت الواقعة ليس لوقعتها كاذبة، خافضة رافعة، إذا رجت الأرض رجا وبست الجبال بسا، فكانت هباء بسا، وكنتم أزواجا ثلاثة، أصحاب الميمنة ما أصحاب الميمنة، وأصحاب المشأمة ما أصحاب المشأمة.

Ya bozu alimir, Allah'ın adı var, Allah'ın adı var. Ya kuvvet.

أصحاب اليمين ما أصحاب اليمين في سدر مخضود وظرف منضود وظل ممدود وماء مسكوب وفاكهة كثيرة لا مقطوعة ولا مقطوعة وفرش مرفوعة.

جعلناهن أبكارا غربا أترابا لأصحاب اليمين ذلة من الأولين وذلة من الآخرين وأصحاب الشمال ما أصحاب الشمال في سمون وحميم وظل من يحلوم لا بارد ولا كريم إنهم كانوا قبل ذلك مترفين وكانوا يمسكون

Yeah.

نحن قدرنا بينكم الموت، نحن قدرنا بينكم الموت، نحن المسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون. ولقد علمتم النشأة الأولى

Hello.

حضرت يا آل الحبيب أنتم مزينون وزجعون.

كان من المغفرين روح وريحان وجنة نعيم أما إن كان من أصحاب اليمين فسلام لك من أصحاب اليمين

نذر من حميم وتصلية جحيم. إن هذا لهو حق اليقين فسبح باسم ربك العظيم. من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا.

السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق.

اللهم يا أول الأولين ويا آخر الآخرين ويا ذا القوة المتين ويا رازق المساكين ويا أرحم الراحمين، اللهم صل على محمد وآل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم إنك تعلم ما نزل بنا وما حل بساحتنا من اعتداء المعتدين وظلم الظالمين وجور الجائرين وغطرسة المتكبرين وبغي البغاة المفسدين من السعوديين والخليجيين وحلفائهم من الدول العربية والحكومات الإسلامية مدعومين بأمريكا وإسرائيل وحلفائهما، اللهم إنك تعلم أنهم تكالبوا علينا وبغوا علينا إلى عقر ديارنا وبحبوحة قرارنا وضربونا في عمق أوطاننا وأزهقوا أرواحا ظاهرة وسفكوا دماء زاكية وأيتموا أطفالا ورملوا نساء بغير ذنب أذنبناه ولا جرم أجرمناه ولا سيئة اقترفناها، اللهم فكن أنت المنتقم لنا من أعدائنا وأعدائك ولا تكلنا إلى حولنا ولا إلى قوتنا ولا إلى جمعنا ولا إلى عدتنا، اللهم وإنه قد هب للدفاع عنا وعن وطننا وعن أرضنا وأرضنا وعن شعبنا قوم من أصحابنا وأحبابنا وإخواننا وأبنائنا وأفلاد أكبادنا، اللهم فاجعل عملهم ذلك جهادا فيك ولك وفي سبيلك وفي سبيل المستضعفين من عبادك خاليا من الأشر والبطر والبغي والظلم والعدوان ومن الرياء والسمعة، اللهم وحضهم برعايتك وكلأهم بكلأتك واحفظهم بحفظك وأيدهم بتأييدك وانصرهم

0: نصرك المؤزر، واجعل عدوهم وعدوك هو وما أجلب به من عتاد وسلاح غنيمة لهم يا رب العالمين. اللهم ورددهم إلى أوطانهم وإلى أهليهم بعد دحرهم لعدوهم وتأمينهم لحدود وطنهم وتغنمهم لما أجلب به أعداؤهم سالمين غانمين ظافرين، لا فاقدين ولا مفقودين ولا خزايا ولا مفتونين. اللهم وحصن ثغور المسلمين وحدود اليمن ومدنه وقراه وأريافه وشعبه جماعة وأفرادا ومنشآته ومصالحه، حصن ذلك بعزتك وأيد حماته بقوتك وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله وكثر عدتهم واشحذ أسلحتهم واحرس حوزتهم وامنع حومتهم وألف جمعهم ودبر أمرهم وواتر بين ميرهم وتوحد بكفاية مؤنهم وعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والطف لهم في المكر. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وعرفهم من أساليب القتال وخطط الحرب التي لا تتنافى مع كتابك وسنة نبيك والتي تضمن لهم النصر والغلبة على عدوهم، عرفهم من ذلك ما يجهلون وعلمهم ما لا يعلمون وبصرهم ما لا يبصرون. اللهم صل على محمد وآله وأنسهم عند لقائهم العدو ذكر دنياهم الخداعة الغرور، وامحو عن قلوبهم خطرات المال الفتون، واجعل الجنة نصب أعينهم ولوح منها لأبصارهم ما أعددته فيها من مساكن الخلد ومنازل الكرامة والحور الحسان والأنهار المضطردة بأنواع الأشربة والأشجار المتدلية بصنوف التمر حتى لا يهم أحد منهم بالإدبار ولا يحدث نفسه عن قرنه بفرار. اللهم افلل بذلك عدوهم وأقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وضللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم. اللهم عقم أرحام نسائهم ويبس أصلاب رجالهم واقطع نسل دوابهم وأنعامهم، لا تأذن لسمائهم في قطر ولا لأرضهم في نبات. اللهم وقوي بذلك محال أهل الإسلام وحصن به ديارهم وثمر به أموالهم وفرغهم عن محاربتهم لعبادتك وعن منابذتهم للخلوة بك حتى لا يعبد في بقاع الأرض غيرك ولا تعفر لأحد منهم جبهة دونك. اللهم أغزي بكل ناحية من المسلمين على من بإزائهم من المشركين وبكل حد من حدود اليمنيين على من بإزائهم من المعتدين، وأمددهم بملائكة من عندك مردفين حتى يكشفوهم إلى منقطع التراب قتلا في أرضك وأسرا أو يقروا بأنك أنت الله الذي لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وحتى يكفوا عنا عاديتهم ويمنعوا عنا شرهم. اللهم وعمم بذلك أعداءك في أقطار الأرض من الأمريكيين والإسرائيليين والروم والترك وسائر أمم الشرك وآل سعود وحلفائهم ومن دار في فلكهم ولبى دعوتهم وأعانهم على بغيهم وعدوانهم وسائر أمم البغي والفساد من الدواعش والتكفيريين والسلفيين وأشباههم ممن تخفى علينا أسماؤهم وصفاتهم وقد أحصيتهم بمعرفتك وأشرفت عليهم بقدرتك. اللهم اشغل المشركين بالمشركين عن تناول أطراف المسلمين والظالمين بالظالمين عن العدوان على المستضعفين، وخذهم بالنقص عن تنقصهم وثبتهم بالفرقة عن الاحتشاد عليهم. اللهم أخلق قلوبهم من الأمنة وأبدانهم من القوة وأذهل قلوبهم عن الاحتيال، وأوهن أركانهم عن منازلة الرجال، وجبنهم عن مقارعة الأبطال، وابعث عليهم جندا من ملائكتك ببأس من بأسك كفعلك يوم بدر، تقطع به دابرهم وتحصد به شوكتهم وتفرق به عددهم. اللهم وامزج مياههم بالوباء وأطعمتهم بالأدواء، وارم بلادهم بالخسوف، وألح عليها بالقذوف، وافرعها بالمحول، واجعل ميرهم في أخص أرضك وأبعدها عنهم، وامنع حصونها منهم، أصبهم بالجوع المقيم والسقم الأليم. اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو مجاهد جاهدهم من أتباع سنتك، ليكون دينك الأعلى وحزبك الأقوى وحظك الأوفى، فلكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح، وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر، وأسبغ عليه بالنفقة ومتعه بالنشاط، وأطف عنه حرارة الشوق، وأجره من غم الوحشة، وأنسه ذكر الأهل والولد، وأثر له حسن النية، وتوله بالعافية، وأصحبه السلامة، وأعفه من الجبن، وألهمه الجرأة، وارزقه الشدة، وأيده بالنصرة، وعلمه السير والسنن، وسدده في الحكم، وعزل عنه الرياء، وخلصه من السمعة، واجعل فكره وذكره وضعنه وإقامته فيك ولك. فإذا صاف عدوك وعدوه فكللهم في حينه، وصقر شانهم في قلبه، وأدله منهم ولا تدلهم منه. فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة، فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل، وبعد أن يجهد بهم الأسر، وبعد أن تأمن أطراف المسلمين ومدن وقرى المستضعفين ومنشآتهم ومصالحهم يا رب العالمين، وبعد أن يولي عدوك مدبرين. اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره، أو تعهد خالفيه في غيبته، أو أعانه بطائفة من ماله، أو أمده بعتاد، أو شحذه على جهاد، أو أتبعه في وجهه دعوة، أو رعى له من ورائه حرمة، فأجر له مثل أجره، وزنا بوزن ومثلا بمثل، وعوضه من فعله عوضا حاضرا، يتعجل به نفع ما قدم وسرور ما أتى به، إلى أن ينتهي به الوقت، إلى ما أجريت له من فضلك وأعددت له من كرامتك. اللهم وأيما مسلم أهمه أمر الإسلام وأحزنه تحزب أهل الشرك عليهم، فنوى غزوا أو هم بجهاد فقعد به ضعف، أو أبطأت به فاقة، أو أخره عنه حادث، أو عرض له دون إرادته مانع، فاكتب اسمه في العابدين، وأوجب له ثواب المجاهدين، واجعله في نظام الشهداء والصالحين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وآل محمد صلاة عالية على الصلوات، مشرفة فوق التحيات، صلاة لا ينتهي أمدها ولا ينقطع عددها، كأتم ما مضى من صلواتك على أحد من أوليائك، إنك المنان الحميد المبدئ المعيد الفعال لما تريد.
1: وسبحوه بكرة وأصيلا.

لك الحمد أن بعثتني من مرقدي ولو شئت جعلته سرمدا حمدا دائما لا ينقطع أبدا ولا يخ

اهتديت وعلى العرش استويت وعلى الملك احتويت أدعوك دعاء من ضعفت وسيلته وانقطعت حيلته واقتب أجله وتدانى في الدنيا أمله واشتدت إلى رحمتك فاقته وعظمت لتفريطه حسرته وكثرت زلته وعثرته وخلصت لوجهك توبته فصل

0: عقابك إنك لطيف لما تشاء.
1: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب عليهم ليتوبوا إن الله هو التواب الرحيم.

يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. صدق الله العلي العظيم. وقفنا بالأمس عند قولي وعلى الثلاثة الذين خلفوا وفسرناها بفضل الله وجود الله وكرم الله إن الله هو التواب الرحيم. قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد أن حدث ما حدث من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ونزل في شأنهم ما نزل من شأن التوبة من الله تعالى عليهم وما أشاد الله تعالى بهم جاء الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى للأمة جمعا سواء للصحابة الذي كانوا في عهد النبي أو لمن بعدهم لأن الخطاب للجميع للأمة إلى قيام الساعة بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتقي الله وعندما يكون من الصادقين يأتيه الفرج من الله تأتيه الرحمة من الله ويتوب الله تعالى عليك ما حدث لهؤلاء الذين صدقوا. يعني كان بإمكانهم أن يكذبوا على رسول الله وأن يقولوا لدينا أعذار ولدينا مشاكل وألسنتهم حلوة وبإمكانهم أن يقنعوا النبي وأن يقنعوا بقية الصحابة حتى لا يوبخوهم ولا يقرعوهم ولا يلوموهم، ولكنهم صدقوا قالوا نحن أخطأنا. ما أحسن الإنسان عندما يعترف بخطأه، خير له أن يعترف بخطأه. لماذا؟ لأن الصدق من جاء إبليس يجي يقول لك لو تدي الصدق أي حملوك ويفعلوا فوق كذا ويلزموا كذا ويحنبوك في كذا ويحكموا عليك بكذا اكذب لك بعد كذب وبعد ارجع توب. وإبليس يجي له في تلك الحال يخليه ما يسقط في وقت الابتلاء الإلهي. مثلا أنت دكنت سيارة على الطريق أو كسرت حاجة للناس، جي إبليس يقول لك لا اعترف، يحملك صلاة، يحملك كذا، يحملك مش ده، يحبسك. خير لك أن تعترف، وعندما تعترف يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يسوق هذه الأحداث من باب الابتلاء ليرى الله تعالى هل الإنسان صادق في إيمانه بالله وفي التزامه بشرع الله، يكون صادق الحديث مؤديا للأمانة وموفيا للعهد، أم أنه سيتلاعب ويتلون. هذا ما يقع فيه الكثير من الناس من الأخطاء. إبليس يجي يقول له لا تدي الصدق، يتشارعوا، قال شارع بالكذب واسأل بالصدق، يقول لك يقولوا هكذا شارع بالكذب واسأل، هذا خطأ. حتى الناس يشلوا مشتي ما فعل به وعايزي يوم القيامة ما. فوق حملي فوقي عشر الابن مئة الابن الأرض كلها تحمل للمدة تحمل. فهذه وصية من الله لنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا منه. ها أنتم يعني المراد يعني كيف ترتبط الآية ما قبلها، ها أنتم قد لاحظتم كيف عندما صدقوا هؤلاء الثلاثة النفر كيف تاب الله تعالى عليهم، فأنتم عندما تصدقون سيتوب الله تعالى عليكم ويرحمكم ويغفر لكم. عندما الإنسان يلتزم الصدق جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، سواء واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. هذا حال المؤمن، المؤمن لا يكذب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يكذب المؤمن، قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. المؤمن لا يكذب. الكذب من صفات المنافق ثلاث من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث وإذا وعد وإذا أتمن، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. فالمؤمن لا يكذب ولا يخون ولا يخلف الوعد، وبالتالي الله يوصينا بأن نكون مع هؤلاء الصادقين، لأن إذا كنا مع هؤلاء الصادقين كان حكمنا كحكمهم في التوبة من الله سبحانه وتعالى والرعاية والألطاف الساري على عباده المؤمنين.
فإذا قلنا لا الكذبة ستخارجنا ستنقذنا ستخرجنا من هذه الورضة. شارع بالكاد وفي كل الأحوال قتلت صدمت قتل قل أنا قتلت عمد قل أنا قتلت عمد وأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت لا تدري حينئذ كيف يصلح الله الأمور، لأن قلوب العباد بيد من؟ والذي يلينها يجعل القلب الذي مثل الصخر يجعله لين هو سبحانه. وبعد سواء تمت المسألة في الدنيا على ما تشتي ولا هذا المهم الآخرة، المهم الآخرة، لأن الله قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لأنه كذبت تخارجت في الدنيا من تيه وتخارجت فيها من تيه بل كذب التيه وتخارج، لكنك لن تتخارج عند الله سبحانه وتعالى، لن تفلت من قبضة الله، لن تنجو من غضب الله. فالإنسان لا بد أن يتحرى الصدق، سواء قال في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق أو تحرى الصدق أو الصدق يهدي إلى البر والبر يهدي إلى الجنة والبر يهدي إلى الجنة وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا وإن الكذب يهدي إلى الفجور وإن الفجور يهدي إلى النار ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كيف يتحرى الكذب؟ قد كذب الكذب هالأوله وبعد يتضح للناس أنه كذب يشتي يصلح الكذب هالأوله بكذبه ما لازم يسوق الأوله يسبر الأوله يشتي يوتده ولا يحلف يمين فاجرة وإذا هو بيعالج الكذبة بما هو أعظم منها. على كل حال الفائدة التي ينبغي أن يخرج الإنسان منها وهو يقرأ كتاب الله هي هذه، أن يعرف ما هي أخلاق المؤمنين التي بها تكون النجاة والفلاح والفوز والنجاة من جهنم والفوز بالجنة، ويعرف ما هي أخلاق المنافقين كي يجتنبها ويحذر منها حتى لا يقع فيهم ويكون معهم والعياذ بالله. لأن الله وصانا أوصانا أمرنا بأن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. إذا كنتم مع الصادقين سيأتيكم الفلاح والنجاح والفوز ويحفظكم الله سبحانه وتعالى. وعادة وهي مجربة عند المؤمنين سواء أنه كلما صدق الإنسان لا يكذب، كلما صدق الإنسان كلما جعل الله له مخرج، قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثل ما سوى ذي كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع اعترفوا بخطأهم قالوا نعم نحن أخطأنا، بإمكاننا أن نكذب، بإمكاننا أن نقول لدينا عذر، بإمكاننا أن نقنع النبي والناس يسكتوا عنا، لكنهم قالوا لا إذا رضيتم عنا فلن يرضى الله تعالى عنا. وصبروا على هذا المحنة الذي استمروا فيها 50 يوم بعد الحصار الشديد الذي حدث عليهم حتى أتتهم التوبة من الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا سواء. فهذا وعد الله لكل من تحرى الصدق والتزم الصدق ولم يجعل من الكذب منهجا له ولا دينا له ولا خلقا له والعياذ بالله. الله يجيرنا من أخلاق من النفاق والشقاق ومن سيء الأخلاق. طيب أيضا يأمرنا الله بأن نكون مع الصادقين في أقوالهم وفيما أفعالهم. طيب هل لا يمكن الإنسان أن يعرف أهل الصدق حتى يكون معهم؟ لا، بإمكانهم أن يعرفهم. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما كلف العباد بأن يكونوا مع الصادقين فإنه تعالى لم يكلفهم إلا ما كان في مقدورهم وما كان في وسعهم، وبإمكانهم أن يعرفوا أهل الصدق. وأهل الصدق لا يعرفون بمجرد الكلام، بل هم الذين يتبعون القول العمل. فهناك من يزايد ويستغل الدين ويتحدث عن الصدق والأمانة لكنه في نفسه ليس بصادق وليس بأمين، وبالتالي لا بد أن يصدق قوله فعله وإلا فهو كاذب. وهناك الكثير من المنظمات والمجتمعات والأحزاب من ترفع شعار الحرية والمساواة والأخوة والعدالة وفي نفس الوقت يمارسون أبشع أنواع الظلم.
فالعبارات والشعارات عظيمة. يا أيها الذين آمنوا لما تقولون ما لا تفعلون، كبر مقتا عند الله أن تقولوا ما. فالإنسان اسمع منه، اسمع منه ثم اختبره في عمله، اسمع منه قد يصدق في حديثه، ولكن أيضا بقي هناك أمر آخر وهو أن تنظر إلى عمله، هل وافق عمله قوله أم لا؟ فإن وافق عمله قوله فهو من المؤمنين والصادقين الذي يجب أن تكون معهم وناصرا لهم ومعينا لهم، واضح ماشي. فإذا كان قوله مخالفا لفعله فهذا منافق، لما تقولون ما لا تفعلون. نعم، بعض الناس قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لو ما وقع رئيس قال أتمنى لإسرائيل دوام التقدم والازدهار التناقض. أول قال هكذا أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ما إن صبرت أثنيت له الوسادة حتى أرسل برسالة يتمنى لإسرائيل دوام التقدم والازدهار ويطرد السفير العربي ويبكي السفير وهذا من الأخطاء، وهذا من الأخطاء، الله يجيرنا من الأخطاء كلها. لكن من باب التذكير فذكر إن نفعت الذكرى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أيضا الآية تتحدث، ما زلنا نتحدث عن ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون عليه في ساعة الاستنفار وساعة الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يجوز له أن يتخلف لا سيما مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ومع الأخيار من عباد الله في كل زمان وفي كل مكان، وأنه يجب على الناس أن يتحركوا. ولذلك قال ها هنا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب، أهل المدينة كما قلنا لكم يا حاضرة الدولة الإسلامية العاصمة حقها، وكذلك الأعراب الذي هم في بقية المحافظات والقرى والمحلات النائية المسلمة، ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من العرب أن يتخلفوا عن رسول الله عندما ذهب في غزوة تبوك. يعني ما كان، هذا من باب اللوم والتقريب، ما صح لمسلم أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بنفسه عن نفس رسول الله. إحنا ذكر الصحابي يقولوا فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لو ما خرج النبي إلى تبوك فإذا بعضهم لا هو فدا ولا هم يحزنون. فجاءت الآية تقرعهم وتوبخهم وتقول لهم أنه لا ينبغي لأي إنسان من المؤمن سواء كان في المدينة أو من خارج المدينة أن يتخلف عن رسول الله إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يكونوا هم من أول الناس خروجا معه وحفاظا عليه ومجاهدين تحت لوائه ورايته. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يحافظوا نفوسهم ونفس النبي عرضوها للهلاك، لا هذا ليس من الإيمان. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فإذا لم يكن الأمر كذلك فليس الإنسان بمؤمن، ليس حتى يحب الله ورسوله أحب من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فإذا كان الأمر على هذا النحو فأنت مؤمن، وإذا كان الأمر على خلافه فلست بمؤمن. وهكذا يقيس الإنسان نفسه ليعرف هل هو مؤمن أم غير مؤمن. فإن كان مؤمنا حمد الله تعالى وشكره وسأل الله تعالى أن يثبته على هذا الإيمان، وإن كان في نفسه شك عليه أن يسأل الله أن ينزع هذا الشك منه وأن يحوله مما يكره إلى ما يحب وأن يجعله من عباده الصالحين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، يعني في هذه الغزوة غزوة تبوك أو غيرها، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يحبوا نفوسهم ويؤثروها على نفس النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يضعون موضئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح.
فالمؤمن الذي يعرف أنه معه في كل حركة وسكنة أجر لا يمكن أن يبخل عن نفسه بالأجر، فهو من المسارع. قال تعالى: وافعلوا الخيرات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فالإنسان يسارع في الخيرات، يسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمؤمن هو المسارع، وقال: سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، سواء. فالإنسان مسارع. المؤمن بأن معه أجر في خروجه، في تعرضه لحرارة الشمس، في جوعه، في عطشه، إذا خرج مع النبي يؤمن بأن له أجر في ذلك، لا يمكن أن يتخلف، لأن المؤمن يبحث عن الأجر، سواء. بعض الناس يقول: خلي الأجر لك، أن يصرفوا الأجر هذا، سواء في أي بنك يصرفوه، من الذي يشتيمه ما بالله فلوس مات، يشتي فلوس مات، ما الأجر هذا لا يؤمن به ولا يتكل عليه ولا يثق به. ومعنى الأجر معناها الجنة، معنى الأجر ما هو؟ فهذا تكذيب في الحقيقة بما؟ بالجنة، تكذيب بالبعث والنشور وبالجنة والنار، وتكذيب بوعد الله سبحانه وتعالى. بيرجع الإنسان ينسف دينه بكله بهذا المواقف الخاطئة. ولذلك قال: لماذا هم لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولماذا هم لا يتخلفون عن رسول الله؟ قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، الظمأ عطش مه، ولا نصب، النصب التعب، النصب هو المه التعب، ولا مخمصة، المخمصة المجاعة الجوع، يعني يحس بجوع وهو بجهة سبيل الله في المعركة في الجبهة، سواء في خط التماس جاله حاصره جاوع، أي لحظة بتمر عليه فهو في معه أجر فيها. كل لحظة تمر عليه في حالة الجوع، في حالة العطش، في حالة التعب، وهو في سبيل الله، سواء كان في الجفا أو كان حتى مرابط في نقطة عسكرية، أو في سواء باب الجامع في أمن المصلين، أو أي إنسان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، كل لحظة تمر عليه وعداد الأجر يجري له بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا يبصروا. الآن به مجاهدين بيجاهدوا، مش هم متفرغين مثلنا، احنا بندرس القرآن نفعل خمس أجزاء، ست أجزاء، عشر أجزاء في اليوم، أحيانا بعض الناس نص ختمه متفرغ ما به معه شيء، وبدركة معتكف في الجامع واستغفر والمسبعة في يده، ما بش ما يشغله، واضح وماشي. المجاهد الذي في الجبهة وصابر على الحر والجوع والريح والبرد والسواء، والعدو مواجه للعدو بصدره وباذل نفسه في سبيل الله، ما معه أجره واحد فقط، معه أجره وأجر كل من صلى وصامه بأمنه، كل الذي في المساجد في الجامع الكبير في مساجد أخرى في بيوتهم أينما كانوا، المجاهد معه أجر من دون أن ينقص من أجورهم، بس يجري لها الباري مثل أجورهم تماما، سواء لا حساب لا حساب إلى حساب إلى حساب. لماذا؟ لأنه هو الذي أمن الناس بعد الله، لا شك في ذلك، يعني أنه بسبب وقوفه وتأمينه للناس تمكن الناس من مزاولة الطاعة وممارسة الطاعة، وتمكنوا من الدخول إلى المسجد. لو لم يكن هناك من ينتبه ومن يحرص ومن يحافظ، ما تمكن الناس من الحضور إلى المساجد على الوجه الأكمل، واضح وماشي، ولا خافوا وصلوا في بيوتهم. لكن الأجور يجريها الله تعالى على عباده، لكن إذا علموا لماذا يعملون وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى، والله كريم والله رحيم والله الرزاق ذو القوة المتين. قال: ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل محصن. حتى الموطئ الذي يضعه الإنسان وفي إغاظة للكفار، في غيظ للكفار، إزعاج للكفار، هذا في أجر الإنسان. يا مثلا عندما يخرج الناس مثلا معنا في الجمعة القادمة بإذن الله يوم القدس المه العالم،
اليوم السعودية بتحرض الناس تقول لهم لا يخرجوش، وهذا الكوتشن العالمي بدعة ومن حقهم الله، هذا قالوا بدعة بدعة بدعة بدعة سواء. هذا اليوم اقترح لأن يكون يوما للقدس يذكر بالمظلومة، مظلومية الشعب الفلسطيني، يذكر بمظلومية الشعب الإسلامي بشكل عام، يذكر بحق الشعب العربي الفلسطيني وبحق الأمة الإسلامية في المقدسات، يذكر الناس اليوم الإسرائيلي دائما يتحدثوا دائما عن محرقة الهولوكوست، ما هذا المحرقة من أيدي مهي، خلوا الناس دائما متعاطفين معهم، والذي سينكر هذه المحرقة يعدونها معاديا للسامية، وربما فرضوا عليه عقوبات، وربما حاصروا، وربما حكموا عليه بكذا، لأنه ينكر محرقة الهولوكوست الذي بالغوا فيها أنه قالوا صار فيها مئات الآلاف من اليهود، الله أعلم كيف. لكن لا يريدون أن نذكر العالم بمظلومية الشعب الفلسطيني، فيدعون أن الخروج في مظاهرات من أجل الشعب الفلسطيني والتذكير بحق العودة والتذكير بحق الشعب الفلسطيني نوعا من البدعة، وهذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. فخروج الناس للتذكير بحق الشعب الفلسطيني ومظلومية الشعب الفلسطيني، والتذكير الناس بالعدل وإقامة ووجوب إقامة القسط بين الناس وحقوق الإنسان، الحركة في حد ذاتها الخرج ولو ما بزيت بندق ولو ما سرت المعركة في حد ذاتها تعد نوعا من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن العدو يشاهد الناس وهم يخرجون بمئات الآلاف، هذا يحبطه، هذا يزعجه، هذا يبعث في قلبه الكراهية، هذا يغيظه. وقد قال تعالى ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم بهيمة عمل صالح. لاحظوا ماشي مشروعية الخروج تأتي منها هنا، إذا خرج الإنسان وهو يعرف لماذا يخرج، والله الخرج في حد ذاتها بتكفينا مؤونة معارك، بتكفينا مؤونة مشاكل كثيرة. لماذا؟ لأن المنافق في الداخل يبصر يقول والله عد الناس خيرت ويخرجوها بهذا الكم الكبير، والمنافق الذي خارج يحصل في قلبه يأس، والذي الكافر يحصل في قلبه يقول هذا الحرب اللي هم 5 سنوات وإحنا بنضرب ونشتخ ونفعل ونده، والناس جالس باقون متماسكون متعاضبون ثابتون صامتون، هذا يرجع في قلبه المه اليأس والقنوط اللي يحسب 1000 حساب. فهذه المسائل يا إخواني لا تقولوا مهنها، لا تستقلوها، لا تستقلونها أبدا، والذي بيخرج معها الأجر هذا، والذي بيقول لها تصدقش أبدتم هذا لا مشعبين هذا يفوته الأجر الإلهي الذي ذكره الله تعالى هنا. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، قوي كثير ولا قليل، والإنسان خرج في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل مه. أي بيقول لك إنها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فإنه فإن الله بيقول لك مع كتب لهم به مه عمل صالح. من نصدق؟ قال ولا يضعون موضع يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت ربما سويت هذا الشيء ونسيته، لكن الله لم ينسى، مكتوب عنده لا يضيع أجر المحسنين، هذا من الإحسان، سماه الله إحسانا وعدته من الإحسان. سواء أصابك جوع، أصابك ظما، أصابك تعب، أنفقت، وضعت موضعا يغيظ الكفار، نلت منهم نيلا، أي نيل كان، لأن التنكير في الدلالة على أنه ولو كان يسيرا ولو كان حقيرا، إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كتب لهم لا عليهم، كتب لهم لا عليهم، إنما لهم. لا ينفقون نفقة صغيرة مثل ما تقدم لنا في الآيات، ومنهم من يلمزك في الصدق، ومنهم الذين يلمزون المطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الذي قالوا جاء عبد الرحمن بن عوف ده نصف ماله، وعثمان بن عفان قالوا ده كم ده من الإبل والغنم، وذيك الفقير التامع الصاع تمر،
قال النبي ذره فوق منه. الله هذا الذي بنجمع أهل المعركة النفقة العدة. فقال المنافقون قالوا سواء ما سلم فلان ابن فلان هذا النفقة إلا من أجل السمعة والرياء، من أجل أن يقال فلان أنفق، وإن كان الله لغني عن صدقة أبي العاص هذا والعاص ومدرم أبو عاصم من الصحابة، وإن كان الله لغني عن صدقتي حق المنافقين، سواء كانت النفقة كثيرة أو قليلة فإن الله تعالى يكتبها وينميها. وأحيانا كما جاء في الحديث عنه صلوات الله عليه وسلم سابق درهم 100,000 درهم. أحيانا الدرهم عند الله أوزن وأثقل من 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أحدهم كان يملك درهمين فأنفق شطر ماله. شطر ماله ما هو درهم، درهم مع اثنين أنفق واحد بقلهمه واحد، وآخر ذهب إلى بعض ماله فأنفقه بفرق كبير، يعني هذا مع مثلا مليارات أو مئات الملايين، والثاني 100,000 درهم، وهذا نصف ما يملك. في ميزان الله الدرهم عند الله أثقل من 100,000 درهم، لأن هذا جاد بمه بنصف ماله، يعتبر نعتبر أنه هذا الذي ادى 100,000 أنه ما اداك نصف ماله، وهذا ادى نصف مال. هذا تقد سابق درهم 100,000 درهم. على كل حال والمراد أنه لابد من النية الطيبة والسيرة الحسنة والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقضعون واديا، يعني بيمشوا طلعوا جبل نزلوا شعب ساروا في سهل دخلوا تحت شجرة، أيا كان كل حركاتهم

الحديث هذا يسمى رباط، لكنه رباط مجازي ما مثل رباط المجاهد في سبيل الله. أما المجاهد لن يدرك فضله وأجره أحد أبدا أبدا أبدا. نعم. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. تروح الآية عندما نزلت هكذا بعض الصحابة لم يتمكنوا لأجل العذر الذي كان بهم حقيقة، لكن هواهم نفسيتهم رغبتهم أن يخرجوا مع النبي، لكنهم لم يتمكنوا. مثل أولئك الذين ما تولوا وهم تفيض عينهم حزنا ما لا يجدوا ما ينفقون، رجعون ببكوا ما بش معاهم لا زاد ولا راحلة ولا سلاح ولا شيء، ويشتوي يا رسول الله قالوا سلحنا ادي لنا وحنا نخرج بادر، قال ما بش معي شيء، رجعوا وبكوا. هؤلاء كتب الله تعالى أجرهم، وذلك قال النبي لأصحابه ما علوتم جبلا ولا نزلتم واديا إلا وقد شارككم إخوانكم في المدينة حبسهم العذر، يعني لولا العذر كانوا معكم. يكتب الله لهم أجرهم، ما يقولوا أني سبقت العمال أحيانا هكذا، هذا من ذي يعني تفسر على ذي أن عنده استعداد مطلق، بس العذر والله لولا العذر فقط، وإلا لكانوا من أول الناس جهادا ولا أبلوا في الله بلاء حسنا. هؤلاء يكتب الله أجورهم كما لو كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما المنافق لو خرج حتىه مع النبي ما معه ولا سين من الأجر. منافق منافق ولا قصدها الرياء والسمعة والفخر والداء، ما بمعه ولا سين من الأجر. إنسان يكون يتحرى النية الطيبة. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية اختلف المفسرون فيها، وإن كان حاصل كلامهم يؤدي إلى مؤد واحد، ولكن قالوا هل لها ارتباط بالجهاد بما قبلها من آيات الجهاد، أم أنها آية وخبر جديد وكلام جديد منفصل عما قبله. من قال أن لها وإن لها ارتباط بما قبلها كابن عباس عبد الله بن عباس وغيره، قالوا أنه عندما عاد النبي من تبوك ونزلت آيات النفاق طيلة الفترة هذه وعرت المنافقين وحثت الناس على النفير في سبيل الله، يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، انفروا من خفافا وثقالا إلى آخره، وجاءت الآيات التي عرت المنافقين الذي قال ومنهم ومنهم ومنهم ومنهم. بعدما عاد النبي إلى المدينة جهز النبي، كان النبي يجهز سرايا وإن كانت صغيرة، فكان الكل حريص على أن يذهب في هذه السرية خوفا من عدم من التخاذل وحتى لا يكون في عداد المنافقين، فكان يقولوا كلنا سنخرج كلنا سنخرج. طيب إذا خرجتم كلكم فتركتم النبي وحده مع ضعفات الناس ما الذي سيحدث؟ واضح ماشي كارثة. ربما يستغل الأعداء فرصة خلو الجو لهم وكون النبي وحيدا ليقتلوا النبي ويتخلصوا من رأس الإسلام بكله، هذا جانب. وفي نفس الوقت النبي مع بقائه لا زال القرآن يتنزل على قلبه كل يوم، وهناك تشريع جديد كل يوم يمر وهناك مسألة جديدة وحادثة جديدة والقرآن يتنزل. خلال الفترة التي سيخرج فيها المجاهدون سينزل تشريع وأحكام وفيك وإلى آخره، من الذي سيتعلمها؟ واضح وماشي. فرجع قال لهم وما كان المؤمنون لينفروا كلهم يخرجوا ويسيروا قاتلوا، لا ناس يسيروا وناس يبقوا، واضح وماشي. فسيكون في الكلام تقدير، والتقدير هو وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، كل فرقة يعني من كل قرية من كل مدينة من كل ذا من كل ناحية من كل ضاحية، يخرج قوم وقوم يبقوا يتعلموا، وتبقى طائفة ليتفقهوا، التقدير وتبقى طائفة، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة، والمعنى وتبقى طائفة أخرى ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم الذي خرجوا يجاهدوا ورجعوا إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذا المعنى الأول ذكره ابن عباس، فهمنا وماشي فهمتوا المعنى، يعني لا يخرج الناس كلهم يسيروا يجاهدوا ويتركوا المدينة والنبي وحده، بل يذهب أناس ويبقى أناس ليتعلموا من النبي حتى إذا عاد المجاهدون علموهم ما نزل من التشريع
وما حفظوه من النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذا المعنى الأول. المعنى الثاني أنه وما كان المؤمنون كلهم لينفروا ليتعلموا، لأن النفير نفيران، أو الهجرة هجرتان، أو الخروج أو السفر سفران، سفر في الجهاد وسفر لطلب العلم، سفر للجهاد وسفر لطلب العلم. طيب هناك من رأى أنه يعني قالوا أن المراد أن الكل أرادوا أن يذهبوا إلى المدينة ليتعلموا من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما الذي يتصور لو ذهبت كل القرى ودخلت المدينة؟ فما لو جاءت القرى المحيطة بصنعاء، بني مضر وخولان، هذا ما نقول لهنا المديريات، دخلوا كلهم صنعاء والجامعة الكبيرة يشتوا يقرأوا، ما الذي سيحدث؟ فوضى، ما فوضى، والدنيا زحمة، والمصروف أيقل، والحالة كبيرة جدا. ماشي، الأمر المتعقل أن يأتي من كل قرية طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليه. وعلى كل حال، فالمراد من التأويلين أنه الحث على طلب العلم، الحث على طلب العلم. قال بعضهم هذه الآية نسخت آية يا أيها الذين آمنوا انفروا خفافا وثقالا، قالوا قد هذه ناسخة لتلك الآية. وقوم قالوا لا، هذه الآية أو الآية تلك انفروا خفافا وثقالا نسخت مه هذه الآية حق طلب المه العلم، ما بحاجة لدعوة النسخ، لا هذه نسخت هذه ولا هذه نسخت تلك، واضح وماشي، كل واحدة يعمل بها في حينها. فلو افترضنا أن النبي دعا الناس كل الناس للخروج، عليهم أن يمتثلوا أمر النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولا يقولوا هذا الناسخة ولا هذا منسوخة، ويخرجوا كلهم، وواجب عليهم الخروج كلهم. سواء، مع أنه لا يتصور أن يخرج الناس كلهم، هناك مخصص عقلي لا يستبعد أن يخرج الناس كلهم، هناك فيهم الضعيف، فيهم المرأة، فيهم الطفل، فيهم المسن، فيهم كذا، فيهم إلى آخره، لا يتعقل أن يخرج الناس كلهم، حتى من الأقوياء، لأنه بحاجة النبي إلى أن يخلف في المدينة من يحافظ على حامية، يسمى حامية، يعني يحموها سرية كتيبة، ما كان كان. فما يتصور أن النبي فلت حاضرة الإسلام المدينة المنورة ليذهب مع الناس كلهم يقاتلوا، والعدو متربص بالمسلمين في الجزيرة العربية، سيأتي يحتل المدينة من جديد، واليهود بين ظهرانيهم، ما فهذا عقلا، ما بحاجة إلى دعوة النسخ. أحيانا يستعجلون في دعوة النسخ، يقولوا ما إن يجدوا أدنى معارض بين هذه وتلك حتى يقولوا هذه ناسخة لتلك. من قال إنها ناسخة؟ هل هناك نسخ من النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك نسخ؟ لا، وإنما ما فهموه أن هناك نسخ، لا يوجد نسخ أبدا في هذا الآية، لا يوجد نسخ، وإنما يعمل بتلك على حالها ساعة ما تقتضي الظروف. إذا يعني مثلا إذا دهم العدو بلادنا، ها هنا يقال الجهاد فرض عين، يعني على كل إنسان، ما عاد فرض كفاية، لأن الكل مطالب منه بأنه يجاهد، وحتى المرأة يجب عليها أن تجاهد لأنها تدافع الآن عن نفسها. فرق بين الجهاد الذي هو ما يعني فرض العين الذي هو جاء العدو إلينا، وبين أن يكون العدو سنذهب نحن إلى دياري، ها هنا يكون الجهاد فرض ما كفاية، إذا قام به البعض سقط عن الآخر. أما في حالة الدفع العدو فالكل مطلوب منه أن يدفع هذا العدو سواء، فلا حاجة، فلسنا بحاجة إلى دعوة النصر. العجيب يا إخواني أن هناك من الإخوان سامحهم الله قرأ السورة كاملة من أول براءة إلى ما وصل عند هذا، وهو بيقرأ آية بعد آية بعد آية دون أن يقف عند آية من تلك الآيات ليفسرها أو يبينها للناس. عندما وصل إلى هذه الآية وقال وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا، قال هذه الآية عظيمة وجليلة، وتربع وأخذ يفسرها للناس. مالك ما تفسر تلك الآية؟ يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله تثاقلتم، يعني الرجل هذا يهربون من الواقع ويريدون أن يقنعوا الناس أنه بس طلب علم طلب علم طلب علم. ونحن نقول لا يمكن أن نتخلى عن العلم، كما لا يجوز أن نتخلى عن الجهاد أو نفرط في أمر الجهاد، فكلاهما أمر ضروري ومطلوب لله سبحانه وتعالى.
إذ لا جهاد بغير علم، لأنك ستجاهد وستقتل النفس وستأخذ المتاع، هل يجوز لك أن تقتل هذا النفس أو ما؟ هل يجوز قتل المدبر، الهارب، الأسير، الضعيف، الطفل، المرأة، متاعهم، أموالهم؟ هذه أحكام كلها تشريعات ينبغي للإنسان أن يلم بها، والإلمام بها نوع من طلب العلم. فالإسلام طلب من الإنسان أن يتعلم، فالعلم ضروري، والعلماء ورثة المهد الأنبياء لا نشكك في ذلك أبدا، والأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم النافع، فمن أخذه أخذه بحظ وافر. ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سلك الله به طريقا إلى الجنة. وإن الملائكة لا تضع أجنحتها لمن؟ لطالب العلم رضا بما يصنع، تتواضع له، تتواضع لطالب العلم رضا بما يصنع. وإنه لا يستغفر للعالم من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر. وإن العالم لا يستغفر له من في السماوات ومن في الأرض حتى حيتان البحر وهوام البر، هكذا ورد عنه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وفضل العالم تمام الحديث على العابد كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب. لا شك أن العالم منزلتهما كبيرة جدا. قال تعالى: هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكر أولو الألباب. وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. عندما قال: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير البرية، امسكوا تلك الآية: إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات أولئك هم خير خير البرية، قال خير البرية. وامسكوا الآية الثانية: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم، ستخلصون إلى أن العلماء هم خير البرية. العلماء، لكن من نقصد بالعلماء الذين هم خير البرية؟ العاملون، الربانيون. قال تعالى: ولكن كونوا ربانيين بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم، قال هكذا: ولكن كونوا ربانيين بما، بسبب ما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم، بمعنى أن ما علمتموه حجة عليكم، ينبغي أن تكونوا معه علماء ربانيين. والرباني منسوب إلى الرب سبحانه وتعالى، زيد فيه الألف والنون زيادة في المه بالتعظيم والتأكيد، واضح ماشي. رباني يعني منسوب إلى الرب، بمعنى أنه يخدم الله، عبد لله، جندي من جنود الله، يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويجاهد في سبيل الله ويقاتل فيقتل ويقتل، هذا معنى المه الرباني. أما أن يتعلم الإنسان المسائل والفروض والأحكام دون أن يقوم بالواجب الذي عليه، ودون أن يعمل هذا العلم وأن يعمل به، فإنما علم ما هو حجة منه عليه. ولذلك ذكر الله بني إسرائيل عندما قال: منه مثلهم كمثل الحمار يحمل أسفارا بئس مثل القوم الذين كذبوا بآيات الله والله لا يهدي القوم الظالمين. الإنسان الذي يعمل يعلم بالعلم ثم لا يتحرك فهو كالحمار الذي يحمل أسفارا، شبهه الله بالحمار الذي يحمل منه أسفارا. اليوم عند علينا عدوان واضح مثل الشمس، مجازر، مجازر مروعة، يقتل فيها الأطفال والنساء، تستهدف فيها البيوت، تدمر البيوت على رؤوس أهاليها، وهذا العالم لا يتحرك ولا حتى يبخل بالدعوة على الظالمين وعلى المعتدين، في خطبة جمعة، في محاضرة، في درس، في حلقة، لا يتحرك. هل هذا عالم؟ هل هذا عالم؟ ليس عالما، لا يتحرك، كأنه لا يعني. قال: أنتم جيتوا لنا بشاكل، ما لنا والأمريكا، ما لنا والإسرائيل. فأين الإسلام؟ أين الدين؟ أين الذي أمرنا الله تعالى به من العمل بواجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؟ أين معاداة الظالمين؟ أين مباينتهم؟ أين محاربتهم؟ أين الآية هذه: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا؟ أين نذهب بهذه الآيات كلها؟ كيف نفعل؟ ماذا نعمل؟ ما هو الدين؟ هل الدين مجرد صوت ونغمة ورنة في المسجد وصوت جميل لقراءة القرآن؟ احفظ الإنسان الأحكام ويفتي الناس وخلاص، هذا الدين.
أم الدين والجهاد من حيث هو بمعناه الواسع في سبيل الله سبحانه وتعالى، ومجاهدة الظالمين ومباينتهم والتبرؤ منهم. لو كان الدين على ما الناس عليه اليوم وكان النبي يعمل عملهم ما وصل إلينا من الدين ولا حرف واحد. إن الله لغني عنا وعن العالمين جميعا، هذا هو الدين الذي أراده الله سبحانه وتعالى. يقول لك إنه بس العلم العلم العلم، هذا خطأ. أو الجهاد الجهاد الجهاد دون علم أيضا هذا خطأ. لا بد من الجمع بين الشرفين، شرف العلم وشرف الجهاد في سبيل الله سبحانه وتعالى. وإنسان يقصر في العلم أو يطعن في العلم والعلماء ويقلل من شأنهم ليس بمؤمن، ليس بصائب. وإنسان يقلل من شأن المجاهدين وما يبذلونه ويضحون بأنفسهم وأرواحهم من أجل الله ومن أجل سعادتك وكرامتك أيها الساكن في بيتك وأنت تطعن في أعراضهم، هذا ليس من الإيمان في شيء، ليس من الإيمان في شيء. ولذلك لابد أن نتحرى يا إخواني وأن نتصرف التصرف اللائق الذي يبيض وجوهنا عند الله سبحانه وتعالى. الناس اليوم مطلوب منهم أن يعني يدفعوا بأولادهم إلى طلب العلم. الجامعة الكبير منارة علمية عبر التاريخ، لكن خف ضوءها وكاد أن يخبو لأن الناس انصرفوا إلى الدنيا. كنا نعرف الجامعة الكبيرة الحلقات عند كل دعامة، أنتم تشهدون ذلك، عند كل دعامة معظم الدعائم هذه فيها عالم وفيها طلبة علم. وأهل صنعاء كانوا يطعمون المهاجرين من طلبة العلم، هذا يدي الخبز وهذا يدي الحلب وهذا يدي الذا، والتاجر الفلاني يدي الصرف ذيك. والمنازل التي عمروها هنا ما عمروها لأجل الناس يدرسوا حق التريس، لأجل طلبة العلم. المنازل الموجودة الآن للمهاجرين الذين كانوا يطلبون العلم في الجامعة الكبيرة، يعني عبارة كانت كلية جامعة معهد علمي. اليوم كل واحد شابح للمنزلة حقه ويجي لغري رأي حق الدريس وهو شابح للمنزلة، والغرض من إنشائها من أجل إعلاء العلم ونشر العلم. وهذا خطأ أيضا يرتكبه كثير من الناس، وصاروا يتوارثونها كأنها ملك لهم ويبيعوها بيع حق اليد وحق الرجل، وهذا لا يجوز لهم. أنا أذكر لكم هذه الأشياء لأن الشيء بالشيء يذكر كما يقال. هذه أمور يجب أن نتنبه لها وأن نتواصى بالحق وأن نتواصى بالصبر، وأن نحاول أن نعيد للجامع الكبير رمزيته ودوره وروحانيته وقبليته للأمة في اليمن، لأنه مصدر إشعاع خرج منه العلماء والعباقرة والشعراء والأدباء والأولياء والأئمة الهادون من هذا الجامع الكبير. فإذا أحييناه بالعلم ونشرنا العلم وحثينا طلبة العلم على الحضور وعاوناهم وساعدناهم وبذلنا، نحن أيما من جهز غازيا فقد غزا، ومن جهز طالب علم وهو وصية رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فله مثل أجره بإذن الله حتى يكون عالم. تصوروا هذا العالم عندما يهدي الناس وعندما يخطب وعندما يصلي بالناس وعندما يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، وأنت جزء من السبب الذي كان في تحصيله على هذا النحو، فلك من الأجر كما قال في الحديث سوال أن يهدي الله على يديك رجلا خير لك مما طلعت عليه الشمس. فإحنا يكون عندنا رغبة للعلم. العلم هذا جاء في الحديث عنه صلوات الله عليه وسلم أنه قال الشفعاء يوم القيامة ثلاثة، الشفعاء ثلاثة، المجاهد الأنبياء والعلماء والشهداء، هؤلاء الذين يشفعون للناس. الأنبياء في مقدمتهم الأنبياء، ومن والعلماء، ومن والشهداء. فأكرم بواسطة بين النبوة والشهادة منزلة العلم. نكتفي بهذا والحديث إن شاء الله بقية. اللهم اغفر لنا ما قدمنا وما أخرنا وما أسررنا وما أعلنا وما أسرفنا، وما أنت أعلم به منا، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت. اللهم اغفر لنا ولآبائنا وأمهاتنا وأبنائنا وإخواننا وأزواجنا ومشايخنا في الدين ولكافة المؤمنين والمؤمنات يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم ثبتنا على دينك ما أحيتنا، ولا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا، وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم احفظ اليمن وأهله وسائر بلاد المسلمين من مكر الماكرين وكيد الحاسدين وبغي الظالمين، واحفظ المجاهدين في سبيلك أينما كانوا يا رب العالمين. اللهم ثبت أقدامهم وسدد رميهم واربط على قلوبهم وأنزل عليهم السكينة وقوي عزائمهم وحسن نياتهم وأعضدهم بالنصر وأعنهم بالصبر والضف لهم في المكر وضاعف لهم في الأجر يا رب العالمين. وأشركنا اللهم في صالح أعمالهم ودعائهم يا أكرم الأكرمين.
اللهم ارحم شهداءنا واشف جرحانا وعاف مبتلانا وفك أسرانا وانصرنا على من عادانا واجعل الجنة مصيرنا ومأوانا يا رب العالمين. اللهم اكسر شوكة المعتدين وخيب آمال الظالمين وأحبط أعمالهم يا رب العالمين. اللهم أرنا في آل سعود ومن حالفهم مشايعهم وناصرهم عجائب قدرتك. اللهم فرق جمعهم، اللهم شتت شملهم، اللهم خيب آمالهم وأحبط أعمالهم وادحض حجتهم ورد كيدهم في نحورهم واجعل تدبيرهم في تدميرهم. اللهم خالف بين كلمتهم واجعل بأسهم بينهم وعجل بزوالهم ونكل بهم من وراءهم واقضع بخزيهم أطماع من بعدهم يا رب العالمين. اللهم اصرف عنا شر الأشرار وكيد الفجار وشر ضوارق الليل والنهار إلا ضارقا يضرق بخير يا رحمن. اللهم اسقنا الغيث وأمنا من الخوف ولا تجعلنا من القانطين ولا من رحمتك آيسين. اللهم اجعل ختام ما تحصي علينا كتبة أعمالنا توبة مقبولة لا توقفنا بعدها على ذنب اجترحناه ولا معصية اقترفناها، ولا تكشف عنا سترا سترته على رؤوس الأشهاد يوم تبلو أخبار عبادك، إنك رحيم بمن دعاك ومستجيب لمن ناداك. واجعل آخر قولنا ونطقنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله وسلم عليه وعلى

أرجوك مولاي لا نفسي

فهو شراب سلسل حالي فلا وحقك ما للقلب من شغف.

0: اف ام، مساحة حرة وإعلام هادئ.
1: الله أحاطك كإنسان برقابة مباشرة منه جل شأنه. وهنا ما أحوجنا كمسلمين أن نرسخ في أنفسنا أولا الحياء من الله. هو يقول جل شأنه: ولا تعملون من عمل إلا كنا عليكم شهودا إذ تفيضون فيه. على المستوى الفردي الله دائما الرقابة عليك.
2: وقفة إعلانية.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
4: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
5: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
8: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
9: صوت الوعي والبصيرة. اليوم كشعب يمني أقوى بكثير بكثير مما قد مضى، أقوى ثباتاً، أقوى إيماناً، أقوى صموداً، أقوى تمسكاً بقضايانا العادلة وعلى رأسها القضية الفلسطينية.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: موقفنا في اليمن رسميا وشعبيا هو الوقوف مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم والتضامن الكامل، ونحن في أهبة الاستعداد لأي تطورات لازمة. ليس هناك فيما يتعلق بهذا العدوان على الجمهورية الإسلامية قلق على الجمهورية الإسلامية في إيران، فهي قوية وموقفها قوي وردها حازم، وهي في واقع الحال تخوض معركة الأمة الإسلامية بكلها ضد الطغيان الأمريكي الإسرائيلي الصهيوني. وثباتها العظيم وردها الحازم وموقفها القوي هو لمصلحة المسلمين جميعا ولمصلحة كل أحرار العالم، ولذلك من واجب الجميع أن يكونوا متضامنين مع الجمهورية الإسلامية في إيران وأن يقفوا معها بكل السبل لمساندتها وللضغط لإيقاف ذلك العدوان. الموقف التضامن مع الجمهورية الإسلامية في إيران والشعب الإيراني المسلم العزيز هو واجب إسلامي أخلاقي على المسلمين جميعا.
1: هل تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتوراه؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 4 عصرا. حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة، خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بأطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم. تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

0: ولذلك نحن على بصيرة من أمرنا، على ثقة بصحة موقفنا. نحن منذ بداية العدوان الإسرائيلي وجهنا فيه مع القول الصواريخ والطائرات المسيرة والموقف في العمليات البحرية وكل ما نستطيع وبالإنفاق المالي وغير ذلك، كل هذا تحرك فيه شعبنا في إطار موقف واضح عزيزا على الكافرين. رفعنا الصوت على الأمريكي والإسرائيلي، ورفعنا معه الصاروخ، ورفعنا معه الطائرة المسيرة، وشهرنا سلاحنا، بنادقنا، إمكاناتنا في وجه أعداء هذه الأمة. ونحن على ثقة بالله، توكل على الله، أن هذا هو الاتجاه الصحيح.
1: معنوية
2: إشعاع
1: فحامة.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: يا الله يا الله.
2: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
3: يا لطيف اللطف بنا واعف عنا واهدنا
2: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات، برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

لو أنت يمني، أبوك يمني وأمك يمنية، ومعروف في اليمن أنك فلان ابن فلان ابن فلان الفلاني، ولكن لك موقف معادل لإسرائيل، سيقولون عنك أنك إيراني.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: أيدينا على الزناد
2: وسنواجههم بكل ما نستطيع.
3: سنساعد عسكريا وسنساعد شعبيا وسنساعد رسميا.
4: رسالة اليمنيين اليوم إلى أخواننا في إيران بأن تضرب بيد من حديد.
5: وأنا نقول لهم مزيدا فوقهم ونحن إلى جانبكم ولن نخذلكم.
2: وأننا على العهد
4: ونحن في خندق واحد.
3: لا يمكن أن نتخلى عن إيران وأننا إلى جانب إخواننا في إيران.
2: وسنتحرك في جميع الميادين
4: وسنرتدي راية الحق ونصر حليف المؤمنين كما وعد الله في كتابه العزيز.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

وألحقنا بهم وارزقنا الشهادة في سبيلك يا مولاي. الحمد لله الذي أكرم المستشهدين في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الشهادة في سبيله. الحمد لله الذي رزقنا الجهاد في سبيل الإسلام. الله أكبر.

0: مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
1: إن لجأوا إليه آواهم، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
0: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
1: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
0: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: فلذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه، كما يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
1: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
0: حقائق في دقائق، يقدمه الإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
0: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:40 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

إن الهدف من العدوان على إيران هو تصفية القضية الفلسطينية وإعلان دولة إسرائيل الكبرى من الفرات إلى النيل، فهل يصحو المسلمون والعرب؟

0: تشجيعا ودعما للأسر اليمنية المنتجة وتكريما لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفضا للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 4 عصرا.
1: أوجه كلامي إلى قبائل اليمن قبيلة قبيلة، أنتم الأحرار، أنتم الصامدون، أنتم كنتم على مدى التاريخ الذين كان لكم النصيب الأوفر في التصدي لكل مستعمر وكل محتل وكل غشوم وكل طاغية. معنيون اليوم أن تتحركوا أكثر فأكثر، وأن يرعى هذا التحرك وأن يحسب ألف حساب. تحرك أنت شعب عظيم.

0: وقفة إعلانية
1: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ ودحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل تخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة
4: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
5: لجميع مشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن باقة مزايا ماكس الشهرية بحلتها الجديدة، دقائق مكالمات أكثر ورسائل نصية أكثر ورصيد إنترنت فورجي. تمنحك الباقة 1100 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 600 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت فورجي. صلاحية الباقة 30 يوم بسعر 4000 ريال فقط شامل للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. ولمزيد من المعلومات أرسل ماكس إلى 123 مجانا. مزايا ماكس 4G، وفر وتواصل أكثر.
6: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
7: سرطان القولون خطير، ولهذا السرطان العديد من العوامل التي قد تؤدي إلى الإصابة، وأبرز هذه العوامل الإصابة بالأمراض المعوية الالتهابية المزمنة كالتهاب القولون التقرحي ومرض كراون، وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان القولون، تناول الأغذية عالية الدهون وعدم تناول الأغذية الغنية بالألياف، السمنة المفرطة، التدخين بكافة أنواعه. أخي المواطن، أختي المواطنة، إن تجنب هذه العوامل يعد وقاية لك من الإصابة بسرطان القولون، فاحرص على صحته.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
9: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية: 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
2: الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة. واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات. موقف الإيراني بفضل الله سبحانه وتعالى هو موقف قوي يستند إلى إرادة وعزم إيماني راسخ، وإلى كذلك وعي شعبي واسع، وهو في مواجهة عدوان، هو عدوان بلطجي متغطرس مستكبر ظالم لا يمتلك أي حق فيما يقوم به ضد الشعب الإيراني وضد الجمهورية الإسلامية في إيران.

0: كالحمد فوالها وتعليها.
1: تستمعون الآن لبرنامج يد تزرع.
0: موسم حصاد أقبلت أرضي بخيرات.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. أهلا وسهلا بكم مستمعين الكرام في هذا اليوم عبر أثير إذاعة آفاق FM وفي برنامجكم يد تزرع. يد تزرع مستمرة معكم كل أسبوع وكل يوم. نناقش موضوع مهم جدا, موضوع يعني اقتصادي بحت, موضوع يخص الزراعة, موضوع يخص الاقتصاد الوطني ويخص كل يمني حر غيور. طبعا أيها المستمعون الكرام, في يوم جديد عبر أثير الإذاعة نطل عليكم في برنامج يد تزرع لنغرس الأرض بذور الأمل ونروي العطاء بتفاني الرجال, مستلهمين روح التوكل على الله والبناء لنصنع من ترابنا الطاهر اكتفاء ومجدا, لننطلق نحو البناء. طبعا لن تنهض اليمن إلا بالبناء, ولن تنهض اليمن إلا بالقوة الاقتصادية, لن تكون اليمن قوية إلا إذا اكتفت ذاتيا. لماذا راهن الأعداء ولماذا تكالبت قوى العدوان على اليمن, على الموقع الجغرافي لليمن, على الورقة الاقتصادية, على الزراعة, على الصناعة, على كل شيء في اليمن؟ لماذا؟ لأنهم لا يريدون أن نكون دولة مكتفية ذاتيا. موضوع مهم جدا في الفترة الأخيرة شغل مواقع التواصل الاجتماعي والناس جميعا يتساءلون. أصبحنا حتى في المجالس, فوق الباصات, في الشوارع, كل من بيطرح أسئلة حول الدجاج, والذي بيقول لا عاد تاكلوش دجاج طول حياتكم خلاص مريضات, والذي اتبعوا نظام الطيبات, والإنسان هو طبيب نفسه, ما بش حاجة اسمها نظام الطيبات. للحديث أكثر يعني حول الأمراض التي تصيب الدواجن, هل هي موسمية ولا طول العام, هل أشياء كثيرة نتعرف عليها اليوم في برنامج يد تزرع مع ضيفنا العزيز الدكتور طارق المقبولي. أهلا وسهلا بكم دكتور طارق في برنامج يد تزرع.
3: حياكم الله.
2: أهلا وسهلا دكتور طارق. مجموعة من الأسئلة حول الأمراض التي تصيب الدواجن, وانتو مختصين في الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية. في البداية دكتور, لو تعطينا نبذة مختصرة عن واقع قطاع الدواجن في اليمن وأهميته الاقتصادية الغذائية.
3: في البداية نرحب حضراتكم. تعتبر الدواجن هي مصدر للبروتين بعد اللحوم والأسماك, كذلك تعتبر الدواجن مصدر اقتصادي للبلاد واحتوى كمية كبيرة من الأيادي العاملة, كذلك الاستغناء عن المنتج الخارجي والاكتفاء الذاتي كما أوصى السيد القائد حفظه الله.
2: فعلا السيد أوصى بشكل كبير أن الناس يهتموا ب يعني الاكتفاء الذاتي, ولاحظنا حتى نقد معانا دجاج مثلج محلي, ما عاد بنستوردهش من الخارج.
3: نعم هذا كله منتج محلي 100%.
2: يعني شخصيا أنا يا دكتور طارق, الهجمة الإعلامية الذي حصلت مؤخرا, أنا بين أحس أنها هجمة من العدو خصوص الدواجن. يعني بسرنا ان احنا اكتفينا ذاتيا, جو يهاجمونا نحكنا الدواجن مدري ما فيهن. دكتور, ما هي ابرز الامراض التي تهدد مزارع الدواجن في الوقت الحالي؟
3: هناك امراض بكتيريه وامراض فيروسيه. الامراض الفيروسيه مثل النيوكاسل والاي بي والكمبور التي منتشره الان في الدواجن هذه الأيام. والأمراض البكتيرية مثل البايكوبلازما والإيكولاي والسالمونيلا والكلستريديم. هذه الأمراض التي منتشرة الآن حاليا واللي نعاني منها إحنا في قطاع الدواجن.
2: كيف انتشرت يعني؟ هذه الأمراض يعني كيف انتشرت؟ هل هي بتجي موسمية ولا عن طريق العدوى بين الدواجن؟
3: أحيانا موسمية، في بعضها موسمية مع تغيرات الجو تحصل هذه الأمراض.
2: نعم. طيب دكتور طارق، أنت مختص في الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، لديكم جهود بتنزلوا بتشيكوا على الدواجن في يعني المسالخ أو المزارع. دكتور طارق، إلى أي مدى يسهم تطبيق إجراءات الأمن الحيوي في الحد من انتشار الأمراض؟
3: الأمن الحيوي هو يعتبر أهم شيء في مجال الدواجن، ويساعد في تقليل انتشار الأمراض، ويجب على جميع مربي الدواجن الالتزام بتطبيق الأمن الحيوي واستشارات الطبيب البيطري المسؤول عن الأمن الحيوي الذي مناسب للمكان.
2: يعني من خلال النزول بيعرف الطبيب ما هو الأشياء اللي بيحتاجها أو الأمن الحيوي.
3: نعم نعم.
2: طيب دكتور طارق، يعني بتحصل أخطاء غير يعني مش مقصودة عن غير قصد، ما هي أكثر الأخطاء اللي بيرتكبها مربو الدواجن وتؤدي إلى انتشار الأمراض داخل المزارع؟ ما بش مربي دواجن يشتي يخسر دواجنه ويمرضها، بس تحصل أخطاء، ما هي هذه الأخطاء التي بتخلي الدواجن تمرض والمزارع يخسر؟
3: أهم الأخطاء التي يرتكبها المربين إن التنقل بين الدواجن المصابة والدواجن السليمة. مربوي الدواجن يقومون بنقل الدواجن المصابة من محافظة إلى محافظة أخرى، مثلا ينقلون دجاج من مدينة الفريدة إلى مدينة صنعاء، وخلال نقل هذه الدواجن إلى المحافظة الصنعاء ينتقل الأمراض إلى
2: الدجاج الذي في صنعاء،
3: إلى الدجاج الذي في المحافظات المجاورة مثل حجة وعمران إلى أن تصل إلى صنعاء. عدم التخلص من النافق بالشكل السليم.
2: التخلص من أيش؟
3: النافق.
2: أيوة.
3: التنقل بين المزارع المصابة والمزارع السليمة، هذا برضو يعمل الكوارث. استخدام العلاجات بشكل عشوائي وعدم استشارات الطبيب المختص. عدم استخدام برامج لقاحات معدة من قبل الطبيب المختص، هذا برضو يعمل انتشار الأمراض بشكل غير عادي.
2: نعم، يعني كل مزرعة دواجن ضروري ما يكون فيها طبيب مختص، والمربي أو المزارع في مزرعة الدواجن مربي الدواجن يتابع هذا الطبيب بشكل دوري.
3: ضروري، هذا من خطط حدة الأمراض بشكل كبير
2: عشان لا يتعادين ولا يمرضين ولا يخسر في نفسه. نعم. الدكتور طارق المقبولي، كيف يمكن للمربي أن يكتشف مبكرا وجود مرض في القطيع قبل تفاقم المشكلة؟ يعني هل بتظهر أعراض على دجاجة دجاجتين ولا ما بيدر الله وقد الهنجر كله مريض؟
3: لا لا، بتظهر علامات، يحدث تغيرات حيوية في القطيع وتظهر علامات مثل أصوات شخير وانتفاش الريش، التراجع عن العلف، إسهالات، زيادة النافق اليومي، يعني تحصل علامات هذه نلاحظها إحنا في العنبر أول ما تبدأ،
2: وأول ما يلاحظ عليها هذا المربي ما المفروض أي شيء يفعل؟ عشان لا تكبر المشكلة ويمرض القطيع كامل.
3: ضروري بلغ طبيب مختص يجي يتأكد إيش هي الحالة الحاصلة علشان ما يحصلش تفاقم العدوى ويحصل خسائر اقتصادية زيادة.
2: فعلا يعني يقدر هذا مربي المزرعة الدواجن انه يلف المشكلة قبل ما تكبر اكثر واكثر ويخسر قطيعه كامل من الدواجن ويخسر مبالغ كبيرة.
3: نعم.
2: وفي نفس الوقت ينقل الامراض للناس.
3: ايوه
2: نعم. تفضلوا.
3: ايوه تنتقل الامراض يعني اذا هي فيروسية خاصة والمربي الدواجن مش مداري ويعيش الوفيات مثلا يرقمها وفي مزارع قريبة هذا بري يحصل انتقال للأمراض.
2: نعم دكتور، هل تختلف الأمراض اللي تصيب الدواجن من حيث الخطورة وسرعة الانتشار؟ يعني انتو ذكرتوا لنا في البداية ان بأمراض فيروسية وأمراض بكتيرية قد تصيب يعني في أوقات مختلفة، لكن هل هناك اختلاف من حيث الخطورة والسرعة؟
3: نعم هناك اختلاف بين حدث الأمراض. الأمراض الفيروسية عادة تكون شديدة الخطورة وسريعة الانتشار ولا يمكن علاجها، لأن الأمراض الفيروسية ما تتعالج من المضادات الحيوية. يعني الأمراض الفيروسية ما نقدرش نعطيها إلا لقاحات قبل العدوى أو أثناء العدوى نعطيها رافعات معها فقط. أما أمراض البكتيريا يمكن أن تستجيب للمضادات الحيوية وما يحصلش خسائر اقتصادية زيادة.
2: دكتور طارق المقبولي، ما أهمية التغذية السليمة وجودة رفع مناعة الدواجن؟
3: التغذية وهي أهم حاجة في الدواجن. إذا في تغذية سليمة وعلف سليم يكون الإنتاج يعني نمو بشكل طبيعي وبسرعة، المناعة تزيد للدواجن حتى إذا حصلت أي إصابة لا تكون بالشكل ان الدجاج ما اكلش بشكل سليم وعلف سليم تكون الإصابة اكثر.
2: نعم يعني الموضوع محتاج اهتمام كبير جدا من مربي الدواجن يتابع ويهتم حتى طريقة الأكل في الدجاج.
3: نعم. الأكل يعتبر أهم شيء للدواجن. حتى إذا إحنا عندنا معادلات نحسب إذا كان العلف يأكل بشكل سليم أو منقص بالعلف، نحاول إن إحنا نعطي له أي حلول للأكل أن يأكل بشكل طبيعي.
2: نعم. دكتور طارق المقبولي، هل يمكن أن تنتقل بعض أمراض الدواجن إلى الإنسان يعني عن طريق أكل الدجاج ولا اللمس ولا طرق أخرى، وكيف يمكن الوقاية منها؟
3: نعم هناك أمراض تنتقل من الطيور إلى الإنسان، في أمراض بكتيرية وأمراض فيروسية تنتقل إلى الإنسان. الأمراض بكتيرية مثل السالمونيلا والكلستريديوم والإيكولاي هذه تنتقل إلى الإنسان، وأمراض فيروسية مثل الإنفلونزا وهذه الإنفلونزا نادرا ما يحصل إصابة، تكون إصابة مشتركة بين الدواجن والإنسان.
2: نعم دكتور طارق، يعني سؤال بعيد عن المحاور، في الأيام الأخيرة بنبصر إن كان بهجمة على الدواجن، هل كانت لكم جهود ونزول إن أنتوا تتابعوا ما نشر على مواقع التواصل الاجتماعي إن الدجاج هذا الفترة مريضة وأن الناس لا يأكلوش دجاج. هل نزلتم؟ هل هناك إشراف في المسالخ يعني الموجودات في الحارات؟
3: يعني لا فيش نزولات من الإداء، ما في نزولات، لكن أنا شخصيا إذا سمعت أي حد يتكلم أو ذا أفهمه أقول له ما هو الأشياء الصح، ما فيش أي ضرر من الدواجن في حالة أكلها أو ذا، ما فيش أي ضرر يصيب الإنسان.

0: ان الامراض التي منتشره حاليا ليست امراض مشتركه، وانما هي امراض تصيب الدواجن فقط.
1: يعني الان الناس قاطعوا الدجاج من قله وعي وتسببوا في خسائر اقتصادية كبيرة، الآن وأنت دكتور مختص تقول عادي إن الناس يأكلوا الدجاج.
0: نعم، الدواجن ما فيها أي خطورة على صحة الإنسان، مثلا نتكلم بمنطق علمي
1: فعلا،
0: أبحاث يعني فعلناها ما في أي خطورة على الإنسان،
1: والإنسان هو طبيب نفسه وبيعرف لنفسه الخير دائما. يعني من زمان والناس بيأكلوا كل شيء وما شاء الله ما بش فيهم شيء،
0: ما في أي حاجة ما في
1: فعلا. الدكتور طارق المقبولي مختص الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، اسمح لنا أن نذهب وإياك إلى فاصل قصير، ومن ثم نعود لاستكمال برنامجنا الإذاعي يد تزرع. مستمرون معكم مستمعينا الكرام ومع ضيفنا العزيز الدكتور طارق المقبولي، ابقوا في الاستماع.

0: مجددا معكم مستمعين الكرام، نرحب بكم. يد تزرع، مستمرون عبر أثير إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة. وتستمر الأيادي اليمنية دائما في الزراعة وفي الصناعة وفي الاكتفاء الذاتي حتى تحقيق الاكتفاء الذاتي الوطني من الزراعة والصناعة والتجارة وكل شيء. نكتفي ذاتيا كما أراد لنا السيد القائد يحفظه الله، وكما يحث دائما في كل محاضراته. مجددا مستمعينا الكرام، أرحب بضيفي العزيز الدكتور طارق المقبولي، مختص الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية. أهلا وسهلا بكم دكتور طارق مجددا. في المحور الثاني معكم دكتور طارق، ننتقل إلى موضوع مهم وموضوع ثاني، موضوع الأمراض، ونقسمهن إلى قسمين. دائما بنسمع عن مرض إنفلونزا الطيور، ما هو مرض إنفلونزا الطيور؟ عرفونا عليه.
1: مرض إنفلونزا الطيور هو عبارة عن مرض طيور.
0: نعم،
1: هو عبارة عن مرض فيروسي حاد يصيب الدراجن ويسبب خسائر اقتصادية كبيرة بسبب ارتفاع النفع. وهو عبارة عن يعني مرض حاد ومرض فوق حاد. الفوق حاد يعني هذا تكون نسبة الوفيات فيه 100%، والحاد يعني تصل تقريبا نسبة الوفيات إلى 60%، وهذا يسبب خسائر كبيرة على زارع الدواجن.
0: نعم دكتور طارق، ما هي أبرز أعراض الإصابة بمرض إنفلونزا الطيور؟
1: أبرز الإصابات أولا تسمع أصوات شخير، صعوبة في التنفس للطيور، انتفاش الريش، التهاب العينين وتبرم العينين، ونزول الدم من العينين، تراجع عن العرف، زيادة النافق اليومي.
0: نعم، وكيف بينتقل إنفلونزا الطيور بين الدواجن حتى تصبح النسبة فوق الحاد؟ يعني أكيد أنه نسبة الانتشار بتكون سريعة.
1: نعم،
0: كيف بينتقل؟
1: بما أنه مرض فيروسي يعني الانتقال عبر الهواء هذه يعني أسرع حاجة أنه ينتقل عبر الهواء. الانتقال عن طريق الزوار يعني ينتقل من مزرعة مصابة إلى مزرعة سليمة، عن طريق الطيور البرية، الحيوانات البرية، عن طريق عدم التخلص من النافق بشكل سليم، عن طريق وسائل النقل،

0: البشر، يعني تختلف إنفلونزا البشر عن إنفلونزا الطيور، لكن هل هذا المرض الخاص بإنفلونزا الطيور يشكل خطر على صحة الإنسان، أو من الممكن أن يعتدي الإنسان من الدواجن؟
1: نعم، هناك نوع من الإنفلونزا تنتقل إلى الإنسان، وهو من نوع يسمى التايب A.
0: يعني هي نفسها إنفلونزا الطيور أو لا؟
1: أيوه. بس هذا المرض نادرا ما ينتقل إلى الإنسان، والعطرة اللي موجودة الآن ماشي عطرة مشتركة بين الإنسان والطيور.
0: نعم. كيف ينتقل للإنسان؟
1: ينتقل للإنسان برضو عن طريق التناول، عن طريق تناول يعني ملامسة
0: الدجاج، يعني المريض
1: الدجاج المريض، عن طريق يعني عدم طهي الدواجن المريضة بشكل سليم، الاحتكاك المباشر بالطيور المصابة.
0: نعم،
1: هذه هي أهم
0: بالنسبة لإنفلونزا الطيور، كيف يتم التعامل مع الحالات المصابة؟
1: أولا التخلص السليم من يعني لو كل مزرعة يفعل في مكان كذا يكون قريب من مزرعته أو مكان يعني 100 متر 200 متر تهي عمل فيها الوفيات في كل دورة، ويكون يكبسها في نهاية كل دورة.
0: نعم
1: أيوة. والشيء الثاني يجب عليه تبليغ الجهات المختصة.
0: نعم،
1: من شان الجهات المختصة تقوم بدورها في الحد من انتشار المرض ومحاولة التخلص من النار بشكل سليم، ولو حتى تعويض المزارع بأي مبلغ. إن الآن إن إذا حصلت إصابة المزارع يقوم بنقل الدجاج الباقي إلى صنعاء، يعني لتخفيف
0: خسائر
1: الخسائر.
0: أيوة، قدو بيحاول أنه يخرج بأقل الخسائر الممكنة.
1: نعم، هنا دور الدولة أنهم يقومون بتعويض المزارع ولو بكمية مبلغ مساعدة، يعني إنسان يحاول أنه ما يسقط المزارع.
0: نعم دكتور طارق، ما هي أهم وسائل الوقاية من إنفلونزا الطيور؟
1: أهم وسائل الوقاية من إنفلونزا الطيور أول حاجة اللقاحات. يعني ضروري أن جميع المزارعين يقومون بعمل تحصينات للقاحات قبل وقوع الإصابة، محاولة التخلص من الطيور البرية والحيوانات الشاردة حول المزرعة.
0: نعم،
1: وتطبيق الأمن الحيوي مثل رش المطهرات مثل الفورمالين واليود حوالين المزرعة وتعطي المزرعة بشكل سليم، يعني إن في مطهرات تضر الدواجن لكن محاولة رش من خارج المزرعة.
0: نعم دكتور طارق المقبولي، من إنفلونزا الطيور لا مرض نيوكاسل الذي انتشر في الفترة الأخيرة، قلت لكم حتى عند العامة قدهم بيتساءلوا على هذا المرض، ما هو مرض نيوكاسل؟
1: نيوكاسل هو مرض فيروسي خطير يصيب الدواجن ويسبب خسائر اقتصادية عالية، وهو نوعين. نوع قصدي ونوع ضمني. النوع القصدي هو يعتبر أكثر خطورة من النوع الضمني، وقد تصل نسبة الوفيات إلى 100%.
0: هل هو بيصيب يعني كل الدجاج البلدي والغير البلدي؟
1: الدجاج البلدي هو مقاوم لهذه الأمراض. المحلية يعني احنا معانا السلالة اليمنية تعتبر من أفضل السلالات في العالم،
0: يعني مناعتها قوية.
1: أيوة مقاومة جدا للأمراض الفيروسية، ما تصفش بها الأمراض.
0: نعم. ما هي أهم أعراض المرض؟
1: أهم أعراض النيوكاسل يحصل بداية تراجع عن العرس، ظهور ارتعاشات في الطيور، ارتعاشات عصبية، ارتفاع النافق اليومي، إسهالات، التراجع عن العرس، وهذه تعتبر أهم الأعراض.
0: نعم. كيف ينتشر النيوكاسل بين الطيور؟
1: ينتقل هو عن طريق الهواء، عن طريق الطيور البرية، عن طريق الزوار، يعني عن طريق احتكاك الطيور مع طير بطائر آخر.
0: نعم. طيب دكتور، هل هو منتشر في هذا الفترة النيوكاسل؟
1: نعم منتشر بشكل كبير.
0: طيب ما هي حجم الخسائر التي يسببها مرض النيوكاسل بين الطيور؟
1: النيوكاسل يسبب خسائر اقتصادية كبيرة، يؤدي إلى وفاة الطيور بشكل كبير، وقد يصل نسبة النافق إلى 100%. نعم.
0: طيب ما بش العلاج ولا ممكن معالجته؟
1: لا يتعالج لأنه مرض فيروسي. المرض هذا يعني نعمل له لقاحات قبل وقوع الإصابة، أما في حالة حدوث الإصابة لا يمكننا إلا أن نعطي رافعات مناعة فقط.
0: يعني إذا الحين يا دكتور ناكل دجاج ولا مع هذا الفترة؟ يعني بما أن المرض منتشر، أنا ما أقصدش الذي متبعين الطيبات، هذا كل واحد حر، أنا أقصد في هذا الفترة.
1: الطيبات كلام فارغ، هذا نظام فارغ وليس صحيح.
0: أكيد ما هوش صحيح، لأن الإنسان طبيب نفسه، كل إنسان معه عقل، لما ما عاد بيأكلش ولا حاجة، لا خضار ولا دواجن ولا بيض ولا حليب، فالله يعينه. بس أقصد في هذا المرحلة بما أن النيوكاسل منتشر، في بالنسبة للمسائل
1: أدى إلى حالات وفاة كثيرة، لأن نظام خاطئ وليس له يعني أي
0: فعلا
1: الموضوع.
0: نعم. لكن أنا أقصد يا دكتور بالنسبة للنيوكاسل في هذا الفترة، هل عادي نشتري دجاج من المسالخ؟ وكيف نعرف هل الدجاج مريض ولا مع؟ هل عاد تأثر علينا إذا طبخناها وأكلناها؟ كيف نعرف هذا الأشياء؟
1: أولا النيوكاسل ما ينتقلش من الإنسان، من الطيور للإنسان. ثانيا يعني حتى الآن لما نشتري من المسالخ ما نشتريش دجاج مريضة. احنا بنشتري دجاج سليم 100%.
0: نعم.
1: والدجاج هذا الذي مريض وينتقل الى ما يجلس يعني 12 ساعة ويموت، حتى اذا انتقل من مزرعة الى صنعاء خلال النقل يموت تقريبا 70 الى 80%
0: من الدجاج المريضات.
1: ايوه.
0: يعني الآن نقول لمستمعينا من إذاعة آفاق، اشتروا الدجاج وكلوا الدجاج، ما بش أي خطورة عليكم بالنسبة للفيروس أو مرض النيوكاسل.
1: لا يوجد أي خطورة على الإنسان.
0: إذن لمستمعين الكرام، كلوا دجاج، كلوا بيض، ولا تقلقوش من الأمراض الفيروسية. ما بش أي قلق يصيب الإنسان وصحة الإنسان. فالدجاج الموجودات في المسالخ بتكون دجاجات كما ذكر الدكتور، دجاج بخيرات، الدجاج المريضات بيموتين بساعة، فلا تقلقوش. تفضل.
1: بيموتين بساعتين.
0: نعم. الدكتور طارق المقبولي في حديثنا بأياد يمنية حول الدواجن، وهو موضوع مهم جدا. بأياد تزرع عفوا، موضوع مهم جدا، موضوع الدواجن وما حصل في الفترة الأخيرة يا دكتور طارق من نشر والدجاج مريضات. لا تأكلوش الدجاج لما يفتهنين، هي هجمة إعلامية لزيادة الخسائر الاقتصادية من الدواجن. ما يكفيش الذي بيموتين، يشتوى الناس يقاطعوا حتى البخيرات.
1: هذه أسلوب يعني حرب
0: اقتصادية،
1: حرب على البلاد، وحرب على المزارعين، وحرب على الوطن. يعني يحاولوا يدمروا البلاد بأي طريقة من الطرق.
0: نعم. دكتور طارق المقبولي، ما أهم الرسائل التي تودون توجيهها لمربي الدواجن في اليمن؟
1: الرسائل يجب على مربي الدواجن أولا تحصين الدواجن حسب الفطرة الموجودة في المنطقة، عدم التدخل بعدم الطبيب المختص واستشارة الطبيب في كل الأمور. في حالة وجود إصابة يجب عليه تبليغ الجهات المختصة.
0: نعم.
1: هذه يعني أهم الرسائل.
0: نعم. ما هي أبرز النصائح للمواطنين عند شراء الدجاج أو البيض؟
1: أولا الشراء من مصدر موثوق، شراء الدواجن من مصدر موثوق، وعدم نقل إشاعات بوجود ضرر من الدواجن بدون أي دليل. عند شراء الدواجن التأكد من صحتها وملاحظة علامات الصحة فيها.
0: نعم.
1: نعم.
0: دكتور طارق المقبولي، كيف يمكن للمربين التواصل مع الجهات البيطرية عند الاشتباه بظهور مرض؟
1: في مراكز بيطرية في كل مكان في الجمهورية. يعني لو في عندك إصابة أو شك في احتمال حدوث إصابة، يروح إلى أي مكان يعني قريب منه ويبلغهم، وهم بيبلغوا الإدارة عندنا في الوبائيات أو الرقابة والإشراف المهني، وإحنا بنقوم باللازم يعني.
0: نعم. دكتور طارق المقبولي، وقبل أن نختم يعني حديثنا، وهو حديث شيق وحديث مهم جدا نتحدث فيه عن الدواجن، ما هو الدور المطلوب من وسائل الإعلام من الإرشاد الزراعي في نشر الوعي الصحي بين مربي الدواجن؟
1: الوسائل الإعلامية دورها توعيه المواطنين بأنه ليس هناك أي خطوة من تناول الدواجن والبيض، وإن أي إشاعات تحصل بين الناس
0: هي تستهدف اقتصادنا،
1: لا يستجيبوا لها إلا من مصدر يعني يكون موثوق منه.
0: نعم.
1: مش من أي واحد قال لا تأكل بيض خلاص كلنا ما نأكل بيض، ما نشرب حليب، ما نشرب حليب.
0: نعم.
1: هذه أشياء يعني غلط، يعني في الأول والأخير بيضر نفسه قبل ما يضر الغير.
0: نعم. دكتور طارق، ما هي أبرز التوصيات في ختام هذه الحلقة التي ترون أنها ستسهم في حماية قطاع الدواجن وتعزيز الأمن الغذائي في بلادنا؟
1: أبرز التوصيات هي عدم بناء مزارع بشكل عشوائي.
0: نعم.
1: أيوة. وعلى المستوى الإنتاج المحلي يعني ضروري اولا محاوله توفير اعلاق محليه قدر الامكان، بحيث يعني ان احنا نشجع المزارع بزراعه الذره الصفراء الرفيعه، صناعه اعلاف بمواصفات ثابته.
0: نعم.
1: يعني انتاج كتاكيت ومحاوله التقليل من الشراء الامهات من الخارج.
0: نعم.
1: الرقابه البيطريه والتحسين، يعني انشاء مختبرات بيطريه مركزيه وتوفير اللقاحات بشكل مستمر.
0: نعم.
1: واذا كان بشكل مجاني او مدعوم من الدوله للحد من امراض النيوكاسل والانفلونزا التي تدمر مزارع بشكل كامل في خلال ايام.
0: نعم.
1: ثانيا على مستوى الحمايه والسياسات، تكون بحمايه المنتج المحلي من الاغراق، يعني فرض رسوم جمركيه مدروسه على الدواجن والبيض المستورد عند وقوع اتفاق محلي موسمي.
0: نعم.
1: يعني محاوله اعطاء رسوم قروض للمزارعين ميسره.
0: صحيح، تسهيل الرسوم.
1: ايوه، يعني محاوله تشجيع المزارعين انهم ما يوقفوش انتاج المحلي.
0: نعم.
1: من شان ما نرجعش مره ثانيه نستورد ويلا
0: فعلا
1: وجمارك وضرائب، احنا حقبها هذه كلها.
0: صحيح، نكتفي ذاتيا من كل شيء، نزرع أرضنا بالزراعات القمح، نكتفي ذاتيا بالدواجن بالثروة الحيوانية، فالله قد أنعم علينا بالأرض الطيبة بالتربة الخصبة، كل شيء مسهل، ما علينا إلا أن نتحرك في موضوع الزراعة.
1: برضو في على مستوى الأمن الغذائي والتصويت، يعني في حالة يعني وجود كمية كبيرة من الدواجن في الأسواق، يعني لو نعمل مثل البنك للدجاج أو البيض، يعني لحوم مجمدة كاحتياطي يكون للأزمات.
0: نعم.
1: ودعم الجمعيات التعاونية للمربين لتجميع الإنتاج وتقليل حلقات الوسطاء والتسويق الجماعي بأسعار عادلة.
0: نعم. بإذن الله.
1: البيع في الأسواق ضروري إنه يكون بالميزان.
0: نعم.
1: يعني ما يكونش مثل عندنا بالحبة، هذا أكبر غلط. في العالم كله ما حد يبيع مثلنا. العالم كله يبيعوا بالميزان.
0: فعلا، إن شاء الله أن نهتم بهذه الجوانب بشكل كبير. كل الشكر لكم الدكتور طارق المقبولي، مختص الرقابة في الإدارة العامة للصحة الحيوانية، شرفتمونا في برنامج يد تزرع، فنسأل الله لكم ولكل مزارعي الدواجن ولنا كذلك التوفيق ونقل الصورة الحقيقية لليمن بإذن الله التي تكتفي ذاتيا وستكتفي ذاتيا. في الختام مستمعينا الكرام، كما قال دكتورنا العزيز طارق المقبولي، لا خطر من الدواجن، لا تتعذروا بأي أمراض، كلوا الدواجن وبألف صحة وعافية على الجميع. في الختام الشكر لضيفنا العزيز الدكتور طارق المقبولي، مني أنا مقدمة الحلقة بتول المنصور، ومن أعدها الأستاذ أيوب إدريس، ومن الإخراج سوسن مجاهد. دمتم ودامت اليمن بخير، في أمان الله.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل، الآن مع باقة مزايا توفير الشهرية بحلتها الجديدة، وفر أكثر واحصل على رصيد أكبر. الباقة تمنحك 450 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 450 رسالة لجميع الشبكات المحلية، 4 جيجا نت 4G منها 2 جيجا تستخدم طوال الوقت، و2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا بفترة صلاحية 30 يوم، وبسعر 2400 ريال فقط شاملة للضرائب، مع ميزة الرصيد التراكمي. للاشتراك في مزايا توفير الشهرية من يمن موبايل اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية. لمزيد من المعلومات أرسل مزايا توفير إلى 123 مجانا. مزايا توفير، وفر أكثر برصيد أكبر.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
5: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
6: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: سندمر إسرائيل،
2: يحرقوا والدهم حريق.
1: فوضنا
3: مفوضين
4: ناشد القائد السيد بعمنا يضرب بيتنا حديد.
2: اقصف تل أبيب
5: زلزلك
2: رد مزلزل يشفي صدور المؤمنين.
1: يا إخواننا في محور المقاومة،
6: يا مجاهدين في سبيل الله
7: من اليمن إلى العراق،
1: في لبنان، في إيران، في سوريا، لدك العدو ونحن إلى جانبهم الشعب اليمني.

0: جنود الله واحنا صواريخ جاهزة مع عباية من عبقر السلاح.
1: يا إسرائيل عليكم أن تقلقوا لأن الرد قادم بإذن الله، سترون زوالكم الحتمي.
0: والله فكونا الحدود يا
2: يعني. نحن لكم بالمرصاد.
3: ما نتمناه هو استئصال إسرائيل من الوجود البشري،
4: فإذا جاء وعد الآخرة يسوجكم.

0: آفاق الخبر. آفاق الخبر.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم السياسي الإخباري الأول آفاق الخبر. من قلب الحدث ومن رحم المعاناة التي تصنع العزة والكرامة، نطل عليكم لنقرأ ما وراء السطور ونفكك المشهد السياسي المعقد على الساحتين المحلية والعربية والدولية. نضعكم في قلب الصورة لنستشرف المستقبل بعين البصيرة واليقين، ونسلط الضوء على واقعنا السياسي برؤية قرآنية لا تعرف الانكسار ولا تقبل المساومة. مستمعين الكرام، في حلقة اليوم من برنامج آفاق الخبر نتوقف أمامكم أمام آخر التطورات الميدانية والسياسية، ونستعرض تداعيات المواجهة المصيرية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة، كما نقف على مآلات القضايا الوطنية ومسار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها المرحلة. قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا والأحداث، هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. كالعادة في المحور الأول نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، وفي المحور الثاني من حلقة اليوم نستضيف صحفي ومحلل سياسي للحديث حول ما تشهده الساحة اليمنية من حراك قبلي وشعبي مختلف في المحافظات، استجابة لدعوة السيد القائد في ظل تصاعد تحركات اللجنة السعودية لمحاولة خلق القضايا وتوظيفها لإثارة الفتن وحرف بوصلة الشعب اليمني التي تتجه نحو كسر الحصار المستمر منذ 11 عاما. ونختتم هذه الحلقة برصد لأبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث، فأهلا بكم. البداية مستمعين الكرام مع المحور الأول وقراءة أبرز المستجدات. محليا، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، شهدت مختلف المحافظات الحرة سلسلة لقاءات ووقفات قبلية مسلحة وحاشدة. القبائل الأبية أعلنت في بياناتها حالة الاستنفار القصوى والجهوزية القتالية الكاملة لخوض معركة التحرر واستكمال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، للاتجاه نحو معسكرات التدريب والتأهيل، مؤكدين المضي في خيارات الصمود والتصدي للمؤامرات لانتزاع حقوق الشعب اليمني وحماية ثرواته الوطنية. وضمن معركة الوعي ومواجهة الحرب الناعمة، حمل القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح النظام السعودي المسؤولية المباشرة عن رعاية وانتشار المخدرات، مؤكدا أن الرياض جزء من منظومة صهيونية أمريكية تستهدف تدمير الشعب اليمني وإفساد

0: ملفات الفساد المالي في أروقة حكومة المرتزقة. أثارت وثائق رسمية جرى تداولها على وسائل الإعلام تضمنت أوامر صرف باذخة لما يسمى المجلس الرئاسي في عدن المحتلة، موجهة استياء وتنديد شعبي عارم. الوثائق المنسوبة لمكتب الخائن رشاد العليمي كشفت عن صرف نحو مليون ريال سعودي لشراء العسل والتمور، إلى جانب أكثر من 150 ألف دولار لنفقات مشاركة خارجية. الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من هذا البذخ الذي يتناقض مع المعاناة الكارثية للمواطنين في المحافظات الجنوبية، والذي يفتقرون لأبسط الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والوقود. إلى الملف الإقليمي، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عزم بلاده على انتزاع حقوقها بالقوة إذا تنصلت أمريكا عن التزامها، معتبرا استهداف القواعد الأمريكية في البحرين والكويت مؤخرا نقضا لوقف إطلاق النار. وأوضح أن طهران مستعدة للحرب في حال فشل الحوار، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب على لبنان وضمان سيادته الكاملة. وفي الجانب الاقتصادي، كشف رئيس البرلمان الإيراني عن تصدير أكثر من 40 مليون برميل نفط بأسعار أعلى بنسبة 20% منذ رفع الحصار البحري، معتبرا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال المجمدة وضعها تحت تصرف البنك المركزي الإيراني وثيقة هزيمة وإذعان للجانب الأمريكي. في سياق متصل نتابع معكم تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية، حيث واصل العدو الصهيوني انتهاكاته السافرة واعتداءاته الإجرامية على لبنان، مستهدفا مزارع المواطنين ومنازلهم عبر سلسلة غارات وقنابل وعمليات تفجير ممنهجة للمساكن، في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى نصف تفاهمات السلم الإقليمي. وفي خضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس ارتفعت لتصل إلى 4278 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 12196 جريحا. أمنيا وعسكريا، هذا ما رصده الإعلام العبري عن تطورات القدرات اليمنية، حيث كشف موقع قناة I24 نيوز الإسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية غربية أن القوات المسلحة اليمنية تستغل الفترة الحالية لتعزيز قدراتها العسكرية بشكل غير مسبوق. وذكر التقرير العبري أن صنعاء تجري مؤخرا تجارب صاروخية مكثفة بهدف رفع الكفاءة القتالية وتحسين مستوى دقة الإصابة وزيادة المدى الاستراتيجي لإطلاق الصواريخ، لافتا إلى أن قوات صنعاء كانت قد قللت وتيرة ضرباتها باتجاه عمق الكيان منذ بدء الحملة العسكرية على إيران للتفرغ لتطوير ترسانتها الردعية. إلى المحور الثاني، وهو محاور اللقاء والتحليل. تشهد الساحة اليمنية حراكا قبليا واسعا واستنفارا متصاعدا في مختلف المحافظات استجابة لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للتصدي لمخططات العدوان الأمريكية والسعودية الهادفة إلى إدامة حالة العدوان والحصار وإرباك الجبهة الداخلية. يأتي هذا الحراك في ظل تصاعد الحديث على تحركات اللجنة السعودية وقضايا أثارت جدلا واسعا، من بينها قضية فدغم ومحاولات توظيفها لإثارة الفتن وزعزعات الاستقرار. للحديث حول أبعاد ذلك نستضيف الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله في آفاق الخبر. أستاذ عبد الله، كيف تقرؤون حجم الاستجابة القبلية لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، وما الرسائل التي يبعث بها هذا الاستنفار الشعبي والقبلي إلى الأطراف التي تراهن على إضعاف الجبهة الداخلية في اليمن؟
1: نعم، بالتأكيد هذه دعوة السيد القائد هي في إطار تدشين مرحلة جديدة، يعني ما بعد ما حققه محور الجهاد والمقاومة من انتصار كبير وإفشال المخطط الأمريكي والصهيوني في التحركات التي تحصل في العراق وتحصل في سوريا وتحصل في الكثير من المناطق العربية والإسلامية أن العدو بدأ يسعى إلى استخدام أدوات أو أساليب جديدة. لذلك إدراك قيادة الثورة مثلاً بسيدة العالم السيد عبد الملك حفظه الله تأتي في ظل قطع الطريق وبتر أيدي الإخوان عن تنفيذ مشاريعهم بطريقة أو بأساليب جديدة. قائد الثورة السعودي الخطابي بمناسبة ذكرى حلول السنة الهجرية الجديدة أو بمناسبة ذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين رضوان الله عليه، من المعروف جدا بأن في إطار وحدة الساحات ومستطاعات أن تحققه محور المقاومة يأتي ضرورة التكاتف الشعبي وأن تكون هناك حاضنة شعبية لجميع حركات المقاومة ولجميع الخطوات التي تمثل مقاومة حقيقية ضد المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. لذلك تأكيد قائد الثورة في هذا الإطار هي جاءت كمكملة أو جاءت كتدشين لمرحلة جديدة من الحرب مع العدو الأمريكي والصهيوني في المنطقة. والحمد لله استطاعت اليمن صمود قيادة الثورة والقيادة السياسية وصمود أبناء الشعب اليمني وكذلك بالقدرات العسكرية التي أصبح عليها الجيش اليمني والذي أصبح مثلاً وأسطورة يضرب به المثل في كل أنحاء العالم واستطاع أن يغير معادلات عسكرية كبيرة على مستوى المنطقة. اليوم يتضح بأن معالم المرحلة الجديدة تظهر أن اليمن أصبحت لها مكانة الأكاديمية وأصبح لها يعني أن يكون هناك تكاتف في هذا الإطار وأن يكون خطوات أكبر مما كانت عليه في السابق. وهذا ما يؤكد على قيادة الثورة في خطواته الأخيرة.
0: نعم أستاذ عبد الله، يعني نشهد بشكل مستمر تحركات للجنة السعودية ومحاولات لاستثمار بعض القضايا ومنها قضية المدعو فدغم والتي تزعم أنها بنت صدام حسين. برأيكم ما طبيعة هذه المخططات وكيف يمكن للوعي اليمني أن يفشلها؟
1: نعم هذه في إطار ما ذكرت لكم اليوم سيد سعد، كما ذكرت لكم الأمريكيين والصهاينة فشلوا في الحرب العسكرية بل وجدوا فلوسا كبيرة جدا في قوة صمود محور الجهاد والمقاومة. لذلك اليوم يدعون إلى استخدام أساليب جديدة إلى تحريك أدواتهم التي سبقوا أن حركوها، يعني تدعم التي ظهرت في أول الظهر يعني كان لها شيء سواء بالنسبة للقبائل اليمنية أو سواء بالنسبة يعني حتى للمشايخ وغيرهم، يعني لم يكن من الأسماء المعروفة ولم يكن مطروحا ولم يعني أتوا من العدم. أولا لفشلهم في تحدي أدواتهم السابقة لأنهم أصبحوا متشوقين الأدوات السابقة سواء للجنة العسكرية أو حتى للمحركين الأساسيين لهم وهم أمريكا والكيان الصهيوني. أصبحت الأدوات السابقة يعني محروقة أو بروت محروقة. اليوم يدعون إلى إيجاد بدائل جديدة. لو تذكرنا حتى قبل قضية فدغم ما حصل مع المدعوة سحر الخولاني ومن قامت به من جريمة بحق أطفالها، يعني بحق أطفالها وبحق المجتمع وبحق الإنسانية، وبعد أن فضحها المولى عز وجل وتم فضيحتها بشكل كبير ظهر فدغم بعدها بدليل. هذا يؤكد على أن هناك أيدي خفية أو أيدي خبيثة تحرك هؤلاء المرتزقة وأدواتهم وتحركهم متى ما شاءت من أجل كما ذكرت السيدة العزيزة. اليوم العدو الأمريكي والعدو الصهيوني يستخدم أساليب جديدة هي في محاولة تأجيج الشارع، في محاولة يعني في محاولة إثارة الفتنة وإثارة الفوضى وإثارة الكراكل في الشعوب العربية. لذلك نستطيع أن نقول بأن مثل هذه القضية أنا في حديث هذه الكبير بالنسبة للشعب اليمني أصبحت مطروحة، مثل هذه الأدوات التي تظهر بين الحين والآخر أصبحت مكشوفة أصبحت مكشوفة للجميع. اليوم مثل هذا قطع طريق معروف لدى القاسي الوطني والداني بأنهم قطاع الطرق. اليوم عندما يتم وضعهم أو يتم تسويرهم من قبل مرتزقة الإعلام مرتزقة وإعلامهم المهجور يتم وضعهم على أنهم ثوريين أو على أنهم يعني وهم من أكثر اللصوص كانوا في اليمن وقطاع طرق يعني اليوم يتعرضوا حتى المغتربين اليمنيين من قطاع طرق ما تتعرضه الشاحنة. من يضر في الأول والأخير هم أبناء الشعب اليمني. لذلك حتى يمكن نطها يعني لا يمكن يعني مش فقط انه يمكن بل هو قاعده تبعتها الى ان يوعي المجتمع بالضغوطات مثل هذه المؤامرات ويؤكد في خطاباته على ضروره ان يكون هناك تكاتف شعبي. واليوم يظهر بالفعل يظهر مثل هذه الادوات وادوارهم القديسه في اليمن وضروره ان يكون هناك يعني تحرك شعبي بالفعل. واليوم انا شفته من نكب وتشرد والقبائل من الخروج في ارحاب في بني مطر في خولان في يعني تؤكد على ان هناك بالفعل يقظه قبليه ويقظه جماهيريه كبيره ويقظه شعبيه كبيره وفشل مثل ما فشلوا في الاعداء فشلوا في معارفهم المباشره سيفشلون كذلك في حتى مخططاتهم الجديده من تحت الطاوله.
0: نعم أستاذ عبد الله، التجربة اليمنية خلال السنوات الماضية أظهرت دورا بارزا للقبائل وللشعب اليمني ككل في مواجهة التحديات الناتجة عن العدوان والحصار. إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الحراك القبلي والشعبي الحالي عامل حسما في معركة كسر الحصار؟
1: بالتأكيد يعني المعارك السابقة التي خاضتها اليمن والتي خاضها حتى نعكس التجربة على التجارب السابقة، اليمن كانت تجربة رائدة في هذا الاتجاه وانتصرت لأن تخيل بأن من كاد عدوان على اليمن خلال 10 سنوات هي السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذي يعتبرون من أغنى الدول ومن أقواها تسليحا ومن أقواها استخدام الذكاء الاصطناعي والأسلحة الحديثة وغيرها، ومع ذلك استطاع اليمن الذي كان يصنف على أنه في أدنى الدول من ناحية المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي وحتى كانت يعني في فترة الأنظمة السابقة تعتبرها بعض الدول الحديثة خلفية وأنظمة تابعة لها، تغير هذه المعادلة تغيرت بفضل سياسة بفضل المسيرة القرآنية وبفضل الثقافة القرآنية التي أرسلت مفاهيم الجهاد والتي أعادت للقرآن كما هو أعادت للدين الإسلامي يعني الأشياء الأساسية التي يجب أن يقوم أو يتصف بها المسلمين. كانت اليمن رائدة في هذا الاتجاه واستطاعت أن تهزم هذه الدول التي تصنف بأنها أغنى دول والتي تصنف بأنها من أقوى الدول 10 سنوات فشل العدوان العسكري 3 سنوات وفشل الحصار بشكل كبير. لذلك لديهم أدوات التي يدعون من خلالها إلى أن يكون هناك نستطيع أن نقول أساليب جديدة في العدوان على اليمن، لكن ما أبشر هذه المخططات بما فيها حتى المعركة العسكرية وغيرها هي حرب للشعبية، هي بالفعل العمل يعني الثقافة القرآنية التي جعلت من الشعب اليمني يعتبر محور جهاد، يعتبر كل مواطن يمني هو قائد دورة، يعتبر كل مواطن يمني هو جندي على أرض المعركة. بالفعل يعني اليوم استطاعت اليمن أن تعكس والشعب اليمني أن يعكس صورة مشرفة جدا أبشر بها العدوان العسكري وأبشر بها الحصار وأبشر بها كل الأساليب التي استخدمها العدو لتطبيق مخططه أو لإرساء الأشياء التي كان يريدها أو ليحقق الأهداف التي كان يريدها. نعم
0: إذن الشكر الجزيل لكم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، شكرا لمشاركتكم لنا آفاق الخبر.
1: شكرا لكم وللعاملين جميع العاملين وكذلك المستمعين الكرام،
0: دمتم بخير في أمان الله. إذن مستمعين الكرام من المحور الثاني إلى المحور الثالث. المحور الثالث جانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية مع مازن هبة من قادمونيا صنعاء إلى قادمونيا ميرا، ومن سلموا الدولة ومن سلموا الدولة إلى سلموا الفلة، حبينا نذكركم بس يا أدوات اللجنة الخاصة. عبد الحافظ معجب يقول: تحالفكم الذي عجز بطائراته وجيوشه وتحشيداته وزحوفاته يحاول اليوم استخدام أدوات رخيصة لقطع الطرقات في صحراء الجوف وإعادة إنتاج الحصار الإنساني بوجه محلي. لعبتكم مفضوحة وأوراقكم التي اشتريتموها بالمال المدنس لن تصنع لكم نصرا وهميا. الدكتور صالح العمدي يقول: نقطة، بعد أن استنفد التحالف كل ترسانته العسكرية من طائرات حديثة وحشود ضخمة وزحفات متتالية دون أن يحقق أي نصر حقيقي على الأرض. ها هو اليوم يعود بائسا للبحث عن أوراق محروقة. لقد لجأ إلى استخدام أدوات رخيصة لقطع الطرقات الحيوية في صحراء الجوف في محاولة يائسة لإعادة إنتاج الحصار الإنساني الخانق، ولكن هذه المرة بوجه محلي، ظنا منه أن هذا العبث سيكسر إرادة الشعب ويضاعف معاناته. لكن هذه اللعبة المكشوفة أصبحت مفضوحة تماما أمام وعي أبناء البلد ولن تنطلي على أحد. إن تلك الأقلام والبنادق المأجورة التي تم شراؤها بالمال المدنس لتضييق الخناق على المواطنين لن تستطيع أن تصنع للعدوان أي نصر وهمي يبحث عنه لحفظ ماء وجهه. فمن عجز عن المواجهة المباشرة لن يفلح في حرب الطرقات، وستتحطم كل المؤامرات الدنيئة أمام صمود وثبات أصحاب الأرض الحقيقيين. محمد الصفي يقول: كل الحكاية كانت القبيلة اليمنية الأصيلة وما تزال بسجاياها الراسخة وقيمها النبيلة وأعرافها المتوارثة الضاربة في أعماق التاريخ، السد المنيع الذي تحطمت على صخوره أطماع الغزاة والمحتلين عبر الماضي والحاضر، وقد ظلت على الدوام حصنا شامخا وسندا راسخا للقوات المسلحة اليمنية، خنجرا ماضيا في نحور المعتدين وقوى الاحتلال تستمد عزتها من أصالتها وقوتها من جذورها العريقة، ماضية بثبات وعزم في صون وإرثها المجيد والحفاظ على مكانتها الراسخة التي لم تزدها المحن إلا شموخا وثباتا. وأخيرا كمال شرف يكتب: متى يشفى زنابيل وعبيد السعودية من حالة الكلب المسعور الذي ينبح بحقد على كل شيء في اليمن؟ لا، اليمن لا يخضع للسعودي وأموال السعودي وأسياد السعودي، الكرامة غالية. نصر الدين عامر يقول صادم ومروع: قبائل الجوف تطالب بنكف قبلي لكل قبائل الجوف وقبائل اليمن عارمة ردا على جريمة تهتز لها السماء والأرض، إبادة أسرة بأكملها من قبائل بني نوف بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف حيث بلغ عدد الشهداء 11 من النساء والأطفال. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر. تقدم تحياتي بتول المنصور ومن الإخراج سوسن مجاهد ولضيفنا العزيز عبد الله الحنبصي. دمتم بخير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله رب العالمين، ومن يتولى الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون.
2: لا ودهم حرب، ماشي مثلنا عاشق للحرب، وإحنا رجال الحرب والمسرة.
3: نحن مع إيران ونقول لهم نحن معكم ولن نترككم.
4: أرواحنا ودماءنا وأولادنا ومالنا فداء الشعب الإيراني.
5: يمن الحكمة والإيمان.
6: نحن جاهزون مستعدين للحرب.
7: نحن جاهزون في أهبة الاستعداد
8: لننطلق صواريخ.
9: مع إيران يمن الأنصار.
10: ونقول أيها الإخوة الأعزاء الإيرانيون، أيها الشعب الثائر، إن جرحكم هو جرحنا وألمكم هو ألمنا. نحن معكم بأصواتنا بسواعدنا بسلاحنا بكل ما نملك وبكل ما نستطيع.
11: ونحن رجال اليمن وجنة وإنسة وجبالة وحجارة وترابة معكم
12: جنبا إلى جنب وكتفا إلى كتف.
13: لن نتراجع لن نتهاون، فوالله لو قدمنا آلاف الشهداء ملايين الشهداء لن نتراجع أبدا.

ahora.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات.

0: تناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
1: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد، الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
4: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
3: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
5: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمن من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر.
6: أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.

0: بين نظريات الإعلام وتعقيداته، تحليلات الأحداث وتضليل الواقع، مكر الخبر وخفاياه. إذاعة آفاق اف ام، صوت الوعي والبصيرة، تقدم لكم برنامج ببساطة. نفند فيه الشائعات ونثبت الحقيقة كل يوم. ببساطة تعد حلقاته رقي المعافى، يقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة يخرجه إذاعيا محمد علي هبة.
1: سلام ربي عليكم سمع الأحرار المخلصين في كل مكان، وحياكم الله إلى حلقة جديدة وملامسة للواقع من برنامجكم ببساطة عبر أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة. وارحبوا. بينما مناطقنا في جنوب بلادنا الغالي بتغلي من حرارة الصيف وانعدام الخدمات الأساسية الذي هي حق مكفول لكل مواطن ومواطنة، يحاول المرتزقة المحترمين الذي بيتخايلوا نفوسهم ان مناطق سيطرتهم عايشين في نعيم ورخاء صيد الأخطاء وبيدوروا المآسي لجل أيش؟ لجل إثارة البلبل وتفكيك النسيج الاجتماعي. هيا اسمعوا.
2: سياسة قائمة على إفقار المجتمع وتجريده من مصادر قوته واستقلاله، وتحويل لقمة العيش إلى وسيلة ضغط وإخضاع. فكيف تحول الجوع في مناطق سيطرة الحوثي من نتيجة للحرب والأزمات إلى أداة للهيمنة والسيطرة؟
1: أيوه، للأسف المعاناة موجودة، إيه نعم، وما حد بينكرها أصلاً، بس تحريف الحقائق وتبييض صورة العدو المتسبب بكل هذه المعاناة في جميع مناطق بلادنا هو الغلط بذاته. من المتسبب في كل هذه المعاناة؟ من الذي بيستخدم سياسة التجويع والحصار والحرب الاقتصادية؟ من الذي أوقف تسليم وصرف المرتبات؟ من الذي بينهب ثروات اليمن واليمنيين الذي هي وحدها كفيل بأن اليمنيين يعيشوا في رفاهية ورخاء؟ من هو؟ الإجابة معروفة واضحة وضوح الشمس، السعودية وأدواتها المدفوعة من المرتزقة. هدفهم أيش؟ هدفهم تدمير البلاد وضعفها وتفكيكها. السعودية الذي بتدير الجنوب تتحكم بثرواته ونفطه وحكومته، هل مواطن الجنوب بيعيشوا برفاهية ورخاء تحت إدارته؟
3: على نكد يا شيخ، حياة نكد، دقنا من الحما، دقنا من كل شيء، الله أعلم بحالنا، كيف حالنا بالنكد، أخبار اللغمة ما يقول أدرسها بحالتي بالنكد، قلت أدور منين لا أنا ما حد يحلم بحالتي يعني. نكد يا شيخ، متنا جوع، عش من حكومة هذه،
4: هاي الوضع داخل البلاد كيف يدور منه؟ لا رواتب لا ماء لا كهرباء لا في أوقات هذه كبيرة رواتب للناس، إحنا تعبنا من هذا الوضع، تعبنا وهرمنا، معنا أسر.
5: الوضع اللي تمر فيه عدن وضع كارثي، لم يسبق لهم ولم تكن عدن بهذا الوضع من سابع منذ رحيل بريطانيا إلى اليوم.
6: الأوضاع في عدن سيئة جدا جدا جدا، من ناحية الخدمات الكهربائية، من ناحية المياه، من ناحية الغلاء، من ناحية أشياء كثيرة، وأيضا في عملية الصرف فيه صرف فقيرة جدا، ما تقدرش يعني تكفي حتى في يوم القوت اللي هي محتاجاها.
1: لا حول ولا قوة إلا بالله، في ذمة من؟ في ذمة آل سعود الأنجاس عملائهم السرك، في ذمة اليهودي الأمريكي الذي بيدفع للسعودي والإماراتي وأدوات لنهب الخيرات والثروات وإشعال الصراعات والحروب. هذا هو عدونا الحقيقي الذي حان الوقت لاقتلاعه من جذوره والالتفاف حول القيادة القرآنية. هذا هو عدونا الذي لازم كل الحملات الإعلامية تتوجه له. هذا جار السوء الذي بيعيش مواطني في رفاهية تامة وبيحارب أرضنا، مش من 10 سنين، لا لا لا لا، منذ عقود وعشرات السنين، وهو بيحاول ويسعى ويضخ كل دعم لتخريب اليمن وإذلالها. الكلام يطول ويطول، والمقاطع والشواهد كثيرة، والمعاناة ما تقتصرش على هذا وبس، أزمات متلاحقة، أزمة ماء، وبعدين أزمة مشتكات نفطية، وبعدين أزمة كهرباء، وبعدين اقتتال بين ميليشيات الإمارات والسعودية. سياسة لعينه ومنهجه هي، وهذا كله والجنوب ما بشفي حوثي واحد، ولا فيه إرهابيين، ولا هم محاصرين، ولا هم يحزنون. خلاصة الكلام مستمعين الأحباء، العدو الحقيقي الذي بيمارس التجويع في الشمال والجنوب هي أمريكا والسعودية. وببساطة من منبرنا هذا ما يمنعش ننصح بالتكاتف والتراحم وتحمل المسؤولية يا حكومتنا، كل واحد من موقعه، ومحاولة إيجاد بدائل ومحاسبة كل من بينهب موارد الشعب. فكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته وسلامتكم.
0: قدمت لكم إذاعة آفاق اف ام برنامج ببساطة. ببساطة أعدت حلقاته رقي المعافى، وقدمه لكم زكريا الشرعي. ببساطة إخراج محمد علي هبة.
7: فيما يتعلق بموقفنا نحن فيما حصل من عدوان إسرائيلي ضد الجمهورية الإسلامية في إيران، نحن نؤيد الرد الإيراني والشركاء في الموقف بكل ما نستطيع، بكل ما نستطيع. ونحن نتوجه بالعزاء إلى القيادة الإيرانية والشعب الإيراني والمباركة للشهداء فيما فازوا به من الشهادة. نحن نؤكد أن أي بلد إسلامي يدخل في مواجهة مع العدو الإسرائيلي فإن المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية والمصلحة الحقيقية للأمة هي في مساندته وتأييد موقفه في التصدي للعدو. نحن أيضا مستمرون في الإسناد لغزة ونصرة الشعب الفلسطيني، وفي حرب مفتوحة مع العدو الإسرائيلي في هذا السياق، وموقفنا ثابت ومستمر في إطار مهامنا الجهادية في سبيل الله تعالى. في سبيل الله تعالى.

إشكالات ترد وتساؤلات تأتي وعلوم تغيب يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2:00 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 1.

إنه وقت الوحدة يا أمة محمد. ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.

0: عالم الأسرة، عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
1: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
0: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
1: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00.

مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هعدو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا لأنفسهم يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إيم الله بسطة والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما أتأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم هيوب اتقي الله في نفسك، أن ضيع تعبك وشقى ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري أن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيه، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: باقات نت توفير الشهرية من يمن موبايل تلبي احتياجاتك وتناسب أوقاتك. باقة 5 جيجا ب 2300 ريال فقط، منها 4 جيجا تستخدم في أي وقت، 1 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. باقة 7 جيجا ب 3000 ريال فقط، منها 5 جيجا تستخدم في أي وقت، و 2 جيجا تستخدم من الساعة 2 صباحا وحتى الساعة 11 ظهرا. صلاحية الباقات 30 يوم لجميع مشاركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. أسعار الباقات شاملة للضرائب. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت توفير إلى 123 مجانا. باقات نت توفير، باقات لكل الأوقات.
5: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
6: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
7: سرطان القولون والمستقيم يصيب الكثير من الأشخاص، وللوقاية من الإصابة بهذا السرطان الخطير اتباع نظام غذائي متوازن غني بالفواكه والخضروات الغنية الألياف، الامتناع عن شرب الكحول، الامتناع عن التدخين بكافة أنواعه، تجنب السمنة المفرطة والحفاظ على الوزن الصحي، الممارسة اليومية للرياضة لمدة 30 دقيقة على الأقل.
8: الحملة الوطنية العاشرة للتوعية بسرطان القولون.
7: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
2: نحن أعلننا موقفا واضحا، نحن لسنا على الحياد، نحن لسنا على الحياد، نحن مع الإسلام، نحن مع الأمة الإسلامية، نحن في إطار الموقف الحق في الجهاد في سبيل الله ضد أعداء الإسلام والمسلمين والمجتمع البشري بكله، ضد الصهاينة، ضد المخطط الصهيوني الذي يستهدف هذه الأمة بكلها، ضد الهجمة الأمريكية الإسرائيلية التي تهدف لتنفيذ المخطط الصهيوني الشيطاني العدواني الذي يستهدف هذه الأمة. ولذلك أعلن أننا لن نتردد أبداً في أداء واجبنا الإسلامي في الجهاد في سبيل الله تعالى ضد طاغوت العصر اليهود الصهاينة وذراعهم الأمريكي، وأي تطورات للمعركة تقتضي الموقف العسكري سنبادر إلى ذلك بكل ثقة بالله سبحانه وتعالى وتوكل عليه كما في الجولات السابقة. وموقفنا واضح وصريح ضد أمريكا وإسرائيل، لا نحمل أي نوايا عدوانية ضد أي بلد مسلم، ضد أي بلد مسلم.
8: وفي إطار حق أمتنا المشروع في التصدي للمخطط الصهيوني ومنفذيه أمريكا وإسرائيل، نؤكد أن عملياتنا العسكرية تستهدف العدو الإسرائيلي والأمريكي لإفشال المخطط الصهيوني ولا تستهدف أي شعب مسلم، فإن القوات المسلحة اليمنية نفذت أول عملية عسكرية وذلك بدفعة من الصواريخ البالستية والتي استهدفت أهدافا عسكرية حساسة للعدو الإسرائيلي.
2: ضد أمريكا وإسرائيل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
2: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
1: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

0: وكل الأمريكا وإسرائيل، فالله نحن اليمنيون أنصار الله قادمون لتحرير المقدسات الإسلامية ونصرة المستضعفين في جميع الأرض. ولا نخاف بالله لومة لائم،
1: ولن نتخلى عن سيدنا وقائدنا الشهيد الإمام الخامنئي، ونعاهد أعلام الهدى ونعاهد جميع أحرار العالم والمسلمين أننا سنظل ثابتون مواجهين لأمريكا، لن نتخلى عن أي موقف أو نتراجع قيد الملة.
2: والله ثم والله لن تخضعونا ولن تركعونا باقتيال عظمائنا وشهدائنا. إننا كلما سقط منا شهيدا، كلما أددنا قوة، كلما أددنا استنبارا، كلما دمرنا قواعدكم، كلما ازدادت إيران قوة بفضل الله سبحانه وتعالى. وفي اقتيال هذا الإمام الخامنئي، هذا الرجل العظيم، رجل الثورة، رجل الجهاد، رجل المسؤولية، الذي نصر الأمة وضحى بحياته من أجل الأمة وجاهد في سبيل الأمة، هذا الرجل العظيم لن تركعونا ولن تخضل إيران في سقوطه.
3: فوالله أنها تزيدنا اشتعالا ونارا ضد أمريكا وإسرائيل حتى تكون آخر قطرة من دمائنا أو انتصارا عليهم وإبعادهم عن هذه الأرض المقدسة في كل مكان من العالم، حتى نطرد كل اليهود والأمريكا، وسوف نلاحقهم حتى ننتقم منهم بإذن الله تعالى.
4: لن تسكتونا، لن تسكتونا، لن تسكتونا.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

وأكد على الإطمئنان، لا قلق، لا قلق نهائيا. نحن نخوض هذه المعركة باعتمادنا على الله سبحانه وتعالى وثقتنا به. هذا الشعب العزيز هو شعب مجاهد، ليست هذه الأحداث جديدة عليه ولا غريبة عليه. اكتسب وكل المراحل الماضية ويؤدي واجبه الجهادي في سبيل الله تعالى، اكتسب القدرة الخبرة، اعتاد على الظروف الصعبة على المعاناة، ومع ذلك حتى المعاناة إن شاء الله لن تكون أكثر مما قد كانت. الشعب اليمني متمرس، واثق بالله ومعتمد على الله. القدرات في هذه المرحلة أكثر من أي وقت مضى، وأفقها واسع نحو ما هو أكثر نكاية بالعدو وأكثر نجاحا في تجاوز تقنياته وإمكاناته في الاعتراض وفي التشويش وفي غير ذلك، وبما هو أكثر تأثيرا على العدو في جلب الخطر عليه والتنكيل به بإذن الله تعالى.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: دخل الزكاة.
1: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
0: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
1: ما قلت يا عم مهيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
0: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
1: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا أم مهيوب اتقي الله في نفسك، أم ضيع تعبك وشقة ومحكت كل شيء.
2: خير العمل
0: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شهروح أصلي الذنب اسمعه ولا لا؟
1: أنت تاري من الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
0: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما آل أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا، حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح، وصلاح قاوب وليت.
4: بث لي انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
3: سبافون، أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: إشكالات ترد وتساؤلات تأتي، وعلوم تغي يزيل غبار الشك ليظهر جميل فرائدها، ويوضح علماؤنا الأجلاء ما خفي من شواردها.

0: برنامجكم الأسبوعي فتاوى.
1: فتاوى
0: برنامج يجيب فيه أصحاب الفضيلة العلماء على تساؤلاتكم.
1: فتاوى
0: يأتيكم يوم الجمعة الساعة 7:30 مساء، ويعاد بثه يوم الثلاثاء 2 ظهرا عبر إذاعة آفاق FM.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات، الاستبيانات والمسوحات الميدانية عبر المواقع والتطبيقات الربحية الإلكترونية لجمع معلومات ظاهرها شخصي يتعلق بمستوى الدخل والبرامج الغذائية، وصولاً إلى استبيانات واتصالات مباشرة مع المستهدفين لجمع المعلومات حول الجوانب الاقتصادية والأمنية والخدمية والسياسية، وصولاً إلى المعلومات الحساسة المتعلقة بالجوانب الأمنية والعسكرية بما يمس الأمن القومي للبلاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: إنه وقت الوحدة يا أمة محمد، ها هو عدوكم قد هجم عليكم، وهو ذات العدو الذي ذبح أهل فلسطين، يضرب اليوم إيران ولبنان، ويحاصر اليمن، ويمزق ليبيا، ويحتل سوريا. ازأروا واغضبوا، وحدوا الصف وارفعوا الراية، وأشعلوا الأرض نارا تحت أقدام الغزاة والمحتلين اليهود.
1: إلا وقد بارق النصر الإلهي لمع الحرب.

اليمن بلدة الله الطيبة، سميت بالأرض السعيدة، وكانت جنة من جنان الله الخضراء. اليمن طيبة ثمارها، متنوع مناخها، تخرج أجود الثمرات وتنتج أطيب الخيرات.

على مستوى الوضع الاقتصادي، أن يهتم الناس هذا الجانب بالإنتاج الداخلي، وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه.

0: صدق الله العظيم.
1: حان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آتي سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات واجعلهم لنا

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

الشعب الإيراني المسلم الشقيق وجاهزيتنا على كل المستويات لأي تطورات، متوكلين في ذلك على الله وواثقين ومستعينين به سبحانه وتعالى.

0: بصوت الهدى تقدم إبراهيم الخليل، تمثيلية إذاعية سباعية مقتبسة من الفيلم السينمائي إبراهيم خليل الله، تتناول سيرة نبي الله إبراهيم عليه السلام وتصديه لعبدة الأصنام ونشر عبادة الله الواحد الأحد، وذلك في ظل حكم النمرود.
1: أعذني الفأس، فلتقطع اليد التي تطعن نفسها بنفسها من دون خوف، حتى ولو كانت من نسل آزر النحات.
2: قال لي آزر إن البابليين وجدوا فأسا معلقة على كتف كبير الأصنام، أولا تظنون أن كبيرهم هذا هو الذي حطم آلهتكم؟ اسألوهم وليجيبوكم إن كانوا ينطقون.
3: الكل يعلم ويدرك بأن الآلهة لا يمكنها النطق، كما لا يمكنها القيام بأي حركة أبدا.
2: أجل أعلم، إنكم تعبدون آلهة لا ينطقون بشيء أبدا، وتعكفون على منحوتات لا تملك لهذه الديار ولا لأهليها نفعا ولا ضرا. إنما تعبدون من دون الله أوثانا وتخلقون إفكا مأثوما. أف لكم ولما تعبدون من دون الله.
3: إذن صحيح أنك تزعم النبوة يا إبراهيم.
2: أجل،
1: هذا يكفي. هرباك، اكتب العقاب التالي على لوح الخارجين على قوانين النمرود: فلتضرم نار يرتفع لهيبها إلى السماء، وأكثر من الحطب، وليحرق فيها النبي المزعوم.
3: سمعا وطاعة يا سيدي. وسيحضر مراسم الحرق أهل مدينتي بابل وأور جميعا.
4: مرحبا أوبس، ها أنا ذا صريعك آزر، سوف أبيع محترفي. لم يعد لديك منافس، احترق رأس مالي. لم أعد مفيدا ولا مطاعا أيضا، شفاعتي لم تعد تنفع. سقطت من عين النمرود، إنه دورك الآن لتنطلق في النحت. أوبس،

0: حسنا يا إبراهيم، أخبرني أين هو ربك الآن ليستنقذك من سعير هذه النار الحامية؟ أين هو؟
1: إني إبراهيم نبي الله الواحد الأحد. تخلقون إفكا كما أراكم، وتعبدون من دون الله أوثانا تنحتونها بأيديكم أنتم. إن الذين تعبدون من دون الله لا يملكون لكم رزقا، فابتغوا عند الله الرزق أيها القوم، اعبدوه واشكروا له، اعبدوا الخالق الواحد وليس المخلوق.
2: سيد النمرود، ألسنة النيران مرتفعة، فكيف نرمي محطم الأصنام فيها؟
3: المنجنيق،
0: المنجنيق.
4: تمهلوا لحظة، أنا أيضا أريد أن أحرق معه. قلت إن المرأة مخلوق سماوي، وقلت يجب تكريم الأمهات. إن الأصنام التي تعجز عن أن تقي نفسها ليست آلهة. أنا سارة أعبد الله الذي تعبده أنت يا إبراهيم. حرقوني أسوة به فإن عندي فأسا مشابها. هذه المرة سأهشم صنم النمرود وأحطم عرشه ومرابعه بيدي هاتين.
5: تعالوا. لا،
6: جئت لنصرتك.
7: أنا ملك الريح يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
8: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
7: أنا ملك الماء يا إبراهيم، جئت لنصرتك.
1: إن الله يكفيني يا رسل الله، فهو نعم المولى ونعم الوكيل.

0: الذي خالق السماوات والأرض لم يلد ولم يولد يحيي ويميت ويميت ويحيي هو الرحمن الحليم الكريم. الحياة والممات في قبضته وهو أكرم الأكرمين.
1: آمنت بربك يا إبراهيم، آمنت بربك يا إبراهيم.
2: بأمر من إله الآلهة أحضر اثنين من المحكوم عليهم بالموت، سنقصد السجن وليأتي معنا محطم الأصنام.

0: فك وثاقة. أطلق صراحة، اتركوه. فك وثاقة. رعو رعو.
1: أنت نبي ذلك الإله الذي لا يرى بالعين والذي لا يحتاج إلى من يحرسه ويحميه أيضا. إبراهيم، أقسم إني قد آمنت برسالتك، فاطلب المغفرة لي. عشت في الظلام، وعندما خرجت إلى النور

0: كيف أمت واحدا وأحييت آخر مرة أخرى؟
1: أيها الظالم، إن ربي لهو الأعلى، فالشمس والقمر والكواكب مسخرات له، فإن الله يخرج الشمس من المشرق فأتي بها أنت من المغرب إن كنت صادقا.
0: كف عن الكلام وارحل على الفور، بابل لا تريدك، اخرج.

0: رب الأرض، اخرج لمحاربة رب السماوات.
1: لا تتركوه يسرح بأرض بابل، سوف أصعد للتو إلى أعلى برج بابل لأحارب إله النبي المزعوم.
2: عبر أثير إذاعة صوت الهدى، كنتم مع التمثيلية الإذاعية السباعية إبراهيم الخليل. سيناريو وإخراج محمد رضا ورزي. المعالجة الإذاعية إذاعة صوت الهدى. إخراج حسن الشيخ.
3: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. الاستفادة من جلسات الحديث لتوجيه المجندين مع العدو الإسرائيلي لجمع المعلومات حول قيادات الدولة والوضع الاقتصادي والسياسي والاجتماعي والأمني والعسكري. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتنفيذ المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.

لكل مريض يعاني وكل متسائل يبحث عن السلامة. خصصنا لكم مستمعين الكرام عيادة أسبوعية مباشرة، عيادة آفاق، عيادة متخصصة تجيب عن تساؤلاتكم وتهتم بإطروحاتكم وتعتني بسلامتكم وصحتكم، تربطكم مباشرة في الأستوديو مع نخبة من كبار الاستشاريين والأطباء المختصين في كل مجالات الطب. برنامج عيادة آفاق يأتيكم الاثنين الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الثلاثاء الساعة 14 عصرا على أثير إذاعة آفاق FM.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر التواصل مع بعض أبناء المجتمع من قبل مخابرات العدو الإسرائيلي بشكل مباشر أو عبر مخابرات أو جهات وسيطة عربية أو غربية لجمع معلومات ذات طابع أمني وعسكري وسياسي يمس بالأمن القومي للبلد. وفي بعض الاتصالات التي يجريها ضباط من مخابرات العدو الإسرائيلي، فإنهم يعملون على إخافة الشخص المستهدف من خلال الإيحاء بمعرفة تفاصيل كثيرة عنه. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

يقول الله تعالى: وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلونكم كافة. اليوم وقت الوحدة والاعتصام بحبل الله، فكما أن البريطاني والأمريكي والإسرائيلي والمنافقين من الأدوات يجتمعون في حزب واحد، فعلى الأحرار جميعا أن يتحدوا وينطلقوا جميعا لمواجهة هذا العدوان وهذا الخطر الوجودي الذي يستهدفهم جميعا.

تساءلت يوما عما يكتب في رسائل الماجستير والدكتورة؟ ما القضايا التي يبحثها الأكاديميون؟ وما علاقتها بحياتنا اليومية ومشكلات واقعنا؟ حوار أكاديمي، برنامج إذاعي جديد على أثير إذاعة آفاق، نستضيف فيه باحثين من تخصصات مختلفة لنكشف معا مضمون أطروحاتهم. حوار أكاديمي يأتيكم كل أحد الساعة 10:40 صباحا، ويعاد الاثنين 14 حوار أكاديمي، حيث تلتقي المعرفة بالناس.

نحن نتحرك في هذا الموقف الطبيعي الصحيح بكل المعايير المعتبرة، بمعيار الإسلام والحق والعدالة والحكمة ومصلحة المنطقة بكلها، من مصلحة شعبنا ومصلحة هذه المنطقة، ومواجهة عدو حقيقي، عدو يعادينا نحن كمسلمين في كل قطر، في كل شعب، في كل بلد، في كل ما يعنينا ويهمنا في إسلامنا. أليس إسلامنا يعنينا؟ أيضا هذا العدو يعادينا في إسلامنا، في مقدساتنا، في حريتنا، وعدو يسعى لاستعباد شعوب هذه المنطقة بكلها. يريد الجميع أن يكونوا عبيدا مستباحين له، يسومهم سوء العذاب ويمتهن كرامتهم ويستغلهم ويعبث بهم ويفعل فيهم ما يشاء ويريد، ويعادينا في كل ما نحن معنيون به، في إسلامنا، في حريتنا، في كرامتنا، في أوطاننا، في كل ما يهمنا. لذلك ليست المسألة أننا ندخل أنفسنا في ما ليس لنا به أي علاقة ولا يهمنا بأي اعتبار.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر. يقوم المؤثرين في وسائل التواصل الاجتماعي لمخابرات العدو الإسرائيلي، ممن يتم تدريبهم على اللهجة اليمنية، بإقامة علاقات مع عدد من اليمنيين في إطار النقاش على مختلف العادات والتقاليد اليمنية والفنون، وبدعوى الحفاظ على ذلك. وفي المراحل اللاحقة يقوم بعض المؤثرين اليهود بالطلب من متابعيهم الرفع بمعلومات عن أماكن وسكن القيادات الوطنية في صنعاء مقابل مبالغ مالية. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة، وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني، ومواجهة للحصار، ورفضاً للاقتصاد، وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

0: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: الآن من يمن موبايل ولجميع مشتركي الفورجي والفولتي باقة مزايا فورجي اليومية ب300 ريال فقط شاملة للضرائب، تمنحك 20 دقيقة اتصال ضمن الشبكة، 40 رسالة لجميع الشبكات المحلية، و512 ميجا نت 4G بصلاحية 24 ساعة مع ميزة الرصيد التراكمي. وفر وخليك متصل مع باقة مزايا 4G اليومية من يمن موبايل. للاشتراك في الباقة اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل مزايا 4G إلى 123 مجانا.
3: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
4: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي.

0: خلف دائرة التوجيه المعنوي للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772 أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
1: مش وقته خالص.
2: اش في مالك خوفتنا؟
1: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا. حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
2: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح قاوب وليت.
1: تسلي انت فيك الخير.
2: ما في بش خير، في بش سكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقه. ما معي الا قليل
1: اللي في جيبي، يلا يكفي اشتري لي بهامه. يا جماعه حتى بثلي ساعه بس.
3: لحظه، انت رقمك 7-0؟
1: ايوه.
3: خلاص سهله، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
4: سفري
5: باقات سفري من 7-0، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
3: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
6: 7-0، أصالة وتواصل.
7: أخي المواطن، أختي المواطنة، إذا تجاوز عمرك 40 فاحرص على صحتك باتباع خطوات الفحص التالية للتأكد من عدم إصابتك بسرطان القولون. يجب عمل فحص الكشف عن الدم الخفي في البراز كل سنة. يجب عمل منظار للقولون كل 5 سنوات. وفي حالة وجود دم مع البراز أو وجود أحد أقاربك من الدرجة الأولى ومصاب بسرطان القولون، فسارع لزيارة الطبيب وعمل منظار للقولون. حافظ على حياتك، فالكشف المبكر لسرطان القولون يساهم بشكل كبير في علاجه والشفاء منه.
8: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون،
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
10: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 7-8-4-6-6-3-3-3-7 أو 7-8-4-6-6-3-3-3-5. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
11: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5، صوت الوعي والبصيرة.
12: نوجه رسالة للشعب اللبناني بالثبات، الثبات الثبات يا رجال ضد العدوان الإسرائيلي والأمريكي. لا يغرنكم أبدا، هم أضعف من الذباب، ضعفاء جدا ضعفاء. اوقفوا واثبتوا، احنا معاكم جنبا إلى جنب، ولا نترك لا لبنان ولا غزة ولا فلسطين ولا أي دولة إسلامية.
4: فنحن نقول لأخواننا في فلسطين وفي لبنان وفي إيران وفي كل المقاومات أن الشعب اليمني معنا للقتال في سبيل الله في كل وقت وفي كل أوان. فنحن جاهزون ليلا ونهار معدين العدة مستعدين لأي قتال.
13: سنوصل إليهم مهما كان الأمر بإذن الله، وإن شاء الله أقطع رأس ترامب بهذا الشيء بإذن الله.
14: وأنا أقول المرتزقة من الداخل وأحذية خدام أمريكا، نحن لهم بالمرصاد وجاهزون، ولا تسووا لهم أنفسهم بمساس أمن هذا الوطن. والله لن نتخاذل ولن نكل ولن نمل.
15: ونوجه رسالة إلى الحرس الثوري وقواتها المسلحة بأن يدقوا كل القواعد الموجودة الأمريكية في كل أنحاء المنطقة، دقوها.

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. إجراء المقابلات مع المستهدف تحت غطاء المنظمات ووسائل الإعلام العالمية لجمع معلومات تفصيلية عن مختلف الجوانب بما فيها المنشآت الطبية والاقتصادية والعسكرية وغيرها، وإيهام المستهدف بأن إجاباته ستحقق تحسناً في مستوى المساعدات والخدمات والوضع المعيشي. وبعض هذه المقابلات تم عبر جهات وسيطة بغطاء صحفي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-00.

الجمهورية الإسلامية في إيران بحرسها الثوري المجاهد الشجاع وجيشها الباسل قائمة بواجبها الجهادي المقدس في الدفاع المشروع والتصدي للأعداء بكل قوة، واستهدفت العدو الإسرائيلي والقواعد العسكرية الأمريكية في المنطقة، وهي تمتلك القدرات العسكرية الضاربة والإمكانات اللازمة للتنكيل بالأعداء، وتمتلك الإرادة الحرة والشجاعة لاتخاذ القرارات والإجراءات اللازمة لمواجهة ذلك العدوان. القيادة في الجمهورية الإسلامية في إيران هي قيادة تمتلك العزم الإيماني والروح الجهادية والبصيرة العالية والإرادة الصلبة للثبات.

نعيش مع كتاب الله الكريم وننهل من معين السنة النبوية المشرفة، نتنقل بين واحات لغتنا العربية العريقة، ثم نقتطف ثمرة من ثمرات العقيدة وأخرى نتذوق فيها ما طاب من الفوائد الفقهية. كل هذا يأتيكم في برنامجكم الأسبوعي ثمرات كل خميس الساعة 8 صباحا ويعاد 8 مساء على أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولا إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: عالم الأسرة.
1: عالمك إلى بناء أسرة مثالية خالية من شوائب المجتمعات ومطبات العلاقات السلبية.
0: عالم الأسرة، نوجه ونبني لننجح ونرتقي.
1: نرسم طريق سعادة الأسرة ونضع نقاط الحياة الإيجابية.
0: برنامج عالم الأسرة الموسم الثاني تتابعونه مباشرة على الهواء كل ثلاثاء الساعة 10:40 صباحا، ويعاد في اليوم التالي الساعة 14:00 عصرا.

0: وقفة إعلانية
1: لمشتركي الفورجي والفولتي من يمن موبايل. باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة، نت بكل وقت. اشترك الآن في إحدى باقات نت فورجي الشهرية بحلتها الجديدة واحصل على إنترنت فورجي بصلاحية 30 يوم مع ميزة الرصيد التراكمي. باقة 4 جيجا ب2000 ريال فقط، باقة 8 جيجا ب3900 ريال فقط، باقة 20 جيجا ب9700 ريال فقط. الأسعار موحدة وشاملة للضرائب في كل مكان. للاشتراك اتصل على 444 واتبع التعليمات الصوتية، ولمزيد من المعلومات أرسل نت 4G إلى 123 مجانا. باقات نت 4G، نت بكل وقت.
2: يمن موبايل، معنا اتصالك أسهل.
3: مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب، بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوا ساعدوا
1: العيال. قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة، يحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت. أرفع صوتك، أنا ما اسمعكش.
0: آها، لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل.
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن، اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهاد.
1: جزاك الله خير، والله إن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: مش وقته خالص.
5: اش في مالك خوفتنا؟
4: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي. يا شباب شوية بس.
5: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح؟ وصلاح قاوب ولي
4: بث لي. انت فيك الخير.
5: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة. ما معي إلا قليل
4: اللي في جيبي، يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتى يبث لي ساعة بس.
6: لحظة، أنت رقمك 7-4؟
4: أيوة.
6: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
7: سفري
8: باقات سفري من 7-4، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقة سفري 8 ساعات وباقة سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
6: ها وأنا كمان جزع لي معك سفري.
3: 7-4 أصالة وتواصل.
9: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: آفاق الخبر.
10: بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وعلى آله، وأهلا بكم إلى حلقة جديدة من برنامجكم السياسي الإخباري الأول آفاق الخبر. من قلب الحدث ومن رحم المعاناة التي تصنع العزة والكرامة، نطل عليكم لنقرأ ما وراء السطور ونفكك المشهد السياسي المعقد على الساحتين المحلية والعربية والدولية. نضعكم في قلب الصورة لنستشرف المستقبل بعين البصيرة واليقين، ونسلط الضوء على واقعنا السياسي برؤية قرآنية لا تعرف الانكسار ولا تقبل المساومة. مستمعينا الكرام، في حلقة اليوم من برنامج آفاق الخبر نتوقف أمامكم أمام آخر التطورات الميدانية والسياسية، ونستعرض تداعيات المواجهة المصيرية في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، دعما وإسنادا للشعب الفلسطيني المظلوم ومقاومته الباسلة، كما نقف على مآلات القضايا الوطنية ومسار التحديات الاقتصادية والسياسية التي تفرضها المرحلة. قراءة في الخبر وتحليل لما وراءه من رسائل ودلالات ومتابعة لأبرز القضايا والأحداث، هذا هو آفاق الخبر الذي يطل عليكم أيام السبت والأحد والأربعاء لمواكبة المستجدات واستضافة المختصين والباحثين لإضاءتها من زوايا مختلفة. كالعادة في المحور الأول نقرأ أبرز الأخبار على المستوى المحلي والإقليمي، وفي المحور الثاني من حلقة اليوم نستضيف صحفي ومحلل سياسي للحديث حول ما تشهده الساحة اليمنية من حراك قبلي وشعبي مختلف في المحافظات، استجابة لدعوة السيد القائد في ظل تصاعد تحركات اللجنة السعودية لمحاولة خلق القضايا وتوظيفها لإثارة الفتن وحرف بوصلة الشعب اليمني التي تتجه نحو كسر الحصار المستمر منذ 11 عاما. ونختتم هذه الحلقة برصد لأبرز التفاعلات على مواقع التواصل الاجتماعي مع أهم القضايا والأحداث، فأهلا بكم. البداية مستمعين الكرام مع المحور الأول وقراءة أبرز المستجدات. محليا، استجابة لدعوة قائد الثورة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، شهدت مختلف المحافظات الحرة سلسلة لقاءات ووقفات قبلية مسلحة وحاشدة. القبائل الأبية أعلنت في بياناتها حالة الاستنفار القصوى والجهوزية القتالية الكاملة لخوض معركة التحرر واستكمال معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس، للاتجاه نحو معسكرات التدريب والتأهيل، مؤكدين المضي في خيارات الصمود والتصدي للمؤامرات لانتزاع حقوق الشعب اليمني وحماية ثرواته الوطنية. وضمن معركة الوعي ومواجهة الحرب الناعمة، حمل القائم بأعمال رئيس مجلس الوزراء العلامة محمد مفتاح النظام السعودي المسؤولية المباشرة عن رعاية وانتشار المخدرات، مؤكدا أن الرياض جزء من منظومة صهيو أمريكية تستهدف تدمير الشعب اليمني وإفساد المجتمعات أخلاقيا وماليا. وفي الفعالية المركزية لوزارة الداخلية بمناسبة اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والتي حملت شعار أمريكا أم المخدرات، أكد مفتاح أن حكومة التغيير والبناء تتجه لمراجعة القوانين وسد الثغرات القانونية أمام المجرمين. من جانبه، دعا نائب وزير الداخلية اللواء عبد المجيد المرتضى إلى عزل وتجريد المتورطين من أي غطاء اجتماعي، مشيدا بالنجاحات والعيون الساهرة لرجال الأمن في تفكيك وإحباط شبكات التهريب القادمة عبر مناطق المرتزقة. استنكرت وزارة الخارجية والمغتربين ما يقوم به النظام السعودي من جرائم ممنهجة ومستمرة بحق الشعب اليمني. في تصريح خاص أدان نائب وزير الخارجية عبد الواحد أبو رأس الاعتداءات المسلحة وأعمال التقطع والنهب التي يتعرض لها المسافرون والمغتربون في المناطق الواقعة تحت سيطرة أدوات الرياض، واصفا عبث النظام السعودي بأنه وصل إلى أحط المستويات. أبو رأس حمل السلطة السعودية المسؤولية الكاملة عن هذه الجرائم وتبعاتها، مؤكدا أن اليمن لن يطول صمته إزاء استمرار الحصار والاحتلال، ودعا المغتربين للتواصل الفوري مع وزارة الخارجية بصنعاء في حال تعرضهم لأي تقطع. جنوبا، حيث تنكشف ملفات الفساد المالي في أروقة حكومة المرتزقة. أثارت وثائق رسمية جرى تداولها على وسائل الإعلام تضمنت أوامر صرف باذخة لما يسمى المجلس الرئاسي في عدن المحتلة، موجهة استياء وتنديد شعبي عارم. الوثائق المنسوبة لمكتب الخائن رشاد العليمي كشفت عن صرف نحو مليون ريال سعودي لشراء العسل والتمور، إلى جانب أكثر من 150 ألف دولار لنفقات مشاركة خارجية. الناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي عبروا عن غضبهم من هذا البذخ الذي يتناقض مع المعاناة الكارثية للمواطنين في المحافظات الجنوبية، والذي يفتقرون لأبسط الخدمات الأساسية وعلى رأسها الكهرباء والوقود. إلى الملف الإقليمي، أكد رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف عزم بلاده على انتزاع حقوقها بالقوة إذا تنصلت أمريكا عن التزامها، معتبرا استهداف القواعد الأمريكية في البحرين والكويت مؤخرا نقضا لوقف إطلاق النار. وأوضح أن طهران مستعدة للحرب في حال فشل الحوار، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة مشتركة لمراقبة تنفيذ مذكرة التفاهم الرامية لإنهاء الحرب على لبنان وضمان سيادته الكاملة. وفي الجانب الاقتصادي، كشف رئيس البرلمان الإيراني عن تصدير أكثر من 40 مليون برميل نفط بأسعار أعلى بنسبة 20% منذ رفع الحصار البحري، معتبرا الإفراج عن 12 مليار دولار من الأموال المجمدة وضعها تحت تصرف البنك المركزي الإيراني وثيقة هزيمة وإذعان للجانب الأمريكي. في سياق متصل نتابع معكم تطورات الأوضاع في الأراضي اللبنانية، حيث واصل العدو الصهيوني انتهاكاته السافرة واعتداءاته الإجرامية على لبنان، مستهدفا مزارع المواطنين ومنازلهم عبر سلسلة غارات وقنابل وعمليات تفجير ممنهجة للمساكن في خطوة يرى مراقبون أنها تهدف إلى نصف تفاهمات السلم الإقليمي. وفي خضون ذلك، أعلنت وزارة الصحة اللبنانية أن الحصيلة التراكمية الإجمالية لضحايا العدوان الإسرائيلي المستمر منذ 2 مارس ارتفعت لتصل إلى 4278 شهيدا، بالإضافة إلى إصابة 12196 جريحا. أمنيا وعسكريا، هذا ما رصده الإعلام العبري عن تطورات القدرات اليمنية، حيث كشف موقع قناة I24 نيوز الإسرائيلية نقلا عن مصادر استخباراتية غربية أن القوات المسلحة اليمنية تستغل الفترة الحالية لتعزيز قدراتها العسكرية بشكل غير مسبوق. وذكر التقرير العبري أن صنعاء تجري مؤخرا تجارب صاروخية مكثفة بهدف رفع الكفاءة القتالية وتحسين مستوى دقة الإصابة وزيادة المدى الاستراتيجي لإطلاق الصواريخ، لافتا إلى أن قوات صنعاء كانت قد قللت وتيرة ضرباتها باتجاه عمق الكيان منذ بدء الحملة العسكرية على إيران للتفرغ لتطوير ترسانتها الردعية. إلى المحور الثاني، وهو محاور اللقاء والتحليل. تشهد الساحة اليمنية حراكا قبليا واسعا واستنفارا متصاعدا في مختلف المحافظات استجابة لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي للتصدي لمخططات العدوان الأمريكية والسعودية الهادفة إلى إدامة حالة العدوان والحصار وإرباك الجبهة الداخلية. يأتي هذا الحراك في ظل تصاعد الحديث على تحركات اللجنة السعودية وقضايا أثارت جدلا واسعا، من بينها قضية فدغم ومحاولات توظيفها لإثارة الفتن وزعزعات الاستقرار. للحديث حول أبعاد ذلك نستضيف الصحفي والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الله في آفاق الخبر.
2: حياكم الله ومرحبا بكم وبمستمعينا الأخيرين والوسن.
10: أستاذ عبد الله، كيف تقرؤون حجم الاستجابة القبلية لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي؟ وما الرسائل التي يبعث بها هذا الاستنفار الشعبي والقبلي إلى الأطراف التي تراهن على إضعاف الجبهة الداخلية في اليمن؟
2: نعم، بالتأكيد هذه دعوة السيد القائد هي بإطار تدشين مرحلة جديدة، يعني ما بعد ما حق الدولة ومحور الجهاد والمقاومة من انتصار كبير وإفشال المخطط الأمريكي والصهيوني في المنطقة. باتت من الواضح جدا من خلال حتى التحركات التي تحصل في اليمن والتحركات التي تحصل في العراق وتحصل في سوريا وتحصل في الكثير من المناطق العربية والإسلامية أن العدو بدأ يسعى إلى استخدام أدوات أو أساليب جديدة لذلك. إدراك قيادة الثورة مثلا السيد القائد العالم السيد عبد الملك حفظه الله تأتي في ظل قطع الطريق وبتر أيدي الإخوان عن تنفيذ مشاريعهم بطريقة أو بأساليب جديدة. قائد الثورة سواء بخطابي بمناسبة ذكرى حلول السنة الهجرية الجديدة أو بمناسبة ذكرى عاشوراء استشهاد الإمام الحسين اللهم عليه من المعروف جدا بأن في إطار وحدة الساحات ومستطاعات أن تحققه محور المقاومة يأتي ضرورة التكاتف الشعبي وأن تكون هناك حاضنة شعبية لجميع حركات المقاومة ولجميع الخطوات التي تمثل يعني التي تمثل مقاومة حقيقية ضد المشاريع الأمريكية والصهيونية في المنطقة. لذلك تأكيد قائد الثورة في هذا الإطار هي جاءت كمكملة أو جاءت كتدشين لمرحلة جديدة من الحرب مع العدو الأمريكي والصهيوني في المنطقة. والحمد لله استطاعت اليمن صبر بقيادة الثورة والقيادة السيادية وبصمود أبناء الشعب اليمني وكذلك بالقدرات العسكرية التي أصبح عليها الجيش اليمني والذي أصبح مثلا أسطورة أي يضرب به المثل في كل أنحاء العالم واستطاع أن يغير معادلات عسكرية كبيرة على مستوى المنطقة. اليوم يتضح بأن معالم المرحلة الجديدة تظهر أن اليمن أصبحت لها مكانة الأكاديمية وأصبح لها يعني أن يكون هناك تكاتف في هذا الإطار وأن يكون خطوات أكبر مما كانت عليه في السابق وهذا ما يؤكد على قيادة الثورة في خطواته الأخيرة.
10: نعم أستاذ عبد الله، يعني نشهد بشكل مستمر تحركات للجنة السعودية ومحاولات لاستثمار بعض القضايا ومنها قضية المدعو فدغم والتي تزعم أنها بنت صدام حسين. برأيكم ما طبيعة هذه المخططات وكيف يمكن للوعي اليمني أن يفشلها؟
2: نعم هذه في إطار ما ذكرت لكم اليوم سيد سعد كما ذكرت لكم الأمريكيين والصهاينة فشلوا في الحرب العسكرية بل وتركوا فلوسا كبيرة جدا في قوة وصمود محور الجهاد والمقاومة. لذلك اليوم يدعون إلى استخدام أساليب جديدة إلى تحريك أدواتهم التي سبقوا أن حركوها يعني فتغم التي ظهرت في أول الظهر يعني كان لها شيء سواء بالنسبة للقبائل اليمنية أو سواء بالنسبة يعني حتى للمشايخ وغيرهم يعني لم يكن من الأسماء المعروفة ولم يكن مطروحا ولم يعني أتوا من العدم أولا لفشلهم في تحديد أدواتهم السابقة لأنهم أصبحوا متشوقين الأدوات السابقة سواء للجنة العسكرية أو حتى للمحركين الأساسيين لهم وهم أمريكا والكيان الصهيوني أصبحت الأدوات السابقة يعني محروقة أو كروت محروقة. اليوم يدعون إلى إيجاد بدائل جديدة. لو تذكرنا حتى قبل قضية فدغم ما حصل مع المدعوة سحر الخولاني ومن قامت به من جريمة بحق أطفالها يعني بحق أطفالها وبحق المجتمع وبحق الإنسانية وبعد أن فضحها المولى عز وجل وتم فضيحتها بشكل كبير الظاهرة فدغم بعدها بدليل هذا يؤكد على أن هناك أيدي خفية أو أيدي خبيثة تحرك هؤلاء المرتزقة وأدواتهم وتحركهم متى ما شاءت من أجل كما ذكرت السيدة العزيزة اليوم العدو الأمريكي والعدو الصهيوني يستخدم أساليب جديدة هي في محاولة تأجيج الشارع في محاولة يعني في محاولة إثارة الفتنة وإثارة الفوضى وإثارة الكراكل في الشعوب العربية. لذلك نستطيع أن نقول بأن مثل هذه القضية أنا في حقيقة هذه الكبير بالنسبة للشعب اليمني أصبحت مفضوحة مثل هذه الأدوات التي تظهر بين الحين والآخر أصبحت مكشوفة أصبحت مكشوفة للجميع. اليوم مثل هذا قاطع طريق معروف لدى القاسي والطاني والداني بأنهم قطاع الطرق اليوم عندما يتم وضعهم أو يتم تسويرهم من قبل مرتزقة الإعلام مرتزقة وإعلامهم المهجور يتم وضعهم على أنهم ثوريين أو على أنهم يعني وهم من اكثر اللصوص كانوا في اليمن، وقطاع الطرق قطاع الطرق يعني اليوم يتعرضوا حتى المغتربين اليمنيين من قطاع الطرق ما تعرضوا الشاحنه. من يضر بالاول والاخير هم ابناء الشعب ابناء الشعب اليمني. لذلك حتى يمكن ربطها يعني لا يمكن يعني مش فقط انه يمكن، بل هو قاعده تابعه الى ان يوعي المجتمع بالخطوات مثل هذه المؤامرات، ويؤكد في خطاباته على ضروره ان يكون هناك تكاتف شعبي. واليوم يظهر بالفعل يظهر مثل هذه الادوات وادوارهم القديسه في اليمن، وضروره ان يكون هناك يعني تحرك شعبي بالفعل. واليوم انا شفته من نكب وبشرته والقبائل من الخروج في ارحاب في بني مطر في خولان في يعني تؤكد على ان هناك بالفعل يقظه قبائليه ويقظه جماهيريه كبيره ويقظه شعبيه كبيره. ويفشل مثل ما فشلوا الاعداء فشلوا في معارفهم المباشره، سيفشلون كذلك في حتى مخططاتهم الجديده تحت الطاوله.
10: نعم. أستاذ عبد الله، التجربة اليمنية خلال السنوات الماضية أظهرت دورا بارزا للقبائل وللشعب اليمني ككل في مواجهة التحديات الناتجة عن العدوان والحصار. إلى أي مدى يمكن أن يشكل هذا الحراك القبلي والشعبي الحالي عامل حسما في معركة كسر الحصار؟
2: بالتأكيد يعني المعارك السابقة التي خاضتها اليمن والتي خاضها نحن حتى نعكس التجربة على التجارب السابقة، اليمن كانت تجربة رائدة في هذا الاتجاه وانتصرت. لأن تخيل أن من كاد عدوان على اليمن خلال 10 سنوات هي السعودية والإمارات وبريطانيا والولايات المتحدة والكيان الصهيوني الذي يعتبرون من أغنى الدول ومن أقواها تسليحا ومن أقواها استخدام الذكاء الاصطناعي والأسلحة الحديثة وغيرها، ومع ذلك استطاع اليمن الذي كان يصنف على أنه في أدنى الدول من ناحية المستوى الاقتصادي والمستوى السياسي، وحتى كانت يعني في فترة الأنظمة السابقة تعتبرها بعض الدول الحديثة خلفية وأنظمة تابعة لها، تغير هذه المعادلة، تغيرت بفضل سياسة بفضل المسيرة القرآنية وبفضل الثقافة القرآنية التي أرسلت مفاهيم الجهاد والتي أعادت للقرآن كما هو أعادت للدين الإسلامي يعني الأشياء الأساسية التي يجب أن يكون أو يتصل بها المسلمين. كانت اليمن رائدة في هذا الاتجاه واستطاعت أن تهزم هذه الدول التي تصنف بأنها أغنى دول والتي تصنف بأنها من أقوى الدول. 10 سنوات فشل العدوان العسكري، 3 سنوات وفشل الحصار بشكل كبير. لذلك لديهم أدوات التي يسعون من خلالها إلى أن يكون هناك نستطيع أن نقول أساليب جديدة في العدوان على اليمن، لكن ما أبشر هذه المخططات بما فيها حتى المعركة العسكرية وغيرها هي حرب للشعبية، هي بالفعل العمل يعني الثقافة القرآنية التي جعلت من الشعب اليمني يعتبر محور جهاد، يعتبر كل مواطن يمني هو قائد ثورة، يعتبر كل مواطن يمني هو جندي على أرض المعركة. بالفعل يعني اليوم استطاعت اليمن أن تعكس والشعب اليمني أن يعكس صورة مشرفة جدا، أبشر بها العدوان العسكري وأبشر بها الحصار وأبشر بها كل الأساليب التي استخدمها العدو لتطبيق مخططه أو لإرساء الأشياء التي كان يريدها أو ليحقق الأهداف التي كان يريدها. نعم.
10: إذن الشكر الجزيل لكم الصحفي والكاتب والمحلل السياسي عبد الله الحنبصي، شكرا لمشاركتكم لنا آفاق الخبر.
2: شكرا لكم وللعاملين جميع العاملين وكذلك للمستمعين الكرام،
10: دمتم بخير في أمان الله. إذن مستمعين الكرام، من المحور الثاني إلى المحور الثالث. المحور الثالث جانب مما كتب على مواقع التواصل الاجتماعي على لسان صحفيين وناشطين وكذلك سياسيين تعليقا على مختلف القضايا والأحداث. بداية مع مازن هبة من قادمونيا صنعاء إلى قادمونيا ميرا، ومن سلموا الدولة ومن سلموا الدولة إلى سلموا ألف الله. حبينا نذكركم بس يا أدوات اللجنة الخاصة. عبد الحافظ معجب يقول: تحالفكم الذي عجز بطائراته وجيوشه وتحشيداته وزحوفاته يحاول اليوم استخدام أدوات رخيصة لقطع الطرقات في صحراء الجوف وإعادة إنتاج الحصار الإنساني بوجه محلي، لعبتكم مفضوحة وأوراقكم التي اشتريتموها بالمال المدنس لن تصنع لكم نصرا وهميا. الدكتور صالح العمدي يقول نقطة: بعد أن استنفد التحالف كل ترسانته العسكرية من طائرات حديثة وحشود ضخمة وزحوفات متتالية دون أن يحقق أي نصر حقيقي على الأرض، ها هو اليوم يعود بائسا للبحث عن أوراق محروقة. لقد لجأ إلى استخدام أدوات رخيصة لقطع الطرقات الحيوية في صحراء الجوف في محاولة يائسة لإعادة إنتاج الحصار الإنساني الخانق، ولكن هذه المرة بوجه محلي، ظنا منه أن هذا العبث سيكسر إرادة الشعب ويضاعف معاناته. لكن هذه اللعبة المكشوفة أصبحت مفضوحة تماما أمام وعي أبناء البلد ولن تنطلي على أحد. إن تلك الأقلام والبنادق المأجورة التي تم شراؤها بالمال المدنس لتضييق الخناق على المواطنين لن تستطيع أن تصنع للعدوان أي نصر وهمي يبحث عنه لحفظ ماء وجهه، فمن عجز عن المواجهة المباشرة لن يفلح في حرب الطرقات، وستتحطم كل المؤامرات الدنيئة أمام صمود وثبات أصحاب الأرض.

الحقيقيين. محمد الصفي يقول: كل الحكاية كانت القبيلة اليمنية الأصيلة وما تزال بسجاياها الراسخة وقيمها النبيلة وأعرافها المتوارثة الضاربة في أعماق التاريخ، السد المنيع الذي تحطمت على صخوره أطماع الغزاة والمحتلين عبر الماضي والحاضر، وقد ظلت على الدوام حصنا شامخا وسندا راسخا للقوات المسلحة اليمنية، خنجرا ماضيا في نحور المعتدين وقوى الاحتلال، تستمد عزتها من أصالتها وقوتها من جذورها العريقة، ماضية بثبات وعزم في صون وإرثها المجيد والحفاظ على مكانتها الراسخة التي لم تزدها المحن إلا شموخا وثباتا. وأخيرا كمال شرف يكتب: متى يشفى زنابيل وعبيد السعودية من حالة الكلب المسعور الذي ينبح بحقد على كل شيء في اليمن؟ لا، اليمن لا يخضع للسعودي وأموال السعودي وأسياد السعودي، الكرامة غالية. نصر الدين عامر يقول صادم ومروع: قبائل الجوف تطالب بنكف قبلي لكل قبائل الجوف وقبائل اليمن عارمة ردا على جريمة تهتز لها السماء والأرض، إبادة أسرة بأكملها من قبائل بني نوف بمديرية المصلوب بمحافظة الجوف حيث بلغ عدد الشهداء 11 من النساء والأطفال. إذن مستمعين الكرام، وصلنا وإياكم إلى ختام آفاق الخبر، تقدم تحياتي بتول المنصور ومن الإخراج سوسن مجاهد ولضيفنا العزيز عبد الله الحنبصي، دمتم بخير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: استهداف الجيش الإيراني والحرس الثوري للقواعد الأمريكية في المنطقة حق مشروع للجمهورية الإسلامية وليس استهدافا للبلدان التي تقع فيها تلك القواعد العسكرية الأمريكية سواء في منطقة الخليج أو غيرها، وهذا شيء واضح. هناك قواعد عسكرية تابعة للأمريكي وهي مشاركة في العدوان على الجمهورية الإسلامية، ومن الحق المشروع الثابت للجمهورية الإسلامية أن تستهدفها.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء ووسائل جمع المعلومات. العلاقات الشخصية عبر منصات التواصل الاجتماعي مع عناصر مدربة ومجيدة للهجات العربية المتنوعة لإقامة علاقات مع المستهدفين تحت عناوين جذابة توحي بأنهم منخرطون في دعم مناصرة القضية الفلسطينية وموقف اليمني من قضايا الأمة. وفي بعض الحالات تم استخدام أجانب غير عرب لاستدراج البعض للسفر إلى الخارج، ومن ثم تجنيدهم بشكل مباشر. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: كل ما في الأكوان من آياتك.
2: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
3: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
2: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
3: وأعظم الشرك هو شرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
2: حقائق في دقائق،
4: حقائق في دقائق،
2: برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
3: لذلك المؤمن يلجأ إلى الله دائما، يلجأ إلى الله في كل شؤونه،

0: يلجأ إليه في شؤون الدنيا يلجأ إليه في شؤون الآخرة.
1: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية،
0: المؤمن دائما يشعر بفقره إلى الله، بحاجته إلى الله، باستمداده من الله في كل شيء، لأن كمالنا، سعادتنا، راحتنا، مستقبلنا بيد الله تعالى.
1: حقائق في دقائق، يقدمه الإذاعة آفاق فم الدكتور نور الدين أبو لحية من الجزائر.
2: مظهر للمراد من كلماتك.
1: يأتيكم الأحد والثلاثاء والخميس الساعة 3:43 عصرا، ويعاد 8:00 مساء.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: كانت إيران وفلسطين وغزة ولبنان، والله إن إحنا معكم،
2: نحن إلى جانب إيران،
3: نحن مع إخواننا في إيران مع حزب الله.
4: نشهد في يومنا وعصرنا هذا غزوة بدر الكبرى التالية التي نحن مقبلون عليها.
1: إن إحنا جاهزون من هنا من اليمن،
2: لن يخضع لأولئك الطغاة المجرمين،
5: لن نخذل ولن نكل ولن نمل.
1: هذه معركة إن شاء الله فاصلة والنص علينا،
2: لن نتزحزح ولن نهين ولن نستكي.
6: ونحن في الشعب اليمني نحن سنادا لهم،
7: جاهزين للقتال، جاهزين للقتال، جاهزين للقتال.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

0: وقلت له: أيها الملك، لديك تريليونات من الدولارات، ومن دوننا الله وحده يعلم ماذا سيحدث.
1: شخصية ترام لا يحتاج الإنسان إلى عناء ليحدث الناس عنها، وهي طابع للتوجه الصهيوني، للجشع الصهيوني، للجشع الأمريكي والإسرائيلي والبريطاني والغربي. هي طابع، هي النموذج المكشوف الواضح للناس، وإلا ليس هو حالة غريبة وبعيدة عن الحالة الأمريكية، لكنه نموذجها المكشوف

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و 98.5.

قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الحديث المتواتر الذي روته كل الأمة: إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا من بعدي أبدا كتاب الله وعترتي أهل بيتي. إن اللطيف الخبير نبأني أنهما لن يفترقا حتى يرد علي الحوض.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

قال عليه السلام: لو ضربت خيشوم المؤمن بسيفي هذا على أن يبغضني ما أبغضني، ولو صببت الدنيا بجماتها على المنافق على أن يحبني ما أحبني، وذلك أنه قضي فانقضى على لسان النبي الأمي محمد صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال: يا علي، لا يبغضك مؤمن ولا يحبك منافق.

0: حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

FM مساحة حرة وإعلام

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة. تستمعون الآن إلى الفترة الدينية عبر إذاعة آفاق أف أم 98.7 و98.5.

أحب أن ندعوك به وأن نتقرب إليه بحبيبك الذي قلت في محكم الكتاب: ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما.

قال عليه السلام لرجل سأله أن يعظه: لا تكن ممن يرجو الآخرة بغير العمل ويرجي التوبة بطول الأمل، يقول في الدنيا بقول الزاهدين ويعمل فيها بعمل الراغبين، إن أعطي منها لم يشبع وإن منع منها لم يقنع، يعجز عن شكر ما أوتي ويبتغي الزيادة فيما بقي، ينهى ولا ينتهي ويأمر بما لا يأتي، يحب الصالحين ولا يعمل عملهم، ويبغض المذنبين وهو أحدهم، يكره الموت لكثرة ذنوبه ويقيم على ما يكره الموت له، إن سقم ظل نادما وإن صحى أمن لاهيا، يعجب بنفسه إذا عوفي ويقنط إذا ابتلي، إن أصابه بلاء دعا مضطرا وإن ناله رخاء أعرض مغترا، تغلبه نفسه على ما يظن ولا يغلبها على ما يستيقن، يخاف على غيره بأدنى من ذنبه ويرجو لنفسه بأكثر من عمله، إن استغنى بطر وفتن وإن افتقر قنط ووهن، يقصر إذا عمل ويبالغ إذا سأل، إن عرضت له شهوة أسلف المعصية وسوف التوبة، وإن عرته محنة انفرج عن شرائط الملة، يصف العبرة ولا يعتبر ويبالغ في الموعظة ولا يتعظ، فهو بالقول مدل ومن العمل مقل، ينافس فيما يفنى ويسامح فيما يبقى، يرى الغنم مغرما والغرم مغنما، يخشى الموت ولا يبادر الفوت، يستعظم من معصية غيره ما يستقل أكثر منه من نفسه، ويستكثر من طاعته ما يحقره من طاعة غيره، فهو على الناس طاع ولنفسه مداهن، اللهو مع الأغنياء أحب إليه من الذكر مع الفقراء، يحكم على غيره لنفسه ولا يحكم عليها لغيره، يرشد غيره يغوي نفسه، فهو يطاع ويعصي ويستوفي ولا يوفي، ويخشى الخلق في غير ربه ولا يخشى ربه في خلقه. قال عليه السلام: لا يزهدنك في المعروف من لا يشكره لك، فقد يشكرك عليه من لا يستمتع بشيء منه، وقد تدرك من شكر الشاكر أكثر مما أضاع الكافر، والله يحب المحسنين.

0: وسبحوه بكرة وأصيل.
1: حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
2: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين.

قدر الكسب وشغلته وهمه والحاجة إليه ونوقى بها حاجة من سواك ونسأل

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك

وحصن ثغور المسلمين بعزتك، وأيد حماتها بقوتك، وأسبغ عطاياهم من جدتك. اللهم صل على محمد وآله، وكثر عدتهم، واشحذ أسلحتهم، واحرس حوزتهم، وامنع حومتهم، وألف جمعهم، ودبر أمرهم، وواتر بين ميرهم، وتوحد بكفاية مؤنهم، واعضدهم بالنصر، وأعنهم بالصبر، والطف لهم في المكر.

اللهم افلل بذلك عدوهم واقلم عنهم أظفارهم وفرق بينهم وبين أسلحتهم واخلع وثائق أفئدتهم وباعد بينهم وبين أزودتهم وحيرهم في سبلهم وظللهم عن وجههم واقطع عنهم المدد وانقص منهم العدد واملأ أفئدتهم بالرعب واقبض أيديهم عن البسط واخزم ألسنتهم عن النطق وشرد بهم من خلفهم ونكل بهم من وراءهم واقطع بخزيهم أطماع من بعدهم اللهم وأيما غاز غزاهم من أهل ملتك أو

ولكه اليسر وهيئ له الأمر وتوله بالنجح وتخير له الأصحاب واستقوي له الظهر وأسبغ عليه في النفقة ومتعه بالنشاط وأطفئ عنه حرارة الشوق وأجره من غم الوحشة وأنسه ذكر الأهل والولد واجعل فكرا وذكرا وضعنا وإقامته فيك ولك فإذا صاف عدوك وعدوه فقللهم في عينه وصغر شأنهم في قلبه وأدله منهم ولا تدلهم منه فإن ختمت له بالسعادة وقضيت له بالشهادة فبعد أن يجتاح عدوك بالقتل وبعد أن يجهد بهم الأسر وبعد أن تأمن أطراف المسلمين وبعد أن يولي عدوك مدبرين اللهم وأيما مسلم خلف غازيا أو مرابطا في داره أو تعهد خالفيه في غيبته

محمد ووفقنا لكل خير واجمع كلمة اليمنيين ولم شعثهم واخذل عدوهم أمريكا وإسرائيل وأعوانهم وأشياعهم اللهم حرر المسجد الأقصى من دنس اليهود وحرر الحرمين الشريفين من دنس آل سعود اللهم اهلك آل سعود اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر ولا تبقي لهم أثرا فقد عاثوا في الأرض فسادا وتكبروا وتجبروا اللهم إنا نسألك أن تجعل تدبيرهم في تدميرهم وأن تجعل الدائرة عليهم واجعلنا من جندك فإن جندك هم الغالبون واجعلنا من حزبك فإن حزبك هم المفلحون واجعلنا من أوليائك فإن أولياءك لا خوف عليهم ولا هم يحزنون يا أرحم الراحمين يا ذا العرش المجيد يا فعال لما تريد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين.

0: حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة صنعاء وضواحيها.
1: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله

الله

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة العالية في الجنة.

والهم والحزن والعقوق والجهل والغفلة ومن عذاب القبر والنار ومن الفزع في اليوم الأكبر ووسع عليهم الرزق الحلال من فضلك واحفظهم من كل شيء يسوءنا فيهم في الحياة وبعد الممات

0: عن زيد بن علي عن أبيه عن جده عن علي عليهم السلام قال: من اغبرت قدماه في سبيل الله حرم الله وجهه على النار، ومن رمى بسهم في سبيل الله فبلغ أو قصر كان كعتق رقبة، ومن ضرب بسيف في سبيل الله فكأنما حج عشر حجج حجة في أثر حجة. قال أمير المؤمنين علي عليه السلام: واعلموا أن هذا القرآن هو الناصح الذي لا يغش، والهادي الذي لا يضل، والمحدث الذي لا يكذب، وما جالس هذا القرآن أحد إلا قام عنه بزيادة أو نقصان، زيادة في هدى أو نقصان من عمى. واعلموا أنه ليس على أحد بعد القرآن من فاقة، ولا لأحد قبل القرآن من غنى. فاستشفوه من أدوائكم، واستعينوا به على لأوائكم، فإن فيه شفاء من أكبر الداء، وهو الكفر والنفاق والغي والضلال. فاسألوا الله به وتوجهوا إليه بحبه، ولا تسألوا به خلقه، إنه ما توجه العباد إلى الله تعالى بمثله. واعلموا أنه شافع مشفع وقائل مصدق، وأنه من شفع له القرآن يوم القيامة شفع فيه، ومن محل به القرآن يوم القيامة صدق عليه، فإنه ينادي منادي يوم القيامة: ألا إن كل حارث مبتلى في حرثه وعقبة عمله غير حرثة القرآن، فكونوا من حرثته وأتباعه، واستدلوه على ربكم، واستنصحوه على أنفسكم، واتهموا عليه آراءكم، واستغشوا فيه أهواءكم. وإن الله سبحانه لم يعظ أحدا بمثل هذا القرآن، فإنه حبل الله المتين، وسببه الأمين، وفيه ربيع القلب وينابيع العلم، وما للقلب جلاء غيره، مع أنه قد ذهب المتذكرون وبقي الناسون أو المتناسون. فإذا رأيتم خيرا فأعينوا عليه، وإذا رأيتم شرا فاذهبوا عنه، فإن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يقول: يا ابن آدم، اعمل الخير ودع الشر، فإذا أنت جواد قاصد.
1: آفاق اف ام.
2: الأعداد في القرآن الكريم:
3: العدد سبعة. جاء ذكر العدد سبعة في آيات مختلفة ومعان مختلفة، منها قوله تعالى في سورة الحجر: لها سبعة أبواب لكل باب منهم جزء مقسوم، حيث تشير السبعة هنا لعدد أبواب جهنم المختلفة، والتي تستقبل الكفار والعاصين كل بحسب درجة كفره ومعاصيه والمدة المستغرقة في الضلال. وجاء في سورة الكهف: ويقولون سبعة وثامنهم كلبهم، إشارة إلى اختلاف أقوال أهل الكتاب المعاصرين للنبي صلى الله عليه وآله وسلم حول عدد أصحاب الكهف. وفي سورة لقمان يقول عز وجل: ولو أنما في الأرض من شجرة أقلام والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم. وتبين هذه الآية سعة عطاء الله تعالى وقدرته وتدبيره، بحيث لا يمكن إحصاء أوامره التكوينية في الخلق والتدبير. وفي سورة يوسف: وقال الملك إني أرى سبع بقرات سمان يأكلهن سبع عجاف وسبع سنبلات خضر وأخرى يابسات. وقد دل العدد سبع هنا على عدد سنوات القحط التي مرت بها البلاد، والتي سبقتها سبع سنوات من الخير الوفير لتدارك سنوات القحط، والتي كانت تفسيرا لرؤية حاكم مصر وأخرجت النبي يوسف من السجن وجعلته عزيزا للبلاد. وتكرر العدد سبعة في القرآن الكريم إشارة إلى عدد السماوات والأراضين، كما في قوله في سورة الطلاق: الله الذي خلق سبع سماوات ومن الأرض مثلهن. وقوله في سورة المؤمنون: ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق. وطرائق أي سماوات، فقد سميت كل سماء طريقة لأنها متطارقة بعضها فوق بعض، وقيل طرقا للملائكة، وقيل أيضا طرقا للكواكب في سيرها.
2: الأعداد في القرآن الكريم.

وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عمة هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال الإيال يجوز هادو
1: الإيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبينك إمل له بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل عيش.
0: كيف ما تأكلش عيش؟ وضحنا كلنا معانا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي تدي زكاتك أو ما؟
1: وما دخل الزكاة؟
0: أنت داري إن الامتناع عن دفع الزكاة يؤدي إلى زوال النعمة ويحلق عليك الدبور من كل جانب.
1: والله بيني وبينكم الدبور هذا محلق من كل جانب.
0: ما قلت يا عم هيوب أمانة، أنت بتخرج الزكاة بطيبة نفس.
1: ما هو ما قلت، أرفع صوتك أنا ما اسمعكش.
0: آها لا عند حق الباري ما عاد بتسمعش. يا عم هيوب اتقي الله في نفسك، أنت ضيع تعبك وشقى ومحقت كل شيء.
2: خير العمل
1: اسمع بقول لك، يلا خاطرك شاروح أصلي الذن اسمعه ولا لا؟
0: أنت تاري إن الصلاة لحالها ما تنفعش بدون زكاة، ضروري تتقي الله وتنفذ ما أمرك الله به، صلاة وزكاة وجهة.
1: جزاك الله خير، والله أن كل كلمة قلتها أنت صادق فيها، وفعلا أنا مقصر في دفع الزكاة، لكن بإذن الله أننا ما أتخلف، وأننا بإذن الله من الآن وصائدا شدفع حق الله، وإن شاء الله بإذن الله ربك يعوضنا على ما ضيعته.
3: الهيئة العامة للزكاة.
4: عبيت 300 وحدة واتصلت يمكن ب70 وحدة، ما ب120 وحدة، وعبيت باقة أنترة الشهرية واستهلكت ماليشي، وبعدها اشتركت بباقة واحد عشان أكلم كل الشبكات. ذا حين كم باقي معي رصيد وصلاحية؟
5: مالك بتحاكي روحك؟
4: جاي حسبي معي. كيف أنتي في الرياضيات؟
5: ها؟ مالش في الرياضيات، أنا أدبي.
6: أدبي ولا علمي؟ لا تتعب حالك بثانية وبرمز نجمة 122 مربع، رمز الاستعلام الموحد من سبفون، واعرف رصيدك الحالي، دقائق، رسائل وفور جي، بالإضافة إلى الوحدات والصلاحية.
3: سبفون، أصالة وتواصل.
7: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس، كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريج الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي. افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيداً، مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه، انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتع ممتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء، الحصبة، خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.

0: دقائق في دقائق، برنامج ديني نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها بالدين والآخرة.
1: الله إليك أنبنا طمعا في نيل رضا، رباه سمعنا وأطعنا فارزقنا نور،
0: في وقفات عرفانية ودقائق روحانية.
1: بهدى القرآن نرجو الرضوان، قد جئنا بين يديك، قد جئنا بين يديك.
0: حقائق في دقائق يقدمه لإذاعة أفاق إف إم من الجزائر الدكتور نور الدين أبو لحيا. حقائق في دقائق من إخراج محمد علي شبا.
1: الله الله الله يا كتاب الله.
2: مرحبا بكم مجددا أعزائنا متابعي أثير إذاعة آفاق أف أم، صوت الوعي والبصيرة، على الترددات 98.7 و 98.5 في برنامجكم حقائق

بسم الله الرحمن الرحيم. عنوان هذه الكلمة التكبير والحقائق. أقول فيها الله أكبر هي أحسن تعبير عن موقفنا من كل العقائد التي نعتقدها في ربنا، فهو أكبر منها وأعظم، وكلما ازددنا معرفة كلما ازددنا تكبيرا وتعظيما. في هذه الكلمة أشير إلى ما تحتوي عليه كلمة الله أكبر من المعاني. الله تعالى لم يقل في ذكرنا له أو هذا الذكر مشروع، لم نقل الله كبير أو لم نقل الله عظيم، وإنما قلنا الله أكبر. ثم لم نقل أكبر من ماذا، ذكرنا كلمة الله أكبر من دون تحديد المحل الذي يكون أكبر منه، حتى تبقى دائما، يعني هذه الكلمة تبقى دائما، كل شيء يصادفنا الله أكبر منه. إذا قيل لشخص إن أمريكا قوية وإن واجهتموها فستقول له الله أمريكا أكبر أم الله؟ ما دام الله أكبر إذن أمريكا قزم، أمريكا لا تسوي شيء أمام الله. إذا قيل له إنك إذا قلت كلمة الحق فسيؤذيك، يقول له هذا الذي يؤذيني أكبر أم الله؟ يقول الله أكبر. إذن الله تعالى هددني أيضا، إن سكت هددني وتوعدني أنه إن لم أأمر بالمعروف ولم أنهى عن المنكر أنه سيلعنني وسيطردني من رحمته وسيعاقبني عقابا شديدا أبديا، وربما يمسخني كما مسخ أصحاب القردة وأصحاب السبت بسبب ذلك، بسبب سكوتهم عن الأمر بالمعروف والنهى عن المنكر. فبماذا يهددون هؤلاء؟ يهددونك، يقول يهددونك بالسجن. كم سنة؟ 20، 30، 40، 100، 100 سنة. الله تعالى يهددني بالخلود الأبدي بملايين السنين، بملايير السنين. بماذا يهددني هؤلاء؟ بالسجن، سجن بيت غرفة. لا، الله تعالى يهددني بالنار. وبالتالي هنا نقول أكبر، الله أكبر في كل محل. عندما نقع في شيء يقول فلان له عمل كبير وكذا، وأبدع إبداع عظيم، واستطاع أن يخترع كذا، فينبهرون به، مثل ما نرى الناس ينبهرون بالحضارة الغربية، يقول انظروا اخترعوا الكهرباء، فتجدهم يعظمون مكتشف الكهرباء أو مخترع المصباح أعظم من تعظيمهم لله. الله الذي خلق له الشمس، خلق الشمس التي لا تساويها كل مصابيح الدنيا، ينشغل عنه، بل يكفر به، بل لا يبالي به، بل يغفل عنه غفلة كلية، ثم تجده جاثيا ساجدا راكعا أمام أديسون أو غيره الذي وضع المصباح، ثم يفخر البعض حتى يسبح، يقول سبحان أديسون وبحمده. تجدونها في مواقع الملاحدة، وكيف يسخرون ويتصورون أن هؤلاء الذين اخترعوا، وكأن الكون، يعني كأن الله تعالى عاجز عن صناعة المصباح، إلى أن جاء هذا الرجل وصنع المصباح. طبعا هذا الجهل بعينه، لم ينظروا إلى أن المصباح لولا الطاقات التي وضعها الله تعالى في الكون ما كان المصباح. المادة الأولية التي صنع منها المصباح لم يكن المصباح. العقل الذي صمم ذلك المصباح من كل شيء من الله. فلذلك المؤمن حتى عندما يرى المصباح يقول الله أكبر، لأنه وفر لنا هذا المصباح. نعم يشكر الناس ويسعى لأن يخترع ويسعى المؤمن، لا، عندما يؤمن بالله هذا العلم لن يحول بينه وبين البحث، ولا بين العلم، ولا بين الاختراع، ولا بين الاكتشاف، ولكن يحول بينه وبين الكبر وبين الغرور، وبين أن يقول ما قال قارون إنما أتيته على علم عندي. هذا هو الذي ينهى عنه القرآن، وهذا الذي ينهى عنه ربنا. ولذلك نجد في المسلمين مخترعين كبار، علماء فحول في كل المجالات، لم يتكبروا بل يحمدون الله سبحانه وتعالى ويرون بديع صنعته. أما الجاهلون الذين أوتوا بعض العلم أو يرون الأشياء كما يراها الدجال بعين واحدة، هؤلاء الذين بسبب مصباح واحد رموا أنفسهم في جهنم، فتصوروا أن ذلك المخترع كبير وأن الله صغير، أو أن ذلك المخترع ألغى الحاجة إلى الله، يعني وكأن ذلك المصباح الذي اخترعه يعني أصبح هو الأكسجين الذي نتنفسه، وهو الطعام الذي نأكله، وهو الماء الذي نشربه، وهو كل شيء. طبعا هؤلاء جهلة، اختصروا الحياة في تلك الأشياء البسيطة المحدودة،
ولم يعلموا أن الحياة أكبر وأعمق من أن تنحسر في مصباح أو تنحسر في سيارة أو تنحسر في حاسوب أو تنحسر في هذه التقانات. لذلك المؤمن عندما يقول الله أكبر ينظر إلى الأشياء بصورتها الحقيقية، يضع الموازين الأشياء، فلا يجعل غير ربه أكبر، دائما الله أكبر أمام كل شيء يراه حتى لا يحصل له الانبهار. الذين وقعوا في أحضان الجاهلية الغربية وتركوا دينهم وتركوا قيمهم وتركوا الولاء والبراء، صاروا موالين للطواغيت ومتبرئين من الصالحين بسبب اعتقادهم أن هؤلاء الحضارة الغربية أكبر، ولذلك يصنفونها العالم الأول ولا يقول نحن العالم الثالث. من قال لكم نحن العالم الثالث؟ العالم الأول هو عالم المؤمنين الصادقين السابقين، ليس العالم العالم الثالث بهؤلاء هم الذين وضعوا هذا التصنيف. التصنيف الذي نرضاه هو تصنيف ربنا الأكبر. الأكبر هو الذي سيطر على نفسه وتخلق بالأخلاق الفاضلة وحافظ على إنسانيته. ما فائدة أن تبني برجا وتخترع سيارة وفي نفس الوقت تتخلص من إنسانيتك ولا تبقى لك القيم الإنسانية، وتدمر البلاد وتسفك الدماء وتظلم وتحارب وتفعل كل المنكرات وتمارس كل الرذائل الأخلاقية. لذلك كلمة الله أكبر منهاج حياة وتعطينا الرؤية الصحيحة للأشياء. فلماذا؟ باعتبار أن قائمة أولوياتنا، قائمة أهم القائمة، أساس القائمة ورأس القائمة هو الله. لا نقدم أحدا على الله، لا يزاحم أحد الله. إن جاءنا أمر من أي جهة فزاحم أمر الله، أمر الله أكبر. إن زاحمنا شغل وجاء شغل الذي أمرنا به الله فالله أكبر، وهكذا. وبالتالي كلمة الله أكبر هي تعبير عن كل شيء، في نفس الوقت هي تنزيه لله تعالى من كل ما لا يليق به. الله أكبر من تصوراتنا، الله أكبر من القياس، الله أكبر من الخيال، الله أكبر من التجسيم. لو أن التيارات السلفية فهموا كلمة الله أكبر لما وقعوا في التجسيم، ولما حولوا من إلههم وثنا يعبد، وثنا ضخم يعبد لا فرق بينه وبين اللات والعزة إلا في كونه في السماء وكونه أكبر منه. إذن هذا الله، لو فهموا كلمة الله أكبر ودلالاتها الكثيرة العميقة. والحمد لله رب العالمين.

مستمعين الكرام، كنتم مع برنامج حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، على أثير إذاعة آفاق، صوت الوعي والبصيرة.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: الحمد لله القائل في كتاب العظيم من المؤمنين رجال صدقوا ما عهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومنهم من ينتظر ما بدلوا تبديلا.
2: استشهاد الشهداء القادة لن يوقفنا، هذا المشوار سنكمله، هذا الطريق سنواصل فيه مهما كانت التضحية، مستعدون لأن نبذل دماءنا.
3: فإن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون.
4: إن دماء المرشد، مرشد الأمة، مرشد الإنسانية، مرشد المقاومة، مرشد الشهامة، هي أمانة في أعناقكم.
5: أن قاداتنا شهداء عظماء طالما تمنوا الشهادة.
6: إن مسار الجهاد ومسار المقاومة لا ينثني مهما قدمنا من التضحيات، مهما قدمنا من عظماءنا من قاداتنا، فنحن مستمرون وماضون في هذا الدرب.
7: دماء الشهداء العظماء القادة هي قليان تغلي في أرواحنا، هي وقود لنا.
8: أننا صامدون مهما ضحينا ومهما قدمنا من شهداء

وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99.

0: نحن كشعب يمني مسلم نعي مسؤوليتنا، ولا يمكن أن نقبل بتمثيل المخطط الصهيوني الذي يستهدفنا في إسلامنا ودنيانا وأوطاننا وحريتنا وكرامتنا واستقلالنا وفي كل شيء. يستهدف هذه الأمة، يستهدف الإسلام والقرآن والمقدسات. نحن مع حرية وكرامة هذه الأمة، لأن هذه مواقف مبدئية لا تقبل المساومة ولا تقبل الصفقات السياسية. نحن أيضا كشعب يمني نبادل الوفاء بالوفاء في محنة اليمن وفي ذروة التصعيد من تحالف العدوان على اليمن. وبالرغم من المظلومية الواضحة، كان المتضامن الوحيد على المستوى الرسمي معنا هو إيران، وعلى مستوى عام محور المقاومة.
1: قد نغبش بيوت الحرب، من يبحث على أجباح النوم، والحنبه بحجم المحنب والنكبة.

الذين آمنوا وصدقوا وثقوا بمثل قوله تعالى إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. ليس هذا وعد، يتطلب إيمان. صدقوا ووثقوا بمثل قوله تعالى ولينصرن الله من ينصره إن الله القوي العزيز. صدقوا بوعد الله ووثقوا بقوة الله وعزته. أعدائهم حيث يقول فيما يتعلق باليهود والنصارى لن يضروكم إلا أذى وإن يقاتلوكم يولوكم الأدبار ثم لا ينصرون. ضربت عليهم الذلة أينما تقفوا إلا بحبل من الله وحبل من ممثلة. حيث يتحدث عن واقع أعدائهم وكيف سيكون لهم في ميزان المواجهة معهم. صدقوا ووثقوا آمنوا. وبمثل قوله تعالى ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأدبار. صدقوا بمثل قوله تعالى وهو يأمرهم بالجهاد ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فعلموا وصدقوا ووثقوا. صدقوا بوعد الله للشهداء حيث يقول ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون. آمنوا صدقوا ووثقوا. صدقوا أيضا بمثل قوله وهو يتحدث عن أوليائه في هذه الآية نفسها ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم. ليس هذا وعد إلهي؟ آمنوا وصدقوا. وكم في القرآن الكريم من الوعود، كم في القرآن الكريم من الوعود المهمة من الوعود العظيمة التي لها قيمتها وأثرها في الحياة الدنيا وفي الآخرة.

قبائل اليمن تواصل النفير العام وتعلن الجهوزية الكاملة لاستعادة الحقوق وإنهاء العدوان والحصار. ثلاثة شهداء وأكثر من 20 شهيدا بقطاع غزة، وحماس تدعو لحماية المقدسات بعد مرسوم صهيوني بمنع وتقييد الأذان في المساجد. في مشهد مستفز لملياري مسلم، حكومة العدو تمنح واشنطن أرضا فلسطينية لبناء سفارتها بالقدس المحتلة.

0: مقابل دولار واحد. العدو يؤجل تنفيذ اتفاق المناطق التجريبية في جنوب لبنان، والمسيرة تدحض مزاعم الصهاينة في بلدة فرون. عراقجي يحذر من رد حاسم وسريع على أي استهداف لإيران وقيادتها، وأبادي ينفي عقد اجتماع مع الأمريكيين في الدوحة. تلويح أمريكي إسرائيلي بالحرب. فانس يقول إن تدفق النفط كان الهدف من مذكرة التفاهم، ونتنياهو يتحدث عن تصعيد متواصل في المنطقة. وفي النشرة، مرتزقة اليمن يشاركون في حوار أمني بالمنامة تحت قيادة أمريكية، إنشاء طوق من مكونات الخيانة لحماية كيان العدو. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نشرة الأخبار نبدأها بسم الله الرحمن الرحيم. يحظى المسلمون في كل مرحلة بفرصة متجددة لإعادة الاعتبار لأنفسهم، لكنهم يفضلون البقاء في مستوى الجمود، بينما تتحرك الصهيونية من أمامهم وخلفهم وعن أيمانهم وشمائلهم، ليس عن غفلة من ملياري مسلم، بل في لحظة انتباه للمخاطر، إنما دون موقف، والأسوأ بتمسك أنظمتهم بخيار الاستسلام. ما حصل من هزيمة واضحة للصهيونية في الحرب الأخيرة أمام إيران كان فرصة للخروج من مربع الخذلان والتواطؤ، لكن أنظمة بعينها سارعت إلى تعزيز العلاقة سرا مع الصهاينة، وسعت إلى تحريض ضد شرف الأمة الممتد من غزة إلى صنعاء وبيروت وطهران، لتضع نفسها مجددا في خدمة إسرائيل الكبرى، رغم أنها في مرمى أحقاد اليهود. وذلك ما تجلى في حوار عسكري أمني ترعاه واشنطن في المنامة، هدفه الأول بعيدا عن مساحيق التجميل في البيانات الرسمية هو تشكيل طوق من مكونات الخيانة العربية لحماية كيان العدو. هذا الكيان الذي يتباهى بمذابحه في قطاع غزة ويعلنها صراحة باستمرار حروبه في المنطقة، ويتحرك عمليا في استهداف المقدسات الإسلامية، وآخر ذلك منع الأذان في المساجد الفلسطينية. وبالتزامن منحت حكومة العدو أرضا فلسطينية لبناء السفارة الأمريكية في القدس المحتلة. تم إخراج هذه المنحة بمشهد مستفز لمشاعر ملياري مسلم بدفع دولار واحد مقابل الأرض الفلسطينية المغتصبة، مع ضحكات ساخرة تبدو كطعنات في قلب أمة مات ضميرها وتبلدت مشاعرها. وأمام ذلك لا خيار أمام أمتنا لابتعاث عزتها وكرامتها سوى العودة الصادقة إلى خالقها لتستمد منه العون وتحظى منه بالغلبة.
1: أؤكد أننا كشعب يمني لن نقبل باستمرار العدوان والاحتلال والحصار الأمريكي السعودي على بلدنا. وأننا سنتحرك في إطار موقفنا الحق وقضيتنا العادلة ومظلوميتنا الواضحة للخلاص من ذلك بكل الوسائل المشروعة حتى ينعم شعبنا العزيز بالحرية الكاملة والاستقلال التام والعيش بكرامة ويستعيد ثرواته الوطنية وكامل حقوقه المشروعة.
0: البداية من النفير العام والتعبئة المتواصلة.

0: أعلنت الجاهزية دعت إلى توحيد الصف والتأهب لحسم الملف وحاضرة لتكسير الأبواق وإحراق أوراق النفاق.
1: أعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله. نؤكد على جهوزيتنا المستمرة تجاه أي تصعيد أو تطورات في الوضع الراهن من جهة العدو الأمريكي والإسرائيلي.
2: فقد تفض الصبر وطفح الكيل، فلا تلومونا ولا نسمع منكم عويلا أو بكاء أو مناشدة، فالمعركة الفاصلة دكت طفولا
3: إلى قبائل اليمن في المناطق المحتلة لأن يكونوا في وهبة الاستعداد ليشاركوا في تحرير الأراضي اليمنية ووحدة اليمن.
4: يا سعودي، أخذت الدروس في نجران وفي جيزان وفي كل مكان، قع رجال وافهم على روحك لن بلغت الحلق وإحنا هم على الله وأنت مع إبليس.
5: إحنا نفضل القتال في سبيل الله وانتزاع حقوق الشعب اليمني كاملة. إلى متى نصبر؟ إحنا متعطشين نقاتل الأعداء، إحنا متعطشين نقاتل المرتزقة والخونة. إلى الجبهات، ننطلق إلى الجبهات.
6: فوضى للسيد القائد العلم عبد الملك بن بدر الدين الحوثي لأن نخوض معركة قوية ضد آل سعود وأن نخوض معركة مفصلية، فلن نجوع أبدا وهم يشبعون ويأكلون خيراتنا وثرواتنا.
7: ليعلم الخبيث السعودي وعملاءه ومرتزقته أن اليمنيين نفذ صبرهم ونحن منتظرون لإشارة السيد القائد.
8: نحن منتظرين لتوقيعاتك، نحن على استعداد، على استعداد النفير ومنتظرين توقيعاتك وأوامرك.
0: القبائل الملبية عاهدت القائد وتعهدت بالقتال لاستعادة الحقوق وتطهير اليمن من دنس الاحتلال والأدوات، معلنا النفير إلى الجبهات وبانتظار الإشارة.
9: سننفر نفير رجل واحد إلى الحدود ونجتث النظام الخبيث العميل الصهيوني السعودي حتى نزيل خبثه عن هذه الأمة.
10: ونقول للسيد القائد يحفظه الله، نحن في جبال سنحان مستعدين ورهن الإشارة في أي وقت تحدده القيادة لاستئصال المرتزقة سواء كانوا في الداخل أو في الخارج.
11: مثل ما ركعنا اليهودي والإسرائيلي والأمريكي، سنركعنا النظام السعودي وعليهم تسليم كل ما يلزم من رواتب وإعادة إعمار ما تم إهدام الخط.
12: جاهزون، ونحن النفير العام من جيلة سنحان بجهادنا وإعدادنا ورماحنا وقداحنا وشريعنا إن شاء الله.
13: يا ويلي ويله، حرب حرب لا يمكن إلا حرب.
14: كل فترة وراها تمويل سعودي وكل قتل للشعب العربي المسلم وراه الموال السعودية المدنسة، فإذا لم يرتعز عن حده فالويل له وللشعب اليمني. لن يرحمه، لن يظل الحصار والجوع يواجه الشعب اليمني.
15: يا سعودية، الشعب طفح، احنا قادمين وقادرين نشيل حقوقنا من كبودكم مش ما بلا من الأرض.
0: إذن بانتظار الإشارة القبائل جاهزة والغضب براكين. سنحان ضمن هذا الطوفان، ومن يقف في الطريق فإلى جهنم وبئس المصير. من سنحان محمد الجبلي المسيرة.
16: واستنفرت قبائل مديريتي بلاد الروس ومناخة حراز مقاتليها إلى لقاءات قبلية مسلحة استجابة للسيد القائد وإعلانا للجاهزية العسكرية لإنهاء الاحتلال والحصار الأمريكي السعودي، معلنة التعبئة العامة في صفوف مقاتليها.
17: لقاء مسلح لقبائل بلاد الروس بمحافظة صنعاء يؤسس لمرحلة جديدة من الحضور اليمني في معركة تحرير المحافظات المحتلة وإنهاء الحصار السعودي الأمريكي.
18: بلاد الروس جاهزة بسلاحها وأعتادها وكل ما تملك من قوة، لنقول للسيد القائد نحن ورهن إشارتك.
17: قبائل بلاد الروس تداعت بعتادها الحربي ومقاتليها إلى هذا اللقاء المسلح استجابة لدعوة قائد الثورة، أعلنت خلاله التعبئة العامة والجاهزية العسكرية لخوض معركة دحر الاحتلال وإنهاء الحصار.
19: نعلن جهوزيتنا واستعدادنا التام تنفيذا لتوجيهات سيدنا وقائدنا قائد الثورة الله يحفظه وينصره ويعيده فيما يوجهنا فيه في مواجهة العدوان.
20: أن هذه القبيلة على أتم الجهوزية والاستعداد ورهن إشارة السيد القائد حفظه الله لأي الخيارات.
21: استعداد واستنفار وجهوزية لمواجهة العدوان، وإن شاء الله نحن على ثقة بإذن الله بأننا نتصل على ما تبقى من العدوان.
22: كل الناس في جبهة واحدة متجهون لانتزاع حقوقنا من مملكة الشر السعودية.
23: لكن انت قد حكنا بأيدينا، نحن إجارتك يا سيدي، نحن نهرعنا إجارتك بر بح جو، نحن معاك.
24: كما نؤكد تفويضنا المطلق للسيد القائد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي يحفظه الله.

0: جانبها تداعت قبائل مناخة حراز بمحافظة صنعاء إلى لقاء قبلي مسلح، واحتشدت بمقاتليها وسلاحها الحربي، معلنة التعبئة العامة والجاهزية العسكرية لحسم المعركة مع العدوان السعودي الأمريكي.
1: ونقول للسيد القائد من العهد والوعد بأن جندك وجند الله ويدك الضاربة ويدك الضاربة ويد الله في أرضه،
2: لأن أبناء القبيلة اليمنية مستعدون وجاهزون وأيديهم على الزناد تنفيذا لتوجيهات وتفويضا وتنفيذا لتوجيهات القائد السيد المولى عبد الملك بدر الدين الحوثي.
1: ومن هذا المكان ومن هذه الوقفة المسلحة نعلن مواقفنا واستمراريتنا في التعبئة العامة.
3: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار.
0: استنفار واسع تشهده القبائل اليمنية وتحضيرات عسكرية لا سابق لها تعد من خلالها قبائل اليمن مقاتليها لخوض المعركة المفصلية لتحرير اليمن واستعادة الحقوق. سمير المترب، المسيرة، صنعاء.
4: وعقدت قبائل الزاهر والمتون بمحافظة الجوف لقاء قبليا مسلحا بمباركة وتفويضا للسيد القائد في كافة خياراته الاستراتيجية.
5: مباركة وتفويضا للسيد القائد، عقدت قبائل الزاهر والمتون بمحافظة الجوف لقاء قبليا مسلحا إعلانا للنفير العام والجهوزية العالية والاستنفار الكامل رسميا وشعبيا لإنهاء العدوان والحصار واستعادة ثروات الشعب المنهوبة.
6: توجه إلى الثغور لمواجهة العدو السعودي الأمريكي وكل من تسول له نفسه.
7: حياك الله.
8: معه
7: شو اليوم خارجة من سول له نفسه الخراب في البلاد أو اللي العميلة في البلاد.
8: ونعم
7: سوف نقطعها ونبترها.
9: اليمني الآن رأسه مرفوع في كل أنحاء العالم، ليس على يد الأحذية وقطاعي الطرق والمحششين، وإنما على يد رجال الرجال من أبناء المتون والزاهر والمطمة ورجال الجوف الشرفاء وبقية أحرار اليمن.
5: تؤكد قبائل المتون والزاهر بهذه المواقف المشرفة والمواكب المهيبة أنها ستقف بالمصاد في وجه كل من يسعى لزعزعة الأمن والاستقرار وإثارة الفتن والمشاكل الداخلية تحت أي مسمى وذرائع واهية، خدمة لقوى العدوان ومرتزقته.
10: نعلن مباركتنا وتأييدنا الكامل لما تضمنه بيان السيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي حفظه الله. نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعدائنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري، وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم من أتباع حركتهم الصهيونية.
11: ونقول لمحمد بن سلمان ومنه في فلكه ان احنا قادمين باذن الله اذا ما ادوا يعني نفذوا الاتفاقيه الذي وقعوها واستحقاقات الشعب اليمني.
12: نقول لسيدي ومالاي سيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، نحن يا سيدي رهن شارتك
13: ان احنا جاهزين بكل الجهوزيه لمواجهه اعداء الله وللعملاء والمرتزقه وللسعودي، ونحن على العهد ثابتين.
14: فاننا نحذر كل من تسول له نفسه المساس بأمن هذا الوطن فإننا مستعدون له.
15: رسالتنا للسيد القائد نحن شد الظهرة
16: برم.
15: شد الظهرة وحزامه ومستعدين نواجه أي عدو يواجهه.
17: بالنسبة لدهم حاضرة في كل المواقف المشرفة، وحضور دهم اليوم هذا دليل قطعي على أن التأييد الكبير والتفويض الكامل لسماحة السيد القائد يحفظه الله.
5: قبائل الجوف على قلب رجل واحد تؤكد الاستعداد والإعداد والجهوزية العسكرية العالية لكسر الحصار وإنهاء الاحتلال وانتزاع حقوق الشعب اليمني المسلوبة. لقد اجتمعت المطمة والزاهر والمتون هنا في هذا الحشد القبلي المهيب والكبير والحاشد والمشرف، يقولون لأمريكا وإسرائيل وللخونة وللعملاء وللمرتزقة إن هنا ثابتون وصامدون لمواجهة كل من فكر بغزونا، بل والتحرك سريعا محمد النوعة المسيرة محافظة الجوف.
4: ونظم في محافظة صعدة لقاء قبلي موسع لأبناء ومشايخ ووجهاء مديرية الصفراء تلبية لدعوة السيد القائد في العمل والتحرك الشعبي لإنهاء العدوان والحصار والاحتلال.

0: احتشاد مهيب لأبناء ومشائخ ووجهاء مديرية الصفراء بصعدة في ساحة النكف القبلي، المؤكد على مطالب الشعب في إنهاء العدوان والحصار والاحتلال.
1: اليوم خرجت أبناء همدان مديرية الصفراء
2: واجرم وتمادى في إجرامه، تدخل في شؤوننا الداخلية وخصوصياتنا، جاثم على نفطنا ونهب ثرواتنا، فبلغ الصبر ذروته.
3: الواجب على الناس يتنبوا مع الوطن ويثبتوا موقف يشرف الوطن ويشرف الناس ويشرف القبيلة، وطول العمر يخرجوا بموقف جلي، لا يقعدوا يتخاذلوا.
4: وحدنا ما احنا مخليل ولا عرضنا ما احنا مديل، والموت ستر.
5: رسالتنا للعدو ارتفاعا من بلادنا، كفى استغلال، كفى استبداد لبلادنا ومستحقاتنا.
6: سيدنا ومولانا عبد الملك بدر الدين، اننا على جهودية واستعداد.
7: والإيمان بالحق ربنا القول الساكت.
0: النفير العام للقبائل اليوم تحركات في ميادين الإسناد، جهوزية واستنفار واستعداد لتنفيذ توجيهات السيد القائد.
4: ورسالتنا للأعداء نقول لهم أن احنا لكم في المرصاد،
8: ونطالب في معاشات والمبادرات السياسية. ما ينفع السياسية، ما ينفع الأمن السلاح، السعودي ما يشيل لا سلاح.
9: فاحنا عندنا يجبنا أن طويل الأمر نستمع مولانا ونعز شعبنا ونقوم على ملأة أدانا.
10: نريد أن نطهر اليمن من الاحتلال ومن الحصار، وكفاكم أن توفوا بالمواثيق الذي عاهدتم عليها ووقعتم عليها.
11: وهذا عملنا في الله سبحانه وتعالى، وعملنا في السيد القائد حفظه الله، وهو ما بيدعي الشعب إلا لهذا الحاجة، بيدعي للشعب يكونوا أحرار وترجع حقوقهم وممتلكاتهم، وإن شاء الله نحن بارد كل ما ضاع.
0: تتحطم على صخرة وعي القبيلة اليمنية كل المؤامرات، فأما العدوان فيذهب جفاء، وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض.
12: رجال وسلاح ومواقف خالدة بالتوكل على الله، تنتزع الحقوق وتستعاد لأبناء الشعب اليمني. من اللقاء القبلي الكبير لأبناء ومشايخ ووجهاء وأعيان مديرية الصفراء بصعدة، يحشهاري المسيرة.
13: وأكدت قبائل مديرية رازح الحدودية بمحافظة صعدة استعدادها الكامل لخوض أي معركة لإنهاء العدوان ورفع الحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة.

0: الناس أهمية المناطق الحدودية بموقعها الجغرافي وحسب، بل بوعيها المجتمعي وصلابة أبنائها. هذه قبائل مديرية رازح بصعدة، وقد شهرت سلاحها اليوم لتستعيد مع نظيراتها من القبل مقدرات البلد التي حرم منها أبناء الشعب لسنين طوال.
1: بكبارنا وصغارنا مستعدين جاهزين يعني نحرر كل شبر بوا اليمن
2: حتى تفك العسار عنا وتنهو الاحتلال. ما لم فهذا هو الخيار الأخير.
3: مستعدين في الليل والنهار، مستعدين للجهاد في سبيل الله، سواء في البحر أو في البر أو في الجو. ونحن أبناء اليمن جميعا أولو قوة وأولو بأس شديد،
4: ونعلن تضامننا جميعا واستجهوزيتنا لتطهير أرضنا وما تبقى من خائن وعميل لنجعله تحت أقدامنا ونستعيد ثرواتنا الذي ننهبها منا وهي هات منا الذلة.
0: يؤكد الجمع هنا أن بسط السيادة على كامل الأرض اليمنية الطريق لاستعادة الثروة والانتفاع بها، وآن الأوان للشعب اليمني أن ترفع عن كاهله ويلات الحصار والعدوان وألم المعاناة.
3: يقول له اليوم كفى، إن للصبر حدود ولكل شيء نهاية، فإذا لم ترفع يدك عن شعبنا الميمون شعب العزة والكرامة سيلقنك درس.
5: خرجنا لنعلن النفير العام لتحرير الأراضي اليمنية،
6: نؤكد ثباتنا على موقفنا من أعداء الإسلام وأعداء المجتمع البشري وهم اليهود الصهاينة وأعوانهم ومن أتباع حركاتهم الصهيونية في الغرب الكافر وفي مقدمتهم أمريكا وإسرائيل.
0: مواجهة العدو الغاشم الأرعن لا تعتمد على تكافؤ القوة المادية بل على ثبات الموقف، فالباطل زاهق مهما تغطرس، مدموغ أمام يقين الحق.
7: ونظم علماء وخطباء ومرشدو محافظة الحديدة وقفة حاشدة أعلنوا فيها نفيرهم العام بوجه آلة العدوان والحصار، مؤكدين وجوب رفع راية الجهاد والتصدي لبراثن العدوان بكل الوسائل.
8: فضت الحديدة يخرجون في هذا اليوم جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
9: في وقفة حاشدة لفضيلة علماء وخطباء ومرشدي محافظة الحديدة مع قيادة السلطة المحلية بالحديدة، أعلن الجميع عن نكفهم ورفعهم راية الجهاد واستعدادهم وجهوزيتهم لإنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار عن كاهل الشعب اليمني واستعادة ثرواته المنهوبة.
10: إخراج المحتلين من بلادنا العزيزة واستعادة ثرواتنا، ومن هذا المكان نعلن جهوزيتنا واستنفارنا الكامل
11: ضد العدوان وفي استعادة كافة محافظات الدولة والجمهورية وفي انتزاع الحقوق من العدو المحتل الأمريكي والإسرائيلي ونحوهم.
12: نوصل رسالة لأعداء الله بأننا جاهزون وحاضرون ومستعدون للجولة القادمة بإذن الله.
9: إعلان التعبئة الكاملة في مختلف المجالات وفتح مراكز التدريب والتأهيل لدورات التعبئة العسكرية هو ما أكده فضيلة العلماء في بيانهم، مجددين التفويض المطلق والكامل للسيد القائد لتنفيذ كل الخيارات.
13: النصر الإسلامي،
14: ندعو أحرار شعبنا اليمني العزيز في شماله وجنوبه إلى توحيد الصف والعمل الجاد لمواجهة المحتل حتى تحرير كل شبر من بلدنا واستعادة ثرواته وتحقيق حريته واستقلاله بإذن الله.
8: فإن علماء محافظة الحديدة يخرجون في هذا اليوم في وقفة جهوزية واستنفار لإنهاء العدوان والحصار.
15: السيد النصائح والتلميحات وكأنهم لم يسمعوا، ولكن نقول اليوم المستعدون بأسلحتنا وقواتنا تحرير أرضنا واستعادة حقوقنا، الغاز والنفط والمرتبات أيضا.
9: كما أكد الجميع هنا ومن واجبهم الديني الجهوزية التامة لمواجهة أي تصعيد للأعداء أو تطورات في الوضع الراهن من جهة الأمريكي والإسرائيلي وأذنابهم في المنطقة. من وقفة علماء وخطباء ومرشدي محافظة الحديدة، أحمد عبد العزيز، قناة المسيرة.
7: واحتشدت قبائل مديرية مقبنة بالساحل الغربي لمحافظة تعز اليوم في لقاء قبلي مسلح وحاشد إعلانا للنفير والجهوزية وكسر الحصار واستعادة الحقوق المغتصبة.
16: حيا رجاجيل الحمى، حيا أبو عصب الناس، ثابت حشود الشعب للجبهات أن واجه الطاس أذب التصعد.
17: في منعطف مهم من تاريخ شعبنا وأمتنا يطل المجد من شرفته هنا غربي محافظة تعز وفي مديرية مقبنة تحديدا ليلقي على الحاضرين السلام.
16: حيا بها ما تعتلت ما تقبل الدساس، حيا رجاجيل الحمى، حيا أبو عصب الناس.
17: تداعت قبائل مقبنة للاحتشاد في هذا اليوم العظيم الجمع المهيب استجابة لدعوة السيد القائد، وفي ضمير كل واحد منهم عهد مع الله أن لا ترى الدنيا على أرض وصية،
18: ولن نتردد أبدا ما دام فينا عرق ينبض. ورسالتنا لأعداء الله أننا أمامكم لن نتراجع أبدا، وسنكون شوكة في أعناقكم بإذن الله سبحانه وتعالى.
17: اللقاء المسلح لقبائل مديرية مقبنة أعلن النفير والتحرك لانتزاع حقوق الشعب اليمني وكسر الحصار الأمريكي السعودي، والصورة هنا تتحدث عن نفسها.

0: الوجوهية والاستحداد الكامل لرفض القبهات والتحشيد والجهوزية العالية.
1: خرجوا عن بكرة أبيهم ليقولون للعدو السعودي والأمريكي من وراءهم بأن إن لم يخضعوا ولم يلبوا مطالب هذا الشعب في رفع الحصار ورفع المعاناة بأن القبائل اليمنية عن بكرة أبيها جاهزة تحت الجهد السيد.
2: بعد من دار دعات التفرقة والشر بايصفي ملاقه بايصفي.
3: لقاء قبلي حاشد وضع النقاط على الحروف ورسم بوضوح ملامح النصر القادم بإذن الله بتضحيات الشهداء وصبر المجاهدين انطلاقا من قيام الصمود والتحدي ورفض الغطرسة والاستكبار والتحرك الجاد والفاعل.
4: نحن نؤكد وقوفنا وقوف التام مع القضية الفلسطينية ضد العدوان الأمريكي وإننا سنظل أوفياء مع قائد المسيرة.
5: كل من احتسب أرضنا أو احتل فعليها أن يرحل قبل ما يهتان وينداس بالأقدم وتهتان كرامته.
6: ونقول لأمريكا وإسرائيل الذي ذاقوا من صواريخنا وتجرأوا من طعمها أما علمتم أن الموت لنا عادة وكرامتنا من الله شهادة.
3: اللقاء جدد التأكيد على وحدة الساحات وبارك انتصارات المجاهدين في محور المقاومة والجهاد وحذر اللاعبين بالنار من شر أنفسهم ومن رد اليمنيين الحازم في آن واحد.
7: أن يفهموا أننا لن نقبل بتجديد المعركة.
8: من محافظة تعز فضل النهاري المسيرة.
9: وشهدت مديرية حزم العدين بمحافظة أب لقاء قبليا مسلحا تأكيدا على الجهوزية والاستنفار لانتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار على البلاد.

0: في رسالة حملت ملامح الحزم والاستعداد، احتشدت قبائل مديرية حزم العدين بمحافظة إب في نكف قبلي مسلح، معلنة أن خيار المواجهة سيبقى حاضرا حتى انتزاع حقوق الشعب اليمني وإنهاء العدوان والحصار، ومؤكدة أن استجابتها لدعوة السيد القائد تجسد ثبات الموقف واستعداد القبائل لتحمل مسؤولياتها في هذه المرحلة.
1: لم نخرج للاستعراض، إنما خرجنا للجهوزية. حين يطلق الإشارة السيد القائد يحفظه الله، سنتحرك إلى ميادين القتال لنحرر أرضنا وعرضنا وشرفنا. ورسالة من أبناء مديرية الحزم بالذات لكل منافق لا يزال عند العدو: أمان الأوان لتعي وتعود إلى أرضك، وإلا فإنك سترى فوهات هذه البنادق تؤتيكم البأس الشديد.
2: ونقول لسيدي ومبلاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي أننا جاهزون للخيارات التي طرحتها، وعندنا استعداد لتطهير أرض اليمن من رجس الغزاة والمستعمرين والمرتزقة.
3: نكف القبلي استجابة لدعوة السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي ضد العدوان وضد من نهبوا مقدرات الوطن من السعودي، وسنحرر البلاد من الجنوب إلى الشمال إلى كل أرض.
0: وأظهر اللقاء حضورا قبليا واسعا عكس مستوى التعبئة والاستنفار، فيما أكدت كلمات المشاركين أن القبيلة اليمنية كانت وستبقى سندا للوطن في مختلف المراحل، وأن التحديات الراهنة تستوجب مزيدا من التلاحم والثبات ورفع مستوى الجهوزية.
4: حضرنا لأدي واجبنا بالنكف القبلي ليكون أمام أعداءنا نحن رجال لا نترك بلادنا ولا نترك شعبنا، نحن نعمل بقوة ورأسنا مرفوعة وقائدنا يعيننا على ما هو الحق ونحن معه.
5: نقول للسيد نحن مستعدون وفي أتم الجاهزية والاستعداد، اضرب بنا مشارق الأرض أو مغاربها، اضرب بنا عرض البحر، فوالله لو خضته لخضناه معك.
6: حضرنا لنؤكد تفويضنا للقيادة في اتخاذ الخيارات التي تراها مناسبة لردع هذا العدوان المستمر من قبل السعودية، وهذه الحالة من اللا سلم ولا حرب.
7: هنستمر على الثبات صفة بعد صفة جيل بعد جيل. ايش السعودية قالوا خلاص ما بله ليه؟ ايش يعمل هذا محمد بن سلمان وغيره وغيره؟ والإسرائيل ما تعمل شيء. الناس لنا للشعب اليمني.
8: نقول للسعودية إلى هنا كفت الوصاية على اليمن، فلا يمكن أن يكون للسعودية يد داخل اليمن.
0: يؤكد هذا اللقاء القبلي أن القبائل اليمنية ما تزال حاضرة بثقلها وموقفها، وأن ميادين الجهوزية والاستنفار ستظل مفتوحة حتى تحقيق النصر. من مديرية حزم العدين بمحافظة أب عبد الواسع الهتار، المسيرة.
9: وخرجت قبائل مديرية عتمة بمحافظة ذمار إلى لقاء قبلي مسلح توافدت إليه القبائل من مختلف قرى وعزل ومخاليف المديرية، استجابة لدعوة السيد القائد لإنهاء العدوان والحصار واستعادة سيادة البلد المستباحة.

0: عادتها قبائل عتمة بذمار خرجت إلى لقاء قبلي مسلح من مختلف قراها ومخاليفها المتناثرة في الجبال والمدرجات الزراعية لتؤكد استجابتها لتوجيهات السيد القائد بإنهاء العدوان والاحتلال ورفع الحصار واستعادة ثروات الشعب اليمني المنهوبة.
1: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار حتى ينعم شعبنا العزيز بكامل الاستقلال والحرية،
2: تلبية لقرارات السيد القائد يحفظه الله، وإعلانا للنفير العام والجهوزية العالية والاستعداد التام لخوض المعركة الفاصلة لإنهاء العدوان والحصار وتطهير كل شبر من أرضنا اليمنية المحتلة.
3: العدو ظن الحصار شبه محكم بإيقاع كسره ولو الذراع، قد أعدينا لهم سم علقم، سم يفتك بالنفوس، الوجاع حانت أوقات النقاء والدع الهم والحقوق بان انتزعها انتزاع.
0: قبائل عتمة أكدت أن صبر الشعب اليمني قد نفد أمام غطرسة العدو السعودي، معلنين جهوزيتهم واستعدادهم لأية خيارات قد يوجه بها السيد القائد.
4: جاهزون، وأن صبرنا نفد أمام هذا العدوان السعودي والحصار والتغطرس والتكبر السعودي، أصبحنا متشوقين لقتاله ولمواجهته ولكسر شوكته ولأخذ وانتزاع حقوق هذا الشعب من عيونه ومن عيون هذا العدوان الذي طال وطال صبرنا وطال انتظارنا.
5: ننذر العدو السعودي، نقول له لا تظن أن حلمنا ضعفا، ولا تقول أن انشغالنا بقضيتنا المركزية القدس بأنه انصرافا عما تفعل من الجرائم. نحن والله بلغت الحلقوم، ونحن ما صبرنا إلا السيد القائد، نعلنها جهوزية، والله لا نأخذ حقنا من داخل بطنك. أقسم بالله إن لم تضع قدرا لهذا الشعب وتنتهي عن غطرستك واستكبارك أننا سندخل إلى عقر دارك.
0: نفير وحراك متصاعد لن يهدأ إلا بوضع حد لهذه المماطلة والمؤامرات السعودية على أبناء الشعب اليمني منذ عقود.
6: مع استمرار تحالف العدوان في ظلمه وإجرامه وطغيانه ومؤامراته على بلد الحكمة والإيمان، يزداد هذا الشعب غضبا وسخطا وجهوزية لخوض المعركة القادمة التي فيها سينهى العدوان ويكسر الحصار. شرف الدين رحب المسيرة دمى.
7: وفي مديرية جبن بمحافظة الضالع عقد لقاء قبلي مسلح تلبية لدعوة السيد القائد، أعلن من خلاله الجهوزية والنفير العام.
8: من معاقل الصمود اليماني ومنطق القوة والسيادة تتجدد مواقف الشرف والبطولة لتصنع فجرا جديدا من الحرية والكرامة. هنا في مديرية جبن بمحافظة الضالع ترتفع الهامات وتلتحم السواعد في لقاء قبلي مسلح استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية القصوى في معركة التحرير وكسر الحصار واستعادة الثروات المنهوبة.
9: نعلن جهوزيتنا العالية رسميا وشعبيا بالاستعانة بالله تعالى والثقة به والتوكل عليه للسعي لإنهاء العدوان والاحتلال والحصار،
10: استجابة لسيدي ومولاي السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، ونحن نقول له ان احنا مستعدين ان نفدي وطننا وقائدنا بكل ما نملكه من اولادنا ودماءنا في سبيل وطننا وحريتنا وكرامتنا.
11: استنفارا ضد قوى العدوان والاستكبار، وسوف نطهر بلادنا من كل مرتزق وكل عميل.
12: الشعب اليمني ان يتخذ اكثر مواقف صرامه، لان جار السوء لا يمكن ان يقبل التعايش السلمي ولا يمكن يحترم حق الاخوه وحق الجيره.
8: وفي الوقفه القبليه اعلن المشاركون النفير العام وفتح معسكرات التدريب العسكري والتفويج إليها في مشهد يجسد أعلى درجات المسؤولية الدينية والوطنية لانتزاع الحقوق المغتصبة وتطهير التراب اليمني من دنس الغزاة والمحتلين وإنهاء الحصار الأمريكي السعودي الجائر.
11: وسوف نخرج الغدوان من أرضنا والغازي والمحتل ونأخذ ثرواتنا ونمتل تنعم في وطننا، ونقول لسيدي ومولاي: يا سيدي أبشر بنا، فنحن ذراعك اليمين.
13: نحن نؤكد في هذه الوقفة جهوزيتنا وثباتنا دفاعا عن أرضنا حتى الموت.
10: سنظل مستمرين ثابتين رافع رؤوسنا إلى الأبد مع قيادة سيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي.
8: وفي هذا اللقاء القبلي ترسل قبائل جبن رسالة بالنار والحديد، مفادها أن سيادة الوطن وأمنه واستقراره تحميه فوهات البنادق وصولات الرجال، لتبدأ مرحلة حاسمة من الذود عن حياض الوطن، مستعينين بالله متوكلين عليه حتى تحقيق النصر الكامل. من محافظة الضالع جميل المقرمي، المسيرة.
7: واحتشدت قبائل مديرية الجعفرية بمحافظة ريمة تلبية لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية لانتزاع حقوق الشعب اليمني.
14: إلى هذا النكف القبلي تداعت قبائل مديرية الجعفرية

0: استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية للتحرك العسكري لانتزاع حقوق الشعب اليمني وتلقين العدو السعودي دروسا في العزة والكرامة.
1: أرنج اليوم هنا في محافظة ريمة بمديرية الجعفرية بهذه الوقفة القبلية الكبيرة الحاشدة لنؤكد للسيد القائد بأننا مستجيبين لتوجيهاتك يا قائدي ويا سيدي ويا مولاي. اضرب بنا أنوف المستكبرين، خذ بنا البحار، والله لا يتخلف منا رجل واحد.
2: استجابة وتلبية لتوجيهات السيد القائد سيدي ومولاي السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي لإعلان النفير العام والجهوزية الكاملة لكافة الخيارات.
3: بإذن الله تعالى لن يبقى أي عميل منكم على بلدنا اليمن، وسنحرر كل بقاع يوم بإذن الله تعالى، وهيهات منا الذلة.

0: قبائل الجعفرية وخلال لقائهم المسلح أعلنوا خوض غمار المعركة لكسر الحصار واستعادة الحقوق المنهوبة، مفوضين السيد القائد في اتخاذ الموقف الحاسم لردع العدو السعودي واستكمال معركة التحرير.
1: ونقول للسعودية وللأعراب سنأخذ حقنا بالقوة، لأنه ما أخذ بالقوة لا يرجع إلا بالقوة، وسنحرر كل شبر في اليمن إن شاء الله.
2: مستعدون وجاهزون لجميع الخيارات، فإما السلم ورفع الحصار وصرف المرتبات، وإما الحرب، فالخيارات مطروحة.
3: نرسل رسالتنا للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي، فإننا جاهزون لأتم الجهوزية لأتم والخيارات أينما شئت وأينما تكون.
4: فنقول له يا سيدي راهم بنا أينما شئت، فنحن والله رهانك مستعدون لأي خيارات وجاهزون في أي مرحلة جديدة.

هذا العنفوان القبلي والجهوزية القتالية يؤكدان مدى حضور القبيلة اليمنية لمواجهة الطغاة والمستكبرين. اليد على الزناد والعين ثاقبة ترصد التحركات. من محافظة ريم عطف المرشدي، المسيرة.

0: استشهد 3 فلسطينيين على الأقل، أحدهما طفل، وأصيب أكثر من 20 آخرين إثر اعتداءات صهيونية على قطاع غزة في ظل استمرار خروقات العدو لاتفاق وقف إطلاق النار. في التفاصيل، استشهد فلسطينيان، أحدهما طفل، وأصيب 17 آخرون جراء قصف صهيوني استهدف دراجة قرب مدينة أصداء شمال مدينة خان يونس، واستشهد مواطن وجرح آخرون إصابات بعضهم خطرة بغارة من مسيرة للعدو على حي الشيخ رضوان شمال غرب مدينة غزة. كما أصيب 3 فلسطينيين، أحدهم وصفت حالته بالحرجة بقصف للعدو على تجمع قرب منتزه البلدية وسط المدينة، وشهدت مناطق في خان يونس ورفح ومخيم البريج وسط القطاع منذ ساعات الفجر سلسلة من عمليات إطلاق النار والقصف المدفعي والغارات الجوية وقصف زوارق ونسف المنازل.
1: أنيس
2: يا هناك عند الجيب.
1: أيوة أي في شهيد.
0: في مشهد مستفز لمشاعر المسلمين، منحت حكومة العدو الولايات المتحدة قطعة أرض كانت مملوكة للفلسطينيين في القدس المحتلة مقابل $1، وذلك لإقامة المقر الدائم لسفارة واشنطن في خطوة قالت حكومة العدو إنها تعكس ما وصفته بالتحالف الوثيق بين الجانبين. حذرت حركة حماس من استمرار الحرب الدينية التي يشنها كيان العدو على المقدسات الإسلامية، واعتبرت أن قرار منع وتقييد رفع الأذان في المساجد بالقدس والداخل الفلسطيني المحتل يمثل تصعيدا جديدا في هذه الحرب. حماس أضافت أن إصرار العدو الصهيوني المجرم على هذه الخطوات تؤكد مضيه في مخططات التهويد الرامية إلى طمس الهوية العربية والإسلامية للشعب الفلسطيني واستهداف المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية ومحاولة فرض وقائع باطلة في تحد سافر لمشاعر المسلمين في أنحاء العالم. ودعت حماس إلى توحيد الجهود وتصعيد الحراك دفاعا عن المسجد الأقصى المبارك وسائر المقدسات الإسلامية. استشهد شاب فلسطيني برصاص شرطة العدو الصهيوني في مدينة اللد بالداخل الفلسطيني المحتل بدعوى محاولته تنفيذ عملية طعن لأحد مقاتلي ما تسمى وحدة أليسام التابعة لشرطة حرس الحدود الصهيونية. وعقب الحادث دفعت قوات كبيرة من الشرطة الصهيونية إلى الموقع حيث قامت بتطويقه بشكل كامل ومنعت الأهالي من الاقتراب أو الوصول إلى المكان، ويأتي ذلك في ظل تصاعد سياسات شرطة العدو واستخدامها المفرط للقوة وسهولة اللجوء إلى إطلاق النار وسط دعوات متكررة لفتح تحقيقات شفافة ومستقلة في حوادث مقتل المواطنين العرب برصاص عناصر الشرطة حيث استشهد 6 منذ مطلع العام الجاري. المعذرة. كشف المركز الفلسطيني للدراسات مدار أن الكيان الإسرائيلي يسيطر عبر نحو 130 مزرعة مغتصبة على 786,000 دونم من أراضي الضفة الغربية بما يعادل 14% من مساحتها. وأوضح التقرير أن 70% من عمليات الاستيلاء على هذه الأراضي تمت منذ بدء عمليات الإبادة الجماعية بحق أهالي قطاع غزة في 7 أكتوبر 2023 مؤكدا أن المزارع الاستيطانية تحولت إلى سياسة حكومية مدعومة ماليا وأمنيا، وتستخدم لترسيخ السيطرة على الأراضي الفلسطينية وتهجير التجمعات السكانية. وأضاف التقرير أن وتيرة إنشاء البؤر الاستيطانية ارتفعت من متوسط 8 بؤر سنويا بين عامي 2012 و 2022 إلى 32 بؤرة في عام 2023، ثم 62 بؤرة في 2024، وصولا إلى 86 بؤرة خلال عام 2025. أشار إلى أن موازنة الكيان لعام 2026 خصصت نحو 2.7 مليار شيكل لدعم الاستيطان، بينها 1.1 مليار شيكل لتوسيع وإنشاء مغتصبات جديدة. وفي صفعة أخرى للسلطة اللبنانية، ذكرت هيئة بث العدو الصهيوني أن الكيان أرجأ ما أسماها المرحلة التجريبية للانسحاب من جنوب لبنان، وطالب الجيش اللبناني بالتحرك فورا ضد حزب الله ضمن الاتفاق الإطاري المزعوم الموقع مع بيروت برعاية أمريكية. وبحسب الهيئة الصهيونية فإن آلية الرقابة ستقوم بتنسيق الجهود وتشكيل آلية رقابية مشتركة بين الجيش اللبناني وجيش العدو لتجريد حزب الله من سلاحه، لا مجرد التحقيق في انتهاكات وقف إطلاق النار. وأضافت أن الولايات المتحدة ستعتمد الشخصيات المشاركة في هذه الآلية لضمان ألا يصل حزب الله إلى المعلومات الحساسة التي يجري نقلها. الجدير ذكره أن جيش العدو الصهيوني عجز عن تحقيق أهدافه بالقوة العسكرية ولجأ إلى السلطة المتواطئة لتحقيق ذلك بعد أن وقع تحت ضغط استحقاق مذكرة التفاهم التي فرضتها إيران على الولايات المتحدة، وكان من شروطها وقف العدوان على لبنان وانسحاب العدو. إلى جنوب لبنان إذن، حيث تفضح عين الميدان في بلدة فرون ثغرات ما سمي باتفاق الإطار وخداع العدو. فالبلدة التي أدرجت كمنطقة تجريبية لانسحاب العدو لم تطأها أقدام جنوده طيلة العدوان، وتشهد اليوم عودة تدريجية لأهلها الصامدين.
3: هنا من بلدة فرون في قضاء بنت جبيل تتكشف فصول ما سمي باتفاق الإطار بين لبنان وكيان العدو. فهذه البلدة التي أدرجت كمنطقة تجريبية يزعم جيش العدو أنه سينسحب منها ليتسلمها الجيش اللبناني، في بند يثير الكثير من التساؤلات حول كيفية إدارة السلطة اللبنانية لملف المفاوضات. واقع الميدان هنا يدحض مزاعم العدو، فالبلدة لم تطأها أقدام جنوده طيلة فترة العدوان، وهي اليوم تحت سيطرة سيادية كاملة للجيش اللبناني.
4: نحن حاليا موجودين على أطراف بلدة فرون اللي هي محاذية لوادي الحجير. أقرب نقطة للعدو الإسرائيلي حاليا هي بتبعد بحوالي 6 كيلومتر عن فرون. حاول الإسرائيلي كتير خلال الحرب أن يفوت على البلدة ولكنه ما قدر، وكانت بلدة فرون عصية على الاحتلال. نحن بنستغرب كيف ضموا بلدة فرون إلى المنطقة التجريبية وهي لا كانت محتلة ولا بعد الهدنة قرب عليها العدو الإسرائيلي.
5: حسناً فعل نتنياهو أنه أعلن فرون منطقة تجريبية، باع الدولة اللبنانية أوهام. العدو الإسرائيلي ما قدر يفوت على البلدة وقت الحرب وكانت هذه البلدة عصية عليه، كيف وقت السلم بعد وقف إطلاق النار أنا بدي سلموا إياها؟
3: عجز العدو عن التقدم برا نحو فرون ترجمه حقدا تدميريا من الجو طال نحو 80% من منازل البلدة، وإدراجها في الاتفاق كمنطقة انسحاب ليس إلا مناورة أمنية وافقت عليها بيروت بتواطؤ مفضوح لتمنح المجرم نتنياهو فرصة تسويق انتصارات وهمية. لكن العودة التدريجية للمواطنين هنا رغم حجم الدمار وجاهزية البلدية لاحتضان العائدين في مراكز إيواء مؤقتة أسقطت الرواية الصهيونية وثبتت الهوية المقاومة للأرض.
6: الدولة بدأت تحمينا، واجبة تحمينا الدولة، وأهلا وسهلا وقلنا لها تو، و15 شهر عطينا، شو عملت لنا بال15 شهر؟ شو سوي؟ أولادنا ماتوا، بيوتنا تهدد، وقلنا معلش
7: منقبلش حالة أمر علينا وعلى دماء شهدائنا وعلى أعراضنا وعلى كرامتنا. منعيش نحن خلقنا لنعيش بكرامتنا وبحريتنا، هك الله بده يعني. فبنبقى نحن محافظين على كرامتنا وعلى بلادنا وعلى أرضنا وعلى عرضنا، والشهادة أهلا وسهلا فيها، بس بدها تكون يعني ما عندنا مشكلة.
3: جغرافيا البلدة المحمية بوادي الحجير مقبرة الدبابات حسمت المعركة ميدانيا وعسكريا، ليبقى التراجع منحصرا في الأداء السياسي الرسمي الذي فرط بوضوح الميدان لصالح التنازلات على طاولة المفاوضات. بين صمود الجغرافيا المقاومة ومخرجات السياسة الرسمية، تبقى فرون شاهدا حيا على أن ما عجز العدو عن انتزاعه بالنار لن يسمح أبناء الأرض بأن يأخذه بالسياسة. من بلدة فرون جنوب لبنان، زهراء حلاوي، المسيرة.
0: بمشاركة مرتزقة اليمن، قالت القيادة المركزية الأمريكية أنها أشرفت على حوار أمني إقليمي في المنامة بمشاركة قادة دفاع من 11 دولة. وشاركت السعودية والإمارات والبحرين والكويت وقطر وعمان والأردن ومصر ولبنان وسوريا. وبحسب القيادة المركزية الأمريكية، ناقش المشاركون البيئة الأمنية الإقليمية الراهنة وفرص تعزيز ما أسمته التعاون الدفاعي في جميع أنحاء المنطقة. وتأتي هذه الخطوات ضمن مساع أمريكية لحشد دول ومكونات عربية لتشكيل طوق حماية لكيان العدو الإسرائيلي وحماية المصالح الأمريكية تحت عنوان الأمن الإقليمي.

أكد وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي أن مذكرة التفاهم واضحة ومتاحة للجميع، وتلزم الرئيس الأمريكي بلجم حلفائه في كيان العدو الإسرائيلي. عراقجي حذر من أي تهديد أو استهداف لإيران، قائلا إن أي تهديد يستهدف الشعب الإيراني وقيادته فسيتم مقابلته برد فوري وحاسم. وأكد مساعد وزير الخارجية الإيراني ورئيس وفد التفاوض الفني كاظم غريب أبادي، أكد إنشاء قناة اتصال عاجلة لفريق مراقبة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم بحلول الغد، كما أكد وجود تفاهم باستخدام جزء من 6 مليارات دولار المجمدة لشراء سلع بناء على احتياجات إيران. ونفى أبادي انعقاد أي اجتماع في العاصمة القطرية الدوحة بين وفدي الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، مؤكدا أن اجتماعات الوفد الإيراني في الدوحة اقتصرت بالكامل على لقاءات مشتركة عقدت مع الوفدين القطري والباكستاني، وذلك بهدف متابعة تنفيذ بنود مذكرة التفاهم. ذكرت وسائل إعلام إيرانية رسمية اليوم أن سفينة حاويات أجنبية جنحت في مضيق هرمز بعد دخولها مياه ضحلة خارج الممر الملاحي.

0: السلطات الإيرانية. وأكدت وسائل الإعلام الرسمية مجددا تحذير حرس الثورة بضرورة مرور السفن عبر الممر الواقع جنوبي جزيرة لارك الإيرانية، والذي تعده طهران الممر الوحيد المعتمد لدخول وخروج السفن العابرة للمضيق. نقلت صحيفة وول ستريت جورنال عن مسؤولين أمريكيين أن الرئيس ترامب درس خلال الأيام الماضية العودة إلى حرب شاملة مع إيران، لكنه تراجع عن ذلك وقرر استمرار بالمسار الدبلوماسي، في حين أكد جيدي فانس نائب الرئيس أن الإيرانيين لم يهاجموا أي سفن خلال الأسبوعين الماضيين. تقاطعت التصريحات الأمريكية الإسرائيلية الأخيرة عند نقطة التلويح بالعودة إلى التصعيد ضد المنطقة، في مؤشر يقدم مذكرة تفاهم إسلام أباد كجرعة مسكنة للصراع تؤمن متطلبات العودة إلى العدوان.
1: تراوح المنطقة بين احتمالات عودة الحرب وسيناريوهات الاتفاق المؤجل، ذلك أن ما تغير منذ توقيع مذكرة التفاهم الإيرانية الأمريكية هو مستوى الاشتباك لا جوهر الصراع، وسط استمرار تبادل الرسائل العسكرية والدبلوماسية بين طهران وواشنطن، وإن كانت الأخيرة وعقب سلسلة من المناورات تقترب يوما إثر يوم من إعلان وفاة مذكرة تفاهم إسلام أباد.
2: أعتقد أن ما طلب منا الرئيس القيام به هو استخدام مذكرة التفاهم هذه لإعادة تزويد الاقتصاد النفطي العالمي وإعادة ملء بعض المخزونات، ثم نرى بعد ذلك كيف ستتطور الأمور.
1: التصريحات الأمريكية تقاطعت مع أخرى إسرائيلية عند التلويح بالعودة للحرب، وصحيح أن اللغة تتباين في الوقت الراهن من فانس إلى نتنياهو، لكنها لا تخفي نوايا التصعيد المعد والمرتب له من الجهتين، وهما كما يعبران يتحينا الفرصة أو قل ينتظران تأمين متطلبات وشروط العودة لاستئناف العدوان ونسف هدنة لم تترسخ أصلا في أي من الجبهات المشتعلة.
3: نسيطر على ما يقارب 70% من أراضي غزة، ولدينا مناطق أمنية داخل لبنان وسوريا، وحطمنا حاجز الخوف، فعلى مدى 47 عاما لم يجرؤ أحد على مهاجمة إيران عسكريا، ولم نكتفي بذلك بل وجهنا لها ضربتين وأبعدنا تهديدا وجوديا مباشرا. هل تريد المزيد؟
4: لا، أريد أن أعرف هل انتهى الأمر؟ هل أصبح وراءنا؟ أم أننا نواصل العمل مع بقاء هدف تحقيق النصر الكامل قائما؟
3: دعني أقول لك شيئا، الأمر لا ينتهي أبدا. إذا أردت أن تعيش في الشرق الأوسط وفي العالم فعليك أن تكون قويا جدا، ولا يزال أمامنا عمل للتعامل مع إيران وحلفائها، وكذلك لتوسيع اتفاقيات السلام مع عدة دول.
1: ليست هذه المرة الأولى للتوافق الأمريكي الإسرائيلي على التهديد، لكنها المحطة الأولى بعيد أيام من سجالات الطرفين على خلفية توقيع مذكرة التفاهم مع طهران، وهو ما يجعل المنطقة أقرب ما تكون إلى جولة جديدة من التصعيد الصهيوني من بوابة الاكتفاء بفترة قصيرة من إعادة ملء بعض المخزونات النفطية الأمريكية وغير الأمريكية كما أشار فانس، وعلى طريق تغيير الشرق الأوسط كما تحدث نتنياهو مع لازمة تتباهى باختراق الدول العربية عبر التطبيع. ثم تتزاحم مؤشرات أخرى تزيح احتمالات تمدد فترة التهدئة، ولا تقدم مذكرة التفاهم أرضية للاتفاق النهائي. فغض واشنطن نظرها عن صادرات البترول الإيراني وإن كانت ثمنا أوليا مدفوعا لطهران، لكنه يظهر كعامل مساعد لتطبيق العقيدة الأمريكية وأولوياتها في إطار السيطرة على أسعار الطاقة وتداعياتها، ما يعني أن المذكرة عكست مرحلة تكتيك محسوبة، وهذا الوضع يمنح فرصة سانحة لتجنب تصعيد فوري، لكنه يبقي مستقبل الصراع معلقا على قدرة الدبلوماسية على تحويل التهدئة المؤقتة إلى تسوية دائمة. لكن المفاوضات وإن بدت نشطة ليست حاسمة، كما لا يمكن تجاهل النمط المتكرر في سلوك العدو المتمثل في الجمع بين التهدئة والذهاب إلى الغدر أو ما يصور على أنه تحقيق عنصر المباغتة في الحرب. وفي مقابل التسويق الأمريكي لمذكرة التفاهم كجرعة مسكنة للصراع

0: بلدة الرياض مرحبة بها رسميا.
1: النظام السعودي يتناغم مع العدو الإسرائيلي بشأن الاتفاق المبرم بين الجمهورية الإسلامية في إيران والولايات المتحدة الأمريكية، وإن رحبت الرياض رسميا. صحفيون من الخليج بينهم السعودي عبد الواحد الخميس والبحريني عهدية أحمد كانوا ضمن وفد زار الأراضي المحتلة ضمن ندوة لمركز إسرائيلي على هامش معرض موني إكسبو في يافا المحتلة، ناقشوا وفق المركز الصهيوني ما أسموه آثار حرب إيران على دول الخليج والكيان الصهيوني، وتحدثوا للإعلام الصهيوني بما يعكس تناغما واضحا تجاه الحرب ونتائجها.
2: بعض الدول لديها الجرأة لتقول إن إسرائيل قامت بعمل جيد جدا في هذه الحرب، وإنهم يريدون من إسرائيل أن تستمر، والبعض الآخر لا. إن المصدر الرئيسي للاستقرار في المنطقة والمشكلات في المنطقة ليس إسرائيل بل التطرف، وتلك الدول التي تدعم هؤلاء المتطرفين والأفعال الهمجية مثل 7 أكتوبر هم مصدر المشكلة، خصوصا إيران.
3: نحن بحاجة إلى أن ننضم وأن ندمج جهودنا معا. لدينا عدو مشترك، وهذا العدو لم يعد نظرية، فإيران هاجمت بالفعل وبشكل مباشر كل دول الخليج بصواريخها ومسيراتها بالطريقة التي هاجمت بها إسرائيل والأردن. لذلك أعتقد أن مستقبل المنطقة سيتمحور حول تحالفات مختلفة وعلاقات مختلفة، وأعتقد أن لإسرائيل دورا ستؤديه في السنوات القليلة المقبلة من خلال انخراطها مع دول أخرى تنضم إلى اتفاقات أبراهام.
1: النظام السعودي وإن بدأ مرحبا بالاتفاق على صعيد البيانات الرسمية، لكن مسؤوليه يقولون ما يعكس امتعاضا من تهميش دوره في الاتفاق إلا من دور دفع كلفة الحرب، وهو ما يفسر زيارة روبيو الأخيرة إلى المنطقة بعد انكشاف ورقة الحماية الأمريكية لمشيخات الخليج.
4: أظن أنه سيكون من الصعب جدا تحقيق تقدم ملموس في المفاوضات النووية من دون وجود مستوى من الانخراط في الملفات الإقليمية يمنح الثقة التي تتيح بعد ذلك لتلك المفاوضات أن تمضي بطريقة صحيحة.
1: تتقاطع أنظمة في الخليج مع العدو الإسرائيلي في قراءة نتائج الحرب على الجمهورية الإسلامية، الحديث عن عدو مشترك واحد من تقاطعات تعكس رهانا سعوديا على واشنطن وإن شرقت نحو بكين، فتلك مشاغبة اعتادت واشنطن عليها مع كل صفقة تكون فيها الرياض آخر اهتمامات الولايات المتحدة.
0: كشفت الإحاطة السرية التي عقدتها إدارة ترامب بشأن التفاهم مع إيران أن الجدل الدائر حول الاتفاق يعكس الانقسام الأمريكي بين الحزبين وحتى بين الجمهوريين أنفسهم، وسط تأكيدات بأن المسار التفاوضي الحالي يمنح طهران مكاسب سياسية واقتصادية كبيرة في ظل غموض عام وشكوك باستغلال مسؤولي ملف التفاوض في الإدارة الأمريكية لمناصبهم بهدف تحقيق مكاسب واستثمارات في المنطقة.
5: شكوك متصاعدة تخيم على واشنطن بشأن اتفاق إيران. المسؤولون الأمريكيون يغتنمون كل فرصة ومنصة للتعبير عن سخطهم على سياسات إدارة ترامب التي أودت بالاقتصاد والمصالح الأمريكية لصالح عوائد لحاشية الرئيس. إحاطة سرية قدمها وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو ومبعوث الرئيس الخاص ستيف ويتكوف لأعضاء الكونغرس كشفت عن اتساع دائرة القلق حيال إيران في وقت تسعى فيه إدارة ترامب إلى تسويق مذكرة التفاهم باعتبارها مدخلاً لاتفاق نهائي، وسط تشكيك متزايد من الحزبين بشأن حجم التنازلات لطهران والمكاسب التي تحققها الأخيرة. ووفقا لصحيفة بوليتيكو فقد جاءت الإحاطة بعد ضغوط من أعضاء في مجلسي النواب والشيوخ الذين اشتكوا من محدودية المعلومات التي توفرها الإدارة مشككين في شفافية ما تقدمه من تفاصيل. اللافت أن القلق لا يسيطر فقط على الديمقراطيين بل يمتد إلى عدد من الجمهوريين الذين طالبوا بضمانات واضحة بشأن مصير مخزون إيران من اليورانيوم عالي التخصيب وآليات تنفيذ أي اتفاق وحدود تخفيف العقوبات، بما يعكس تباينات داخل المعسكر الجمهوري نفسه بشأن نهج الإدارة. غير أن الإحاطة التي عقدت خلف أبواب مغلقة لم تبدد حالة الغموض، فقد وصف زعيم الأقلية الديمقراطية في مجلس الشيوخ تشاك شومر ما قدم للمشرعين بأنه متأخر وناقص وخال من التفاصيل، مطالبا بأن يقدم روبيو إفادته علنا وتحت القسم أمام لجنة العلاقات الخارجية، لا سيما بشأن العقوبات النفطية والمكاسب الاقتصادية التي تحققها إيران. كما أثارت النائبة مادلين دين مسألة المصالح التجارية لويتكوف في المنطقة واحتمال تعارضها مع دوره التفاوضي، وهو ما كانت قد أشارت إليه تقارير سابقة، فيما يؤكد مراقبون أن إثارة هذه القضية عكست حجم الشكوك السياسية المحيطة بإدارة الملف وأساس شن العدوان. ما تؤكده الإحاطة ويثبته الانقسام الأمريكي هو أن التفاهم مع إيران تحول بإقرار المسؤولين الأمريكيين إلى تنازلات اقتصادية أو استراتيجية بررها العدوان، في ظل خلافات تتعمق داخل دوائر صنع القرار الأمريكي.
0: أكد القائم بأعمال وزير الدفاع الإيراني العميد مجيد بن رضا أن القدرات الدفاعية والصاروخية وسلاح الطائرات المسيرة للجمهورية الإسلامية الإيرانية تمثل خطاً أحمر للأمن القومي، مشدداً على أنها لم ولن تكون قابلة للتفاوض. وفي كلمة له خلال اجتماع مع أعضاء اللجنة الاقتصادية في مجلس الشورى الإسلامي، أوضح بن رضا أن إيران ماضية في تطوير قدراتها الدفاعية والتنافسية بالاعتماد على الإمكانات والخبرات المحلية، مؤكداً استمرار برامج التطوير العسكري وتعزيز القدرات الوطنية في هذا المجال. يواصل العدو الإسرائيلي تصعيده في الجنوب السوري عبر التوغلات والاعتقالات وإقامة الحواجز داخل ريفي القنيطرة ودرعا، وسط تحذيرات من انتقال هذه التحركات من عمليات مؤقتة إلى محاولة فرض وجود عسكري دائم وتكريس وقائع جديدة على الأرض.
6: لم تعد تحركات العدو الإسرائيلي في الجنوب السوري تقتصر على توغلات خاطفة أو عمليات استطلاع محدودة، بل باتت تأخذ منحا أكثر اتساعا يوحي بانتقال تدريجي نحو تثبيت حضور ميداني دائم وفرض وقائع أمنية جديدة على الأرض. وتشير إحصاءات ميدانية إلى تسجيل 17 عملية وانتهاكا خلال الفترة الأخيرة، شملت نحو 12 عملية توغل ومداهمة وتفتيش وأربع حالات نصب حواجز ومنشآت ميدانية، إضافة إلى اعتقال 4 مدنيين على الأقل والاعتداء على 6 آخرين بينهم 4 قاصرين، فضلا عن مقتل شخصين، فيما تصدرت القنيطرة قائمة المناطق الأكثر استهدافا تلتها محافظة درعا. ويرى مراقبون أن خطورة المشهد لا تكمن في عدد العمليات العسكرية فحسب، بل في طبيعتها المتغيرة، فالحواجز والخيام ونقاط التمركز الجديدة تشير إلى انتقال تدريجي من سياسة التوغل المؤقت إلى محاولة تثبيت وجود عسكري دائم وإدارة المجال الأمني في أجزاء من الجنوب السوري بما يتجاوز نمط العمليات التقليدية. وتزداد خطورة هذا المسار مع انعكاساته المباشرة على المدنيين، إذ تتواصل عمليات التهجير المؤقت والاعتقالات وملاحقة المزارعين ورعاة المواشي والتضييق على وسائل الإعلام، في وقت يواصل فيه أهالي الجنوب السوري رفض هذه التحركات رغم المخاطر المتزايدة. وفي المقابل يثير استمرار هذه العمليات وسط غياب ردع فعلي أو موقف واضح من سلطة الجماعات المسلحة المسيطرة على سوريا تساؤلات متزايدة حول مستقبل اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، وما إذا كانت الوقائع الجديدة تمهد لفرض منطقة نفوذ أمنية في الجنوب السوري على حساب السيادة السورية.

0: احتفت اليمن كوكبة من الشهداء الأبطال، شهداء ارتقوا على طريق القدس.
1: كوكبة جديدة من الشهداء الأبرار ودعتهم اليمن على طريق القدس بمواكب متفرقة في صنعاء الأمانة والمحافظة وفي محافظة صعدة. في المحافظة جرى تشييع كل من الشهيد جمال مجمل عبد الله صالح من مديرية أرحب، ومن بني مطر الشهيدين الشهيد عبد الله محمد ناجي الفقيه والشهيد عبد العزيز أحمد الشعبي. أما الشهيد حسين أحمد صالح أبو هاشم فمن خولان الطيال.
2: من أغلين في الحدود على العرض والوطن، ونقدم المزيد من الأبطال الذين يقومون بحماية الوطن.
3: بعد ما ننصر إن شاء الله إن شاء الله، والله وعد المؤمنين بالنصر.
4: أخوتك مناظر الجنب في الجبهة، وأنا جديد عندي بنفسي أقاتل حتى أستشهد.
5: وليس لا أول ولا آخر شهيد، إن إحنا على دربهم سايروا وعلى نهجهم سايروا.
6: على خطر قد شيعنا حسين أحمد فذل روحه ودمه في سبيل الله. أي والله أبشر بعزك سيدي واشتد، نبقى على النهج لو يثنى العمر كله.
7: اليوم السهمان تقدم الشهيد حسين أحمد صالح علي أبو هاشم شهيدا دفاعا عن الدين والوطن ودفاعا عن عزة الأمة بكاملها.
8: ورسالتنا إلى سيدي ومولاي عبد الملك بدر الدين الحوثي، نقولها ربنا أينما شاء، إنا والله مستعدون برف الجو
9: بعد. تمنى الشهيد المجاهد البطل أبو عواد الفقي في سبيل الله والنصرة للمستضعفين
10: بدمائهم الذكية إن شاء الله، سنقاتل حتى يظهر الله الحق.
1: وفي أمانة العاصمة شجع في بني الحارث كل من الشهيد عمار يحيى عبد الرحيم النهاري والشهيد إبراهيم شوقي يحيى الحميري.
11: فوقهم أنا حتى آخر قطر من المعنى، ونحن قادمون إلى القدس بكل ما أوتينا من قوة، ولن نتخاذل ولن نتراجع. ونقول للسيدنا ومولانا السيد عبد الملك بن بدر الدين الحوثي، نحن ماشيون تحت أمرك.
12: نحمد الله ونشكره على قضائه وقدره، وهذا واجب على كل مسلم ومؤمن أن يتبعوا الشهداء في جبهة العز والكرامة.
13: نوجه رسالة إلى السيد القائد سلام الله عليه، نقول له يا سيدي اضرب بنا وكر أمريكا ووكر إسرائيل، ونحن سندك ونحن مددك.
1: أما في محافظة صعدة فجرى وداع ثلاثة أبطال، الشهيد سلمان صالح فرحان داود من رازح، الشهيد زيد عبد الله الحامس والشهيد عبد الملك الحشوش.
14: فلم يثنه عن التحرك والجهاد في سبيل الله كبرا لسنه أو علة في جسده، فقد مضى لا يبالي متبعا لخير قائد. فهكذا هم العظماء وهكذا هم أحرار الشعب اليمني، فسلام الله على روحك الطاهرة.
15: كف تعال ثلاث مرات واكتزل هو عادم طحي
16: في سبيل الله يرحب
15: في سبيل الله.
17: الحمد لله الذي أصطفى بجاهدا في سبيل الله، والحمد لله الذي جعلنا من المؤمنين. أما بعد، إن الله سبحانه وتعالى قد اصطفى بجاهدا في سبيل الله، هذا يا أعظم شهادة في سبيل الله.
18: ونعاد قيادتنا الحكيمة ممثلة بسيد القائد السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي، يا سيدي أمضي بنا عما تشاء وخذ بنا عمق البحار، فوالله لن نكل ولن نمل.
19: الحمد لله الذي أصبح لدينا شهداء نقدمهم في سبيل الله، وهذا نعمة وعز وشرف، ونفتخر بأن أصبحنا بهدوا لنا الطريق التي سنصل من خلال دمائهم إلى القدس، إلى تحية القدس بإذن الله. ونحن على خطى هؤلاء الشهداء ثابتون ومستمرون حتى تحرير الأقصى بإذن الله.
20: في معركة الفتح الموعود والجهاد المقدس على طريق القدس، وعهدا منا بالولاء والوفاء للسيد عبد الملك بدر الدين الحوثي وللشهداء بأننا ماضون في دربهم مهما كان حجم التضحية ومهما بلغ ألم الحزن، فإننا مع الله وفي سبيل الله.
1: محمد الجبلي المسيرة.
0: وصلنا إلى نهاية نشرتنا لهذا اليوم. المزيد من الأخبار والمعلومات في موقعنا على الإنترنت المسيرة.net.ye. دمتم بألف خير.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نحن لكم بالمرصاد، فوالله لن تنالوا منا إلا ما تكرهون، ونحن شعب يمني صامد واجه للأعداء بإذن الله في كل زمن ومكان.
2: أدنى الصبر قد نفذ، وأننا على أتم الجهوزية والاستعداد وبمعنويات عالية،
3: فنحن على جهوزية عالية وبإذن الله سننتصر، لن نتراجع. اليمن جاهزة لدك العدو في مواقعه، نحن قادمون، نحن جاهزون.
4: والشعب اليمني إذا ثار لا يرحم، وأنتم تعرفونه على مر العصور، الشعب اليمني لم يهزم يوما على مدى التاريخ.
3: والله أن كلمكم يا آل سعود وآل زايد وأمريكا وإسرائيل أشر تنكي.
5: أننا جاهزون وحاضرون ومستعدون لمواجهتكم.
3: الغازي المعتدي بغزيه لا داره، جيش السعودي على هالحكم تعزيره، جاته رجال اليمن بسيوف بتاره وزمختي عليه ومن فوق العروش، وعش سلمان وابنه والحزبان ما عنده جلوس، يا عبد امريكا ويا عبد المجوس، واحنا عبيد الله في البيد النظوف، سلاح الايمان والعالم تشوف
6: ان شعب اليمن نفذ صبره،
3: صبر اليمني نفذ، لا رجعه لا تراجع،
4: صبرنا

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.

0: صحافة إعلانية مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بهدف تصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة، ومنها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وتتضمن المبادرة حزمة من التسهيلات تشمل التخفيض والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي المنتفع إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصال وإحسان مستدام.
1: تحت شعار وآتوا حقه يوم حصاده، دشنت الهيئة العامة للزكاة المرحلة 10 من مشروع توزيع الزكاة العينية من العسل والزبيب واللوز والسمسم والبن والحبوب والتمر لعدد 26,000 سلة غذائية. غذاء واكتفاء. الهيئة العامة للزكاة.
2: برسوم مناسبة تراعي كل الطبقات والمستويات، تصل التخفيضات فيها إلى 50%. الآن احجز مقعدك في جامعة المعرفة والعلوم الحديثة في تخصصنا الجديد الأمن السبراني مع الذكاء الاصطناعي، أو في أي تخصص من تخصصات الجامعة الأخرى. كلية الهندسة وتقنية المعلومات، تخصص الهندسة المعمارية، التصميم الداخلي، تقنية المعلومات، الجرافيكس. كلية العلوم الإنسانية والإدارية، كلية الشريعة والقانون. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة تحظى بكادر تدريسي من ذوي الكفاءة والخبرة، وللموهوبين من خريجي الثانوية العامة بقسميها العلمي والأدبي، افتتحت الجامعة قسم الفنون الجميلة، تخصصات الجرافيكس والتصميم الداخلي. العنوان: صنعاء التحرير خلف دائرة التوجيه المعنوي. للتواصل والاستفسار 777-333-918 أو 01-484-772، أو زورونا عبر الموقع الإلكتروني kmsu.edu.ye أو عبر صفحة الجامعة على فيسبوك وتليجرام. جامعة المعرفة والعلوم الحديثة، بالمعرفة تبنى الحضارات.
3: مش وقته خالص.
4: اش في مالك خوفتنا؟
3: خلص النت فجأة واشتي احمل ملف ضروري جدا حتى يبث لي يا شباب شوية بس.
4: شفت كيف الكل سكتوا وقلبوا اساميهم صلاح وصلاح؟ جاوب ولي
3: بث لي. انت فيك الخير.
4: ما في بش خير، في بالسكر، فلا تضبح بيش وخرج عبي لك باقة، ما معي إلا قليل
3: اللي في جيبي يلا يكفي يشتري لي بهامة. يا جماعة حتي يبث لي ساعة بس.
5: لحظة، أنت رقمك 7 فول.
3: أيوة
5: خلاص سهلة، اشتري ماء وبالباقي عبي سفري.
6: سفري
7: باقات سفري من 7 فول، ساعات زيادة بأقل من 200 ريال. باقات سفري 8 ساعات وباقات سفري 4 ساعات. للتفاصيل ارسل سفري إلى 211 مجانا.
5: ها وانا كمان جزع لي معك سفري.
8: سبافون، أصالة وتواصل.
9: سرطان القولون والمستقيم هو أحد السرطانات التي تصيب الجهاز الهضمي، ولهذا السرطان العديد من الأعراض، أبرزها حدوث تغير مستمر في حركات الأمعاء سواء الإسهال أو الإمساك، الإصابة بالنسيف الشرجي أو ظهور دم في البراز، اضطرابات وتقلصات مؤلمة بشكل دائم في البطن، الشعور أن الأمعاء لا تفرغ ما بها تماما، الشعور بالضعف والإرهاق بشكل مستمر، فقدان الوزن بشكل كبير بدون أي أسباب. عند ظهور هذه الأعراض بادر فورا لمراجعة الطبيب، فالكشف المبكر يساعد على علاج سرطان القولون والشفاء منه.
10: الحملة الوطنية 10 للتوعية بسرطان القولون.
9: مع تحيات صندوق مكافحة السرطان.
6: هل تبحث عن مكان لتغيير الجو وتعزيز لياقتك البدنية؟ لا تبحث بعيدا. مسبح غير جو هو المكان الذي تبحث عنه. انضم إليه اليوم واستمتع بتجربة فريدة من نوعها. مسبح غير جو يمتاز بمياهه النقية والمنعشة وبنظام تنقية متطور للحفاظ على معايير النظافة العالية. ولكن هذا ليس كل شيء، إذ يوجد في مسبح غير جو جاكوزي، ملعب صابوني، غرفة بخار اصطناعية، استراحة، دورات مياه، وصالة لتغيير الملابس. العنوان: صنعاء الحصبة خط السائلة. للحجز والاستفسار يتم التواصل على الأرقام التالية 784-66-3337 أو 784-66-3335. مسبح غير جو، حيث تتحقق الصحة والرفاهية.
10: وقفنا ثابتا مع الشعب الفلسطيني ومع أحرار أمتنا ومع الجمهورية الإسلامية في إيران، مع الشعب الإيراني المسلم ضد العدو الإسرائيلي وفي مواجهة العدو الإسرائيلي وأيضا في مواجهة الأمريكي. أمريكي عندما يشترك في العدوان على فلسطين بأكثر من مسألة الدعم بالعدوان المباشر، أو يشترك في العدوان على الجمهورية الإسلامية في إيران أو على أي بلد مسلم يدخل في مواجهة معه، فنحن ننظر هذه النظرة الواسعة. أننا أمة واحدة، علينا مسؤولية واحدة، علينا أن نعالج في واقع أمتنا حالة الفرقة والشتات التي يستغلها الأعداء لاستهداف شعوب أمتنا.
11: تأكيدا لموقف اليمن المبدئي والثابت في رفض العدوان الصهيوني على إخواننا في غزة ولبنان وسوريا، فأي هجوم وعدوان أمريكي مساند للعدو الإسرائيلي ضد إيران، وهذا ما لا يمكن السكوت عنه، فإنه في حال تورط الأمريكي في الهجوم والعدوان على إيران مع العدو الإسرائيلي، فإن القوات المسلحة اليمنية سوف تستهدف سفنه وبوارجه في البحر الأحمر، ولن نسمح لهذا الكيان المجرم المدعوم أمريكياً من تنفيذ مخططاته في المنطقة.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقاته السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: تستمعون الآن للفترة المسائية آفاق هذا المساء.
1: آفاق هذا المساء مع عبد الحليم إدريس.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا افرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. يا أيها اليمانيون الأعزاء، يقول الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز: أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير. هذا اليمن بعد 11 عاما من الحصار والعدوان والاحتلال يعلن نفيره العام استجابة وتلبية لله سبحانه وتعالى في محكم كتابه العزيز ولدعوة السيد القائد العزيز السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي يحفظه الله، لكسر العدوان وإنهاء الاحتلال والحصار بإذن الله. وإن الله لمع الصابرين المؤمنين المجاهدين الذين يجاهدون بأموالهم وأنفسهم وكل ما لديهم لأجل الله ولأجل المستضعفين وفي سبيل القضية الحقة العادلة التي نراها بأم العين ونشاهد تجلياتها في أرض الواقع، ضد المستكبرين والمتآمرين، ضد من قتلوا أمتنا واستباحوا أرضنا. مستمعين الكرام، مستمعي أثير إذاعة آفاق صوت الوعي والبصيرة، حياكم الله في هذه الفترة المباشرة من على أثير إذاعة آفاق، والتي نخصصها بإذن الله تعالى للتغطية والمواكبة للنفير القبلي اليماني العزيز، قبائل اليمن الأبية من صنعاء إلى صعدة إلى ريمة وحجة ودمار والحديدة وكل محافظات اليمن الحرة التي تقع في ضمن أماكن الحرية والعزة والكرامة. هذه التلبية وهذا النفير العظيم لكسر العدوان وإنهاء الحصار والاحتلال. أيضا سنتحدث عن أهمية مواجهة حرب الشائعات التي يريد الأعداء من خلالها تشتيت الجبهة الداخلية. سيكون بإذن الله سبحانه وتعالى أيضا معنا في هذه الفترة المسائية ضيفنا الدكتور حمود عبد الله الأنومي، الباحث التاريخي ونائب رئيس جامعة صنعاء. سأكون معكم بإذن الله سبحانه وتعالى في هذه الفترة، سأصحبكم فيها أنا عبد الحليم يحيى إدريس، من الإخراج والتنفيذ المباشر عادل الأشول.

بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صلي وسلم على سيدنا محمد وآل طاهرين. حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق في هذه الفترة المسائية لهذه الليلة، وإليكم موجز لأهم الأنباء خلال ما ورد في الساعات الماضية. وبداية من الشأن الفلسطيني، رئيس بلدية الخليل يوسف الجعبري تسقيف الصحن، يعني طمس المعالم المعمارية الإسلامية للحرم والاعتداء على صلاحيات الأوقاف الفلسطينية. ويؤكد رئيس الدائرة القانونية بلجنة إعمار الخليل توفيق جحشن: الصحن يشكل مجالا للتهوية الطبيعية للمبنى القديم، ونحذر من الأثر الإنشائي لتسقيف صحن الحرم. مصادر فلسطينية: قوات العدو اعتقلت 5 نساء خلال اقتحامات نفذتها في 3 مدن بالضفة الغربية فجر اليوم. نادي الأسير الفلسطيني: العدو الإسرائيلي يعتقل 20 مواطنا من الضفة الغربية. مصادر فلسطينية: قصف من قبل العدو الإسرائيلي يستهدف شمال غزة. سرايا القدس تنعي كوكبة من مجاهديها الذين ارتقوا شهداء خلال الملاحم البطولية في معركة طوفان الأقصى المباركة. وفي الشأن الإيراني، مسؤول إيراني كبير لرويترز: المفاوضات غير المباشرة مع أمريكا في الدوحة تركز على الإفراج عن أموال طهران ومضيق هرمز. وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي: مذكرة التفاهم في إسلام أباد واضحة ومتاحة للجميع، وتلزم الرئيس الأمريكي بكبح جماح العدو الإسرائيلي. أمين المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني: قبضة الشهيد القائد المرفوع لحظة استشهاده هي رمز خالد لنهج أمننا القومي. روسيا: سفارة إيران في موسكو ميدفيديف سيشارك في تشييع جثمان الشهيد السيد علي خامنئي في طهران بصفته مبعوثا خاصا للرئيس الروسي. المتحدث باسم لجنة تشييع القائد علي الخامنئي: 14,000 صحفي ومصور وصانع محتوى إعلامي ومخرج وثائقي سجلوا لتغطية حدث الفعالية. وفي الشأن اليمني: ذمار، لقاء مسلح لأبناء مديرية عتمة يعلن النفير العام والجهوزية العالية واستمرار فتح مراكز التدريب العسكري والتفويج إليها استجابة لدعوة السيد القائد. صعد لقاءان مسلحان لقبائل مديرية رازح وقبائل وادي ليا في مديرية الظاهر الحدودية إعلانا للنفير والجهوزية لإنهاء العدوان والحصار. الحديدة: علماء وخطباء ومرشدو محافظة الحديدة ينظمون وقفة حاشدة إعلانا للنفير العام والجهوزية. قبائل بلاد الروس بمحافظة صنعاء تعقد لقاء قبلي مسلحا استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية والاستنفار لإنهاء الاحتلال والحصار. الجوف: قبائل الزاهر والمتون تعقد لقاء قبليا مسلحا استجابة لدعوة السيد القائد وإعلانا للجهوزية القتالية. وفي ريماء أيضا، قبائل بلاد الطعام تعلن خلال لقاء قبلي النفير العام وتؤكد الجهوزية للتعبئة ومواصلة الاستعداد لخوض معركة التحرر والاستقلال. وقبائل مناخة في صنعاء: نعلن مباركتنا وتفويضنا للسيد القائد وجهوزيتنا العالية لإنهاء الحصار والاحتلال وانتزاع حقوق شعبنا.

نعم مستمعينا الكرام، إذا نفير قبلي عام ونكف قبلي في اليمن العزيز في محافظات اليمن الحرة استجابة لدعوة السيد القائد في كسر العدوان وإنهاء الاحتلال والحصار. آن للعدوان أن يكسر، وآن لهذا الاحتلال والحصار أن يرفع عن شعبنا العزيز. نعم، هؤلاء اليمنيون الأبطال الذين خرجوا في ساحات اليمن وفي النكف القبلي يعبرون عن اليمن وعن عزة اليمن وكرامة اليمن، يمثلون اليمنيين الأحرار في زمن الذلة والعبودية، يمثلون اليمنيين الذين يرفعون أصوات الكرامة والحرية في زمن الإذلال وفي زمن العبودية لأمريكا وإسرائيل. نقول لآل سعود ومن تحالف في صفهم أن هذا اليمن عصي على الغزاة والمعتدين، وصوت أبناء اليمن وأحرار اليمن يمثل قول الشاعر: تمجد فيك المجد إذ كنت بانيا وناجاك معبودا ولباك واليا. كأنك بالإصرار ذكر منزل ترتله الأيام تلو الليالي، رفضت بأن تحيا ذليلا محاصرا لأنك بالإيمان شعب يمانيا. أصريت إيمانا أصريت متى على كسر أركان الحصار المعادية. إذا أجمع الأعداء أمر عداوة أخبت قواهم وانتزعت الأمانية. لله دركم يا شعب الإيمان، وأشعلت أجواء وسجرت أنهر وأسمعت وسجرت أنهرا وأسمعت من في الأرض ذوقوا عذابيا. فهل أخفضت همدان يوما جناحها لأعداء طه والكتاب السماوية؟ كلا ولن تخضع بإذن الله. فما نحن إلا نسل همدان نبتغي طقوس المنايا دون طوع الأعاديا. مضينا بشعب العز يوسف عصره وحاز الأعالي رغم كيد اللواتيا. فلا نختشي في الله لومة لائم ولا إفك أفاك ولا وعد طاغية. سنرفعها للخلد لبيك غزة بإصرار عزم شد الصم الرواسية. إلينا بأمريكا إلينا بحلفها وذات الضروع الفاتنات البواكية. إلينا بإسرائيل نجتث بغيها. إلينا بمن في الأرض عاثوا سواسيا. سنفني ولاة الشر من كل موطن ونأخذهم للنار أخذ النواصية. بإذن الله سبحانه وتعالى أن اليمن للأعداء المتربصين بالمرصاد.

0: نعم أيها الأعزاء الكرام، لتكن أعين الشعب اليمني على تل أبيب والرياض، قرن الشيطان وأرض الصومال، حيث يكون العدو الصهيوني أو يجهز العدو الصهيوني ويقيم علاقات مع أرض الصومال في محاولة منه لصد هجمات اليمن أو في الوصاية على البحر الأحمر. اليمن العزيز أرفع من كل التفاهات، واليمن العزيز أرفع من كل الشبهات، واليمن العزيز عينه مبصرة وقلبه مليء بالإيمان، متصل بالله وبرسوله، ويمكرون ويمكر الله، والله خير الماكرين. ولذلك لن تشغلنا الترندات ولا الشبهات ولا غيرها عن المعركة الكبرى الفاصلة بإذن الله سبحانه وتعالى، التي ستكون لانتزاع حقوق هذا الشعب المستضعف الجريح الأليم، والنصر من عند الله سبحانه وتعالى.
1: في تتويهنا كأمة، وفي تشتيت انتباهنا، وفي إلهائنا، وفي صرف اهتماماتنا عن الأمور المهمة، هناك عمل كبير جدا للأعداء فيما يتعلق بهذه المسألة، وفعلا هم حققوا نجاحات كبيرة جدا. فلو نأتي لنستطلع في واقعنا، في واقع أبناء أمتنا، مستوى الاهتمامات، طبيعة الاهتمامات، نوعية الاهتمامات التي يستغرق فيها الناس في أفكارهم، في أذهانهم، في أعمالهم، في جهودهم، نجد أنها تغيب عن أكثر الناس، عن الأغلبية الساحقة، كل الاهتمامات المهمة فعلا للدنيا والآخرة، ويغرقون في اهتمامات جزئية محدودة بسيطة قد تكون ضاغطة عليهم ومؤثرة ومهمة. لكن لو حصلت وأتت في واقع الأمة الاهتمامات الكبيرة، لعالجت لنا حتى القضايا الجزئية والبسيطة التي نغرق فيها وننشغل بها على حساب الاهتمامات الكلية الجامعة الكبيرة التي تحل لنا الكثير من المشاكل والجزئيات والتفاصيل. فالأعداء يحرصون ويعملون على تتويهنا وتشتيت انتباهنا وإلهائنا وصرف اهتماماتنا عن القضايا المهمة.

0: حياكم الله مستمعينا الكرام، مستمعي ومتابعي أثير إذاعة أفاق صوت الوعي والبصيرة في هذه الفترة المسائية التي نتحدث فيها عن النفير القبلي العام لقبائل اليمن العزيزة الشريفة لكسر العدوان وإنهاء الاحتلال والحصار بإذن الله سبحانه وتعالى. أعين اليمن على تل أبيب والرياض وأرض الصومال حيث المؤامرة الصهيونية، وهم أرفع من كل الترندات أو الشبهات التي يحاول الأعداء تشتيت اليمنيين من خلالها. نرحب في هذه الفترة المسائية بأستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة صنعاء وعضو رابطة علماء اليمن الدكتور حمود اللهنومي. حياكم الله دكتورنا العزيز.
1: أهلا وسهلا بكم، حياكم الله وحيا الله المستمعين والمستمعات لإذاعتكم الكريمة.
0: حفظكم الرحمن وعافاكم. بداية سيدي الكريم، حول النفير العام القبلي لشعب

0: إجرامه وعلى معاصيه وعلى قتله وعلى جرائمه. والتاريخ والمنطق يقول بأن الغازي وأن المعتدي وأن الظالم وأن الذي لا يتحلى بالقيم ولا بالأخلاق لا يردعه إلا القوة،
1: صحيح.
0: لا يردعه إلا الجهاد في سبيل الله، والله عز وجل فتح لنا باب الجهاد لكي يرتدع هذا حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله. فلا بد أن تسلك الأمة هذا، وهو ما عبرت عنه قبائل اليمن استجابة للسيد القائد، لدعوة السيد القائد يحفظه الله، بناء على أن هذا هو المصلحة، هذا هو المنطق، هذا هو الخيار الصحيح والخيار الوحيد الذي لا بد أن نتحرك فيه.
1: نعم، إذن بالتوحد والاعتصام سنكسر العدوان بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما ذكرتم لا زال العدو يخطط ويحاول أن يقتل هذا الشعب بكافة سواء حصاري اقتصاديا أو افتعال الأزمات والفتن وغير ذلك. حرب الشائعات دكتورنا العزيز، يسعى الأعداء كما ذكر السيد القائد في تتويه الأمة كأمة وفي تشتيت انتباهنا، في إلهائنا، في صرف اهتمامنا عن الأمور المهمة. ويذكر السيد القائد أن هناك عمل كبير جدا للأعداء فيما يتعلق بهذه المسألة، ويقول فعلا هم حققوا نجاحات كبيرة جدا. على ضوء هذا الكلام المهم جدا، ما خطورة حرب الشائعات باعتبارها كأنها ساحة معركة اليوم أصبحت لا أسلحتها الخاصة تهدف للتزوير والتدليس والكذب، ما خطورة هذه حرب الشائعات في عصر العصر الرقمي ووسائل التواصل الاجتماعي؟
0: الخطورة بالغة جدا عندما لا يكون هناك الوعي مطلوب ووعي كامل للتصدي للشائعات، وحينما تنتشر ويكون لها أثر سلبي في الواقع المجتمعي فهذا يدل على خطورة بالغة تستوجب وتستلزم من جميعنا ومن كل أبناء شعبنا الحذر وبناء الوعي القرآني الصحيح، وأن لا نسمع لمثل هذه الشائعات، وأن نتثبت ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا فتبينوا. هذه المنهجية القرآنية يجب أن تحضرنا في مثل هذه المواقف، ولا سيما حينما نرى العدو يستهدفنا بهذه الشائعات. هذه الشائعات أساسا ممنهجة وهي برنامج يعمل عليه العدو لكي يهزمنا من الداخل. الهزيمة لا تبدأ في الخارج، الهزيمة تبدأ في القلوب، في ساحات الأفئدة والنفوس.
1: صحيح.
0: حينما يهز كيان الأمة وتهز نفائسها ودخائل قلوبها وتهتز قناعاتها، هنا يستطيع العدو أن يملي علينا ما لا يجوز أن يملى علينا به. لهذا من الأمكان أن نعي وأن ندرك وأن العدو هذا يشتغل على بث الشعب. تلاحظ في الواقع في مواقع التواصل الاجتماعي ما يحصل، يعني كل يوم يفتح، كل يوم يتحدثون عن مسألة القضية. هم يرون أن العدو يرى أن الشعب اليمني في طريقه الصحيح، وأنه بلغ أو قطع شوطا كبيرا في بناء الهوية الجامعة، الهوية الإيمانية. ولهذا مثلا تجدهم الآن يتحركون تحت عنوان القبيلة،
1: صحيح،
0: ودورها وأنها مفهوم ومنطق الدولة، يعني أن كل إنسان يجب، يعني أن هناك مظلوميات وأن القبيلة هي التي يجب أن تنتصف، وهذا طبعا يؤدي إلى الانتقاص من دور الدولة ويدخل المجتمع في شر الهويات الصغيرة.
1: صحيح.
0: بدلا من الهوية الجامعة، الهوية الإيمانية التي يجب أن ينطلق تحتها جميع أفراد الشعب وأبناء الأمة يريدون هذا. ولهذا تجد

0: العزيز يصنع ألد وتماسك هذا المجتمع وتمزيق هذه الهوية والعوضة أيا كانت. فلهذا يجب أن نكون على حذر وأن نتحرك على أساس واعتصموا بحبل الله جميعا تفرقوا.
1: نعم، إذن في إطار كما ذكرتم أن الشعب اليمني انقطع شوطا كبيرا في الهوية الجامعة الهوية الإيمانية، في إطار مواجهة حرب الشائعة دكتورنا العزيز، وكما ذكرتم العدو يسعى كل مرة إلى افتعال ترند وشبهة ونعرات في مواقع التواصل الاجتماعي وفي الواقع وتقزيم الهويات، ما دور النخب الأكاديمية العلماء الإعلام في صد وتفنيد الشبهات؟ أيضا هناك كلام مهم جدا، ما أهمية استراتيجية التحول من موقع الدفاع إلى الهجوم لسد هذه الثغرات؟
0: عندما يطلق العدو شائعة هناك تجاوب داخل المجتمع وعنها ولا أحد يتناولها ولا أحد يعني يتفاعل معها لا بالسلب ولا بالإيجاب، هنا نستطيع أن نهزم العدو. ويفترض أن نسلط الضوء، يعني لابد من المقاطعة والمقاطعة لكل ما يطلقه هذا العدو، والانتظار دائما وإذا جاء أمر من الأمن أو الخوف يجب أن نرد كل موضوع وكل أمر يتعلق بالأمن وبالخوف نرده إلى قيادتنا ونرده إلى الله، وإذا الأمر لعلمه الذين يستنبطونه منه، فيجب أن نرد هذا الأمر إلى قيادتنا، ونحن لدينا قيادة حكيمة معروف ومشهود لها بالحكمة وبالثقة العجيبة بالله سبحانه وتعالى والمعرفة والروية والمنهجية القرآنية. يجب أن نرد الأمر إلى وأن لا نصدق أي شيء يأتينا من العدو حتى ولو كان صحيحا، حتى ولو كان صحيحا. نعم. إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا أن تصيبوا قوما بجهالة. فهذه المسألة يجب المقاطعة لكل ما يدلي به العدو لوسائله ولإعلامه ولقنواته. اثنين، أن نمتلك الوعي والكافي لمواجهة والفهم كل هذه الأباطيل وكل هذه الشبهات. ثلاثة، يجب أن تتحول كما ذكرت الاستراتيجية الإعلامية لدينا من الدفاع إلى تعرية هذا ما نعرف به.
1: نعم.
0: عنده من القضايا والفسوق والخروج عن منهج الله ما يستطيع المؤمنون والإعلاميون والنخب جميعا أن يبينوا وأن يبينوا أيضا ما هم فيه من باطل ومن شناعة. فلهذا يجب أن تتحول الاستراتيجية الإعلامية إلى التبيين ما عند هذا العدو من نقاط ضعف ومن خلل ومن قصور ومن مخالفة، وليس فقط مجرد قصور، مخالفة شرعية ومخالفة دينية، وأولها أنهم باعوا أوطانهم بثمن بخس عند العدو السعودي الأمريكي.
1: نعم، بإذن الله سبحانه وتعالى بسلاح الوعي والإيمان وبحكمة هذا الشعب العزيز وبقائدنا العزيز حفظه الله سنهزم هذا العدو وسنكسر جبروته بإذن الله سبحانه وتعالى. شكرا لك الدكتور حمود النومي أستاذ التاريخ الإسلامي في جامعة صنعاء، حفظكم الرحمن،
0: حياكم الله،
1: في أمان الله.

0: نقول لكل المزدين والمتآمرين ولكل من يريد أن يذهب بالأمور إلى هنا أو هناك يرتزق للعدو يحاول أن يشعل فتنة هنا وهناك، نقول له أين كنتم حينما كان العدو يعتدي على نساء وأطفالنا؟ أين أنتم من مظلومية اليمن على مدى 11 عاما؟ كل من نراهم من هذا اللفيف هم قمامة الارتزاق وهم ممولون من الخارج بالدولارات والمال السعودي الذي يدنس القلوب. ولذلك اليمن في موقف عزيز واليمن في موقف حكيم، نستمر أن نعي، أن نفهم، أن نبصر الحقائق برؤية القرآن، برؤية وبوصيرة الحكمة اليمانية التي أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن هذا الشعب بقوله: يمان والحكمة يمانية والفقه يمان.
1: وقفة إعلانية. مراعاة لظروف المجتمع وانطلاقا من دورها الخدمي والإنساني، تطلق لجنة الإيقاف والإرشاد مبادرة تسهيل في محافظة إب بتصحيح أوضاع المنتفعين ومعالجة التحديات القائمة منها تعثر العقود وصعوبة سداد الرسوم والمستحقات. وضمن المبادرة حزمة من التسهيل والتقسيط ومنح امتيازات خاصة للمبادرين بالسداد. تنطلق المبادرة اعتبارا من 8 ذي القعدة 1447 للهجرة حتى 29 من محرم 1448 للهجرة. فبادر عزيزي الباعي إلى الاستفادة من هذه الفرصة قبل انتهاء الفترة المحددة. الهيئة العامة للأوقاف والإرشاد، عطاء مصار وإحسان مستدام.

0: يا مالك يا عم هيوب بتشغال حالك في المزرعة؟ عن جوال العيال يجوز هادو
1: العيال قلنا لهم يروحوا يشكوا على أنفسهم، يروحوا يشكوا على بطونهم. واحد بيني وبين إمن الله بسطة، والثاني سافر. يا أخي إيش نأمل؟ كتنك داري أزرع ما أتأكل أيش.
0: كيف ما تأيش؟ وضحنا كنا معنا مزارع وبنترعوى وبناكل ونشرب من خير الله. ليش ما أنت كذا؟ قل لي.

0: الاقتصاد؟
1: على مستوى الوضع الاقتصادي أن يهتم الناس هذا الجانب في الإنتاج الداخلي وأن يسعوا إلى جودة المنتج الداخلي، الاهتمام المستمر بالزراعة.

سعيا نحو تحقيق الاكتفاء الذاتي وتعزيزا للأمن الغذائي. تقدم إذاعة آفاق اف ام البرنامج الزراعي التنموي يد تزرع. يد تزرع برنامج يهتم بتنمية الوعي الزراعي، يناقش في حلقاته مواضيع متعددة تتعلق بالجانب الزراعي والتنموي مع مهندسين ومتخصصين. يد تزرع يأتيكم مباشرة الأربعاء 9 صباحا ويعاد السبت 3:30 عصرا على إذاعة آفاق.

في بناء القدرات العسكرية بفضل الله تعالى وصل وضعنا إلى مستوى غير مسبوق. أستطيع القول أن اليمن هو البلد الأول في كل البلدان العربية، في كل الدول العربية، في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية، من المسدس إلى الكلاشينكوف إلى سلاح المدفعية إلى القناصات إلى الطائرات المسيرة إلى الصواريخ بأنواعها. والمسار في التصنيع الصاروخي أيضا والإنتاج الصاروخي هو في مسار تطوير مستمر، وهكذا بقية القدرات. وهذا إنجاز كبير جدا في مجال الطائرات المسيرة، كذلك هناك إبداع وتطوير مستمر في مختلف أنواع السلاح المهم في الإنتاج الحربي والصناعة الحربية.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5، صوت الوعي والبصيرة.

0: وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإسقاط الأخلاقي للمستهدف ليسهل عليه تنفيذ أي عمل تطلبه المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي منه، والتهديد بنشر صور وفيديوهات الضحية إذا رفض ذلك العمل. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: يا الله يا الله.
2: في رحاب أثير آفاق يحلو المقام ويطيب الكلام عن محاسن الخلال وشمائل الفعال.
1: يا لطيف الضف بنا واعفو عنا واهدنا
2: لنقطف ومضات من آيات الكبير المتعال. ومضات، برنامج ديني يأتيكم على أثير إذاعة أفاق في الأوقات التالية: الخميس الساعة 7:30 صباحا، ويعاد 11:30 مساء.

أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و 98.5 صوت الوعي والبصيرة.

وعياً بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استغلال ضحايا الحرب الناعمة في توظيف ميولهم نحو الأفكار المنحرفة لصالح تنفيذ أجندات العدو الإسرائيلي في فك ارتباط الشعب اليمني بهويته الإيمانية وتخذيل المجتمع عن مناصرته لقضايا الأمة عبر حملات نفسية منظمة، وصولاً إلى نزع حالة العداء للعدو الإسرائيلي تحت عناوين مضللة. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

حالة بالنسبة للسعود هي حالة غباء رهيب بكل ما تعنيه الكلمة. الأمريكي مهما فعل لم يوقفنا ولن يوقفنا حتى لو فعل أكثر مما يفعل بكثير. لن يوقفنا أبدا لأن موقفنا موقف إيماني مبدئي، جزء من ديننا، جزء من التزامنا الإيماني، جزء من الإيمان يمان والحكمة يمانية. لذلك لن يوقف عملياته، لكن عليه هو السعودي أن يوقف مساره الخاطئ الذي لا مبرر له. عندما يقول أنه يفعل ما يفعل نتيجة للضغوط الأمريكية هذا غير مبرر أبدا ولا مقبول ولا مقبول. اتركنا نحن للمواجهة مع أمريكا، قل لأمريكا أن تواجهنا نحن بكل إمكاناتها، لديها الإمكانات الضخمة بأكثر منك. هل لديك حامل الطائرات؟ لديهم هم حاملات طائرات، طائرات أكثر من طائراتك ومتطورة أكثر، قدرات عسكرية أكثر. أنت تدرك هذه الحقيقة، لماذا تورط نفسك أنت فيما سيسبب لك الخسارة؟ لن تنجح في إيقاف عملياتنا المساندة للشعب الفلسطيني ولا في الحد منهم، ولن تجبر شعبنا على التراجع والموقف، وإنما ستخسر.

0: مارد الغبراء، مسلسل درامي إذاعي يروي قصة الصحابي الجليل أبو ذر الغفاري رضي الله عنه.
1: أيها الناس، والله ما خرجت من دياركم إلا قسرا. يا معشر الأغنياء، أنفقوا مال الله على عباده، ولا تقولوا إن يد الله مغلولة. أيها المستضعفون، إن لكم ألسنة لو نطقت بالحق لهزت عروشا وأفزعت جبابرة، وإن لكم أيدي لو اتحدت لغيرت وجه الأرض والتاريخ.
0: تتابعون فصول حلقات السبت، الاثنين، الأربعاء، الساعة 12:40 ظهرا، ويعاد الساعة 12:40 بعد منتصف الليل.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد، أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر استدراج الباحثين عن وظائف شاغرة عبر إعلانات مواقع وشركات متخصصة عبر الإنترنت، وبعد دراسة السيرة الذاتية والتواصل مع المستهدفين وإخضاعهم لاختبارات قبول يتم فيها التدرج حتى الوصول إلى طلبات معلومات ذات طابع أمني. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 1-00، عمليات وزارة الداخلية 1-99،

العدوان على إيران هو إعلان حرب على الأمة الإسلامية كلها. إنها حرب دينية أعلنها شياطين البيت الأبيض وتل أبيب. فلتعلن إذن من المسلمين جميعا حربا دينية يكون النصر فيها لجند الله والهزيمة لجند الشيطان. اليمن مع إيران ضد العدوان.

0: يمن الحرية.
1: بارك الله فيكم وكتب أجركم وحقق لكم وعلى أيديكم النصر العظيم.

تشجيعاً ودعماً للأسر اليمنية المنتجة وتكريماً لدورها في دعم الاقتصاد الوطني ومواجهة للحصار ورفداً للاقتصاد وإبراز أهم الأعمال والمنتجات للأيادي اليمنية العظيمة. إذاعة آفاق اف ام تقدم بأياد يمنية، برنامج بأياد يمنية تتابعونه مباشرة على الهواء كل خميس الساعة 10:40 صباحا، ويعاد يوم الأحد الساعة 14:00.

نحن كنا نتمنى أننا بالجوار من فلسطين، وكنا لو تهيأ لنا ذلك لبادر شعبنا بمئات الآلاف من المجاهدين للمشاركة المباشرة مع الشعب الفلسطيني، وهو حاضر لأن يتحرك بمئات الآلاف من المجاهدين.

0: أنتم تستمعون الآن إلى إذاعة آفاق 98.7 و98.5 صوت الوعي والبصيرة.
1: نصر ولا شهادة وجبال الأرض تسوى، خلوا الحرب تكبر، عز ولا

0: وعيا بخطورة استهداف الأعداء لشعب يمن الإيمان والحكمة والجهاد. أخي المواطن، أختي المواطنة، ينبغي الحذر من أساليب الأعداء في الاستدراج والتجنيد عبر الإغراءات المالية، عبر الإعلانات الممولة على الإنترنت ومنصات التواصل الاجتماعي وبعض الألعاب لإيهام المستهدفين بأن الارتباط بمخابرات العدو الإسرائيلي يمثل تأميناً لمستقبلهم وللحياة الآمنة لهم، ومن ثم توجيههم للتواصل عبر المواقع الرسمية لأجهزة المخابرات التابعة للعدو الإسرائيلي. أخي المواطن، أختي المواطنة، للإبلاغ عن أي تحركات مشبوهة يرجى التواصل على الأرقام المجانية التالية: مركز البلاغات والشكاوي لجهاز الأمن والمخابرات 100، عمليات وزارة الداخلية 199.
1: كل ما في الأكوان من آيات.
2: في مسيرة الحياة نجد شواهد كثيرة تدل على الحقيقة التي تلهم الإنسان الطريقة والنهج السوي.
3: إن لجأوا إليه أواه، إن استغاثوا به أغاثهم، إن استعانوا به أعانهم، إن طلبوا مدده أمدهم، إن طلبوا نصرته نصرهم، إن طلبوا أن يغنيهم أغناهم بحسب ما يحتاجون إليه.
2: في ظل حياة معاصرة محفوفة بالمخاطر،
3: وأعظم الشرك هو الشرك الحاكمية، أن نجعل النفس حاكما من دون الله تعالى. كيف ترضون أن تدعوه لحاجاتكم وتطلبون منه رغباتكم وأنتم تنفرون من شريعته التي هي أعدل الشرائع؟
2: حقائق في دقائق، حقائق في دقائق، برنامج جديد نستقصي فيه حقائق معاصرة وعلاقتها.

قال جل من قائل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا

كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ذلك بأنهم لا يصيبهم

الصالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون صدق الله العلي العظيم. وقفنا بالأمس عند قوله وعلى الثلاثة الذين خلفوا وفسرناها فضل الله وجود الله وكرم الله إن الله هو التواب الرحيم. قال جل من قائل يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. بعد أن حدث ما حدث من هؤلاء الثلاثة الذين خلفوا ونزل في شأنهم ما نزل من شأن التوبة من الله تعالى عليهم وما أشاد الله تعالى بهم جاء الأمر الإلهي من الله سبحانه وتعالى للأمة جمعا سواء للصحابة الذين كانوا في عهد النبي أو لمن بعدهم لأن الخطاب للجميع للأمة إلى قيام الساعة بأن يتقوا الله وأن يكونوا مع الصادقين. لماذا؟ لأن الإنسان عندما يتقي الله وعندما يكون من الصادقين يأتيه الفرج من الله تأتيه الرحمة من الله ويتوب الله تعالى عليه كما حدث لهؤلاء الذين صدقوا. يعني كان بإمكانهم أن يكذبوا على رسول الله وأن يقولوا لدينا أعذار ولدينا مشاكل وألسنتهم حلوة وبإمكانهم أن يقنعوا النبي وأن يقنعوا بقية الصحابة حتى لا يوبخوهم ولا يقرعوهم ولا يلوموهم، ولكنهم صدقوا قالوا نحن أخطأنا. ما أحسن الإنسان عندما يعترف بخطأه، خير له أن يعترف بخطأه. لماذا؟ لأن الصدق من جاء إبليس يجي يقول لك لو تدي الصدق أي حملوا ويفعلوا فهو كذا ويلزموا كذا ويحنبوا في كذا ويحكموا عليك بكذا اكذب لك بعدها كذب وبعدها ارجع توب. وإبليس يجي له في تلك الحال يخليه ما يسقط في وقت الماء الابتلاء الإلهي. مثلا أنت دكمت سيارة على الطريق أو كسرت حاجة للناس، جي إبليس يقول لك لا تعترف، يحملوك صلاة، يحملوك كذا، يحملوك يحبسوك، خير لك أن تعترف. وعندما تعترف يأتيك الفرج من الله سبحانه وتعالى، لأن الله يسوق هذه الأحداث من باب الابتلاء ليرى الله تعالى هل الإنسان صادق في إيمانه بالله وفي التزامه بشرع الله، يكون صادق الحديث مؤديا للأمانة وموفيا للعهد، أم أنه سيتلاعب ويتلون. هذا ما يقع فيه الكثير من الناس من الأخطاء. إبليس يجي يقول له لا تدي الصدق، يتشارعوا، قال شارع بالكذب واسأل بالصدق، يقول لك يقولوا هكذا شارع بالكذب واسأل، هذا خطأ. حتى الناس يشلوا مشتي ما فعل به وعايز يوم القيامة ما. فوق حملي فوقي اشر الابن مئة الابن الأرض كلها تحمل للم تتحمل. فهذه وصية من الله لنا جميعا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا منه. ها أنتم، يعني المراد يعني كيف ترتبط الآية ما قبلها، ها أنتم قد لاحظتم كيف عندما صدقوا هؤلاء الثلاثة النفر كيف تاب الله تعالى عليهم، فأنتم عندما تصدقون سيتوب الله تعالى عليكم ويرحمكم ويغفر لكم. عندما الإنسان يلتزم الصدق جاء في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم تحروا الصدق وإن رأيتم فيه الهلكة فإن فيه النجاة، سواء واجتنبوا الكذب وإن رأيتم فيه النجاة فإن فيه الهلكة. هذا حال المؤمن، المؤمن لا يكذب، المؤمن لا يكذب. سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم هل يكذب المؤمن، قال ما آمن بالله ولا باليوم الآخر من إذا حدث كذب. المؤمن لا يكذب. الكذب من صفات المنافق ثلاث، من كن فيه فهو منافق وإن صلى وصام وزعم أنه مسلم، إذا حدث وإذا وعد وإذا أتمن، إذا حدث كذب وإذا وعد أخلف وإذا أتمن خان. فالمؤمن لا يكذب ولا يخون ولا يخلف الوعد.
وبالتالي الله يوصي

بأن نكون مع هؤلاء الصادقين، لأن إذا كنا مع هؤلاء الصادقين كان حكمنا كحكمهم في التوبة من الله سبحانه وتعالى والرعاية والألطاف السارية على عباده المؤمنين. فإذا قلنا لا، الكذبة ستخارجنا، ستنقذنا، ستخرجنا من هذه الورضة، شارع بالكاد، وفي كل الأحوال قتلت، قل أنا قتلت عنك، فأتوب إلى الله سبحانه وتعالى. وأنت لا تدري حينئذ كيف يصلح الله الأمور، لأن قلوب العباد بيد من؟ والذي يلينها، يجعل القلب الذي مثل الصخر يجعله لين سبحانه. وبعد سواء تمت المسألة في الدنيا على ما تشتي ولا ذا، المهمة الآخرة، لأن الله قال هذا يوم ينفع الصادقين صدقهم. لأنه كذبت، تخارجت في الدنيا من تيه، وتخارجت فيها من تيه، بل كذب التيه وتخارج، لكنك لن تتخارج عند الله سبحانه وتعالى، لن تفلت من قبضة الله، لن تنجو من غضب الله. فالإنسان لا بد أن يتحرى الصدق، سواء قال في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق أو تحرى الصدق أو الصدق يهدي إلى البر، والبر يهدي إلى الجنة، والبر يهدي إلى الجنة. وإن الرجل لا يصدق ويتحرى الصدق حتى يكتب عند الله صديقا. وإن الكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار. ولا يزال الرجل يكذب ويتحرى الكذب حتى يكتب عند الله كذابا. كيف يتحرى الكذب؟ قد كذب الكذب هالأوله، وبعد يتضح للناس أنه كذب، يشتي يصلح الكذب هالأوله بكذبه، ما لازم يسوق الأوله، يصبر الأوله، يشتي يوتده، ولا يحلف يمين فاجرة وإذا هو بيعالج الكذبة بما هو أعظم منها. على كل حال، الفائدة التي ينبغي أن يخرج الإنسان منها وهو يقرأ كتاب الله هي هذه، أن يعرف ما هي أخلاق المؤمنين التي بها تكون النجاة والفلاح والفوز والنجاة من جهنم والفوز بالجنة، ويعرف ما هي أخلاق المنافقين كي يجتنبها ويحذر منها حتى لا يقع فيهم ويكون معهم والعياذ بالله. لأن الله أوصانا أمرنا بأن قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع من؟ مع الصادقين. إذا كنتم مع الصادقين سيأتيكم الفلاح والنجاح والفوز ويحفظكم الله سبحانه وتعالى. وعادة وهي مجربة عند المؤمنين سواء، أنه كلما صدق الإنسان لا يكذب، كلما صدق الإنسان كلما جعل الله له مخرج. قال تعالى من يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. مثل ما سوى ذي كعب بن مالك وهلال بن أمية ومرارة بن الربيع، اعترفوا بخطأهم، قالوا نعم نحن أخطأنا، بإمكاننا أن نكذب، بإمكاننا أن نقول لدينا عذر، بإمكاننا أن نقنع النبي والناس يسكتوا عنا، لكنهم قالوا لا، إذا رضيتم عنا فلن يرضى الله تعالى عنا. وصبروا على هذا المحنة الذي استمروا فيها 50 يوم بعد الحصار الشديد الذي حدث عليهم، حتى أتتهم التوبة من الله. وعلى الثلاثة الذين خلفوا حتى إذا ضاقت عليهم الأرض ما رحبت وضاقت عليهم أنفسهم وظنوا أن لا ملجأ من الله إلا إليه ثم تاب الله عليهم ليتوبوا سواء. فهذا وعد الله لكل من تحرى الصدق والتزم الصدق ولم يجعل من الكذب منهجا له ولا دينا له ولا خلقا له والعياذ بالله. الله يجيرنا من أخلاق من النفاق والشقاق ومن سيء الأخلاق. طيب، أيضا يأمرنا الله بأن نكون مع الصادقين في أقوالهم وفيما أفعالهم. طيب، هل لا يمكن الإنسان أن يعرف أهل الصدق حتى يكون معهم؟ لا، بإمكانهم أن يعرفهم. لماذا؟ لأن الله تعالى عندما كلف العباد بأن يكونوا مع الصادقين فإنه تعالى لم يكلفهم إلا ما كان في مقدورهم وما كان في وسعهم، وبإمكانهم أن يعرفوا أهل الصدق. وأهل الصدق لا يعرفون بمجرد الكلام، بل هم الذين يتبعون القول العمل. فهناك من يزايد ويستغل الدين ويتحدث عن الصدق والأمانة، لكنه في نفسه ليس بصادق وليس بأمين، وبالتالي لا بد أن يصدق قوله فعله، وإلا فهو كاذب. وهناك الكثير من المنظمات

أم لا، فإن وافق عمله قوله فهو من المؤمنين والصادقين الذي يجب أن تكون معهم وناصرا لهم ومعينا لهم، واضح ماشي. فإذا كان قوله مخالفا لفعله فهذا منافق، لما تقولون ما لا تفعلون. نعم، بعض الناس قال ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، لو ما وقع رئيس قال أتمنى لإسرائيل دوام التقدم والازدهار وال أبشروا التناقض. ها، أول قال هكذا أنه ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة، ما إن صبرت أثنيت له الوسادة حتى أرسل برسالة يتمنى لإسرائيل دوام التقدم والازدهار ويطرد السفير العربي ويبكي السفير المه، وهذا من الأخطاء، وهذا من الأخطاء، الله يجيرنا من الأخطاء كلها. لكن من باب التذكير فذكر إن نفعت الذكرى. قال يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه. أيضا الآية تتحدث، ما زلنا نتحدث عن ما ينبغي للإنسان المؤمن أن يكون عليه في ساعة الاستنفار وساعة الجهاد في سبيل الله، وأنه لا يجوز له أن يتخلف، لا سيما مع النبي صلوات الله عليه وآله وسلم ومع الأخيار من عباد الله في كل زمان وفي كل مكان، وأنه يجب على الناس أن يتحركوا. فلذلك قال ها هنا ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب. أهل المدينة كما قلنا لكم يا حاضرة الدولة الإسلامية العاصمة حقها، وكذلك الأعراب الذي هم في بقية المحافظات والقرى والمحلات النائية المسلمة. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله عندما ذهب في غزوة تبوك، يعني ما كان، هذا من باب اللوم والتقري، ما صح لمسلم أن يتخلف عن رسول الله ولا يرغب بنفسه عن نفس رسول الله. إحنا الصحابة يقولوا فداك نفسي يا رسول الله، فداك أبي وأمي يا رسول الله، لو ما خرج النبي إلى تبوك فإذا بعضهم لا هو فدا ولا هم يحزنون. فجاءت الآية تقرعهم وتوبخهم وتقول لهم أنه لا ينبغي لأي إنسان من المؤمن سواء كان في المدينة أو من خارج المدينة أن يتخلف عن رسول الله إذا خرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وينبغي أن يكونوا هم من أول الناس خروجا معه وحفاظا عليه ومجاهدين تحت لوائه ورايته. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يحافظوا نفوسهم ونفس النبي عرضوها للهلاك، لا هذا ليس من الإيمان. فقد ورد في الحديث عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه قال لا يؤمن أحدكم حتى يكون الله ورسوله أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فإذا لم يكن الأمر كذلك فليس الإنسان بمؤمن، ليس حتى يحب الله ورسوله أحب من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. فإذا كان الأمر على هذا النحو فأنت مؤمن، وإذا كان الأمر على خلافه فلست بمؤمن. وهكذا يقيس الإنسان نفسه ليعرف هل هو مؤمن أم غير مؤمن. فإن كان مؤمنا حمد الله تعالى وشكره وسأل الله تعالى أن يثبته على هذا الإيمان، وإن كان في نفسه شك عليه أن يسأل الله أن ينزع هذا الشك منه وأن يحوله مما يكره إلى ما يحب وأن يجعله من عباده الصالحين. ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله، يعني في هذه الغزوة غزوة تبوك أو غيرها، ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، يعني يحبوا نفوسهم ويؤثروها على نفس النبي صلوات الله عليه وعلى آله وسلم. لماذا؟ قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله، ولا يضعون موضئا يغيظ الكفار، ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. فالمؤمن الذي يعرف أنه معه في كل حركة وسكنة أجر لا يمكن أن يبخل عن نفسه بالأجر، فهو من المسارع. قال تعالى وافعلوا الخيرات وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. ف
فالإنسان يسارع في الخيرات، يسارع إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. فالمؤمن هو المسارع، وقال سابقوا إلى جنة عرضها كعرض السماء والأرض، سواء. فالإنسان مسارع. المؤمن بأن معه أجر في خروجه، في تعرضه لحرارة الشمس، في جوعه، في عطشه، إذا خرج مع النبي يؤمن بأن له أجر في ذلك، لا يمكن أن يتخلف، لأن المؤمن يبحث عن الأجر، سواء. بعض الناس يقول خلي الأجر لك أن يصرفوا الأجر هذا، سواء في أي بنك يصرفوه، من هو الذي يشتيمه ما بالله فلوس مادة، يشتيه فلوس مادة، ما الأجر هذا لا يؤمن به ولا يتكل عليه ولا يثق به. ومعنى الأجر معناها الجنة، معنى الأجر ما هو؟ فهذا تكذيب في الحقيقة بما؟ بالجنة، تكذيب بالبعث والنشور وبالجنة والنار، وتكذيب بوعد الله سبحانه وتعالى. يرجع الإنسان ينسف دينه بكله بهذا المواقف الخاطئة. لذلك قال لماذا هم لا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه، ولماذا هم لا يتخلفون عن رسول الله؟ قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ، الظمأ العطش مه، ولا نصب، النصب التعب، النصب هو المه التعب، ولا مخمصة، المخمصة المجاعة الجوع، يعني يحس بجوع وهو بجاهد في سبيل الله في المعركة في الجبهة، سواء في خط التماس جاله حاصره جاوع، أي لحظة تمر عليه فهو في معه أجر فيها، كل لحظة تمر عليه في حالة الجوع، في حالة العطش، في حالة التعب وهو في سبيل الله، سواء كان في الجبهة أو كان حتى مرابط في نقطة عسكرية، أو في سواب باب الجامع بأمن المصلين، أو أي إنسان يخلص العمل لله سبحانه وتعالى، كل لحظة تمر عليه وعداد الأجر يجري له بإذن الله سبحانه وتعالى. ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا فيبصروا. الآن به مجاهدين بيجاهدوا، مش هم متفرغين مثلنا، احنا بندرس القرآن نفعل خمس أجزاء، ست أجزاء، عشر أجزاء في اليوم، أحيانا بعض الناس نص ختمه، متفرغ ما به معه شيء، وبدركع ومعتكف في الجامع ويستغفر والمسبحة في يده، ما بش ما يشغله، واضح وماشي. المجاهد الذي في الجبهة وصابر على الحر والجوع والريح والبرد والسواء، والعدو مواجه للعدو بصدره وباذل نفسه في سبيل الله، ما مع أجره واحد فقط، معه أجره وأجر كل من صلى وصامه بأمنه، كل الذي في المساجد في الجامعة الكبيرة في مساجد أخرى في بيوتهم أينما كانوا، المجاهد معه أجر من دون أن ينقص من أجورهم، بس يجري لها الباري مثل أجورهم تماما، سواء لا حساب لا حساب إلى حسابه إلى حسابه. لماذا؟ لأنه هو الذي أمن الناس بعد الله، لا شك في ذلك، يعني أنه بسبب وقوفه وتأمينه للناس تمكن الناس من مزاولة الطاعة وممارسة الطاعة، وتمكنوا من الدخول إلى المسجد. لو لم يكن هناك من ينتبه ومن يحرص ومن يحافظ، ما تمكن الناس من الحضور إلى المساجد على الوجه الأكمل، واضح وماشي، ولا خافوا وصلوا في بيوتهم. لكن الأجور يجريها الله تعالى على عباده، لكن إذا علموا لماذا يعملون وأخلصوا عملهم لله سبحانه وتعالى، والله كريم والله رحيم والله الرزاق ذو القوة المتين. قال ذلك بأنهم لا يصيبهم ظمأ ولا نصب ولا مخمصة في سبيل الله ولا يضعون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل محصن. حتى الموطئ الذي يضعه الإنسان وفي إغاظة للكفار، في غيظ للكفار، إزعاج للكفار، هذا في أجر الإنسان. هي مثلا عندما يخرج الناس مثلا معنا في الجمعة القادمة بإذن الله يوم القدس العالمي، اليوم السعودي بتحرض الناس تقول لهم لا يخرجوش، وهذا القدس العالمي بدعة ومن حقهم هذا، قالوا بدعة بدعة بدعة بدعة، سواء. هذا اليوم اقترح لأن يكون يوما للقدس يذكر بالمه، بالمظلومة، مظلومية الشعب المه،
الفلسطيني، يذكر بمظلومية الشعب الإسلامي بشكل عام، يذكر بحق الشعب العربي الفلسطيني وبحق الأمة الإسلامية في المقدسات، يذكر الناس اليوم الإسرائيلي دائما يتحدثوا دائما عن محرقة الهولوكوست، ما هذا المحرقة من أيدي مهي، خلوا الناس دائما متعاطفين معهم، والذي سينكر هذه المحرقة يعدونها معاديا للسامية، وربما فرضوا عليه عقوبات، وربما حاصروا، وربما حكموا عليه بكذا، لأنه ينكر محرقة الهولوكوست الذي بالغوا فيها، أنه قالوا صار فيها مئات الآلاف من اليهود، الله أعلم كيف فيه. لكن لا يريدون أن نذكر العالم بمظلومية الشعب الفلسطيني، فيدعون أن الخروج في مظاهرات من أجل الشعب الفلسطيني والتذكير بحق العودة والتذكير بحق الشعب الفلسطيني نوعا من البدعة، وهذا هو الخطأ، هذا هو الخطأ. فخروج الناس للتذكير بحق الشعب الفلسطيني ومظلومية الشعب الفلسطيني وتذكير الناس بالعدل ووجوب إقامة القسط بين الناس وحقوق الإنسان، الحركة في حد ذاتها، الخرج ولو ما بزيت بندق ولو ما سرت المعركة في حد ذاتها تعد نوعا من الجهاد في سبيل الله. لماذا؟ لأن العدو يشاهد الناس وهم يخرجون بمئات الآلاف، هذا يحبطه، هذا يزعجه، هذا يبعث في قلبه الكراهية، هذا يغيظه. وقد قال تعالى: ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح. لاحظوا ماشي، مشروعية الخروج تأتي منها هنا. إذا خرج الإنسان وهو يعرف لماذا يخرج، والله الخرجة في حد ذاتها بتكفينا مؤونة معارك، بتكفينا مؤونة مشاكل كثيرة. لماذا؟ لأن المنافق في الداخل يبصر يقول والله عد الناس خيرك ويخرجوها بهذا الكم الكبير، والمنافق الذي خارج يحصل في قلبه يأس، والذي الكافر يحصل في قلبه يقول هذا الحرب اللي هم 5 سنوات وحنا بنضرب ونشتخ ونفعل ونذا، والناس جالس باقون متماسكون عاضبون ثابتون صامتون، هذا يرجع في قلبها المه اليأس والقنوط، اللي يحسب 1000 حساب. فهذه المسائل يا إخواني لا تقولوا مهنها، لا تستقلوها، لا تستقلونها أبدا، والذي بيخرج معها الأجر هذا، والذي بيقول لها تصدقش أبدتم هذا لا مشعبين هذا، يفوته الأجر الإلهي الذي ذكره الله تعالى ها هنا. ولا يطؤون موطئا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا، قوي كثير ولا قليل، والإنسان خرج في سبيل الله إلا كتب لهم به عمل ما، أي بيقول لك إنها بدعة، وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة فإنه فإن الله بيقول لك ما كتب لهم به ما عمل صالح. من نصدق؟ قال: ولا يطؤون موضعا يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو نيلا إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. أنت ربما سويت هذا الشيء ونسيته، لكن الله لم ينسه، مكتوب عنده لا يضيع أجر المحسنين، هذا من الإحسان، سماه الله إحسانا وعدته من الإحسان. سواء أصابك جوع، أصابك ظمأ، أصابك تعب، أنفقت، وضعت موضعا يغيظ الكفار، نلت منهم نيلا، أي نيل كان، لأن التنكير في الدلالة على أنه ولو كان يسيرا ولو كان حقيرا، إلا كتب لهم به عمل صالح إن الله لا يضيع أجر المحسنين. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. كتب لهم لا عليهم، كتب لهم لا عليهم، إنما لهم. لا ينفقون نفقة صغيرة مثل ما تقدم لنا في الآيات: ومنهم من يلمزك في الصدق، ومنهم الذين يلمزون المطوعين في الصدقات، والذين لا يجدون إلا جهدهم فيسخرون منهم سخر الله منهم. الذي قالوا جاء عبد الرحمن بن عوف ادى نصف ماله، وعثمان بن عفان قالوا ادى دي كم ذا من الإبل والغنم، وذيك الفقير ادى مع الصاع تمر، قال النبي ذره فوق ما الله، هذا الذي بنجمع على المعركة النفقة العدة. فقال المنافقون قالوا سواء ما سلم فلان ابن فلان هذا النفقة إلا من أجل السمعة والرياء، من أجل أن يقال فلان أنفق،
وإن كان الله لغني عن صدقة أبي العاص هذا والعاص أبو عاصم من الصحابة، وإن كان الله لغني عن صدقتي حق المنافقين، سواء كانت النفقة كثيرة أو قليلة فإن الله تعالى يكتبها وينميها. وأحيانا كما جاء في الحديث عنه صلوات الله عليه وسلم سابق درهم 100,000 درهم، أحيانا الدرهم عند الله أوزن وأثقل من 100,000 درهم. قالوا كيف يا رسول الله؟ قال أحدهم كان يملك درهمين فأنفق شطر ماله، ما هو درهم، مع اثنين أنفق واحد بقلهمه واحد، وآخر ذهب إلى بعض ماله فأنفقه، بفرق كبير يعني، هذا مع مثلا مليارات أو مئات الملايين، والثاني 100,000 درهم، وهذا الثاني نصف ما يملك. في ميزان الله الدرهم عند الله أثقل من 100,000 درهم، لأن هذا جاد بمه بنصف ماله، يعتبر نعتبر أنه هذا الذي ادى 100,000 أنه ما اداش نصف ماله، وهذا ادى نصف مال، فهذا تقد سابق درهم 100,000 درهم. على كل حال، والمراد أنه لابد من النية الطيبة والسيرة الحسنة والإخلاص لله سبحانه وتعالى في العمل. ولا ينفقون نفقة صغيرة ولا كبيرة ولا يقضعون واديا، يعني بيمشوا طلعوا جبل نزلوا شعب ساروا في سهل دخلوا تحت شجرة، أيا كان كل حركاتهم مسجلة لهم، حتى إذا كان لديهم دواب بعير حمير جمال سواء ما نقول خيول سيارات، كل حركة كل خطوة يسجلها الله تعالى حسنة، ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم، يعني عملا صالح، ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. فالإنسان لا يستقل طاعة لله سبحانه وتعالى. كثرة الخطى إلى المساجد، هذا من المه من المقربات إلى الله سبحانه وتعالى. الرباط في المساجد هذا يسمى رباط، لكنه رباط مجازي، ما هو الرباط المجاهدين في سبيل الله، أما المجاهد لن يدرك فضله وأجره أحد أبدا أبدا أبدا. نعم. ولا يقطعون واديا إلا كتب لهم ليجزيهم الله أحسن ما كانوا يعملون. تروح الآية عندما نزلت هكذا بعض الصحابة لم يتمكنوا لأجل العذر الذي كان بهم حقيقة، لكن هواهم نفسيتهم رغبتهم أن يخرجوا مع النبي، لكنهم لم يتمكنوا، مثل أولئك الذين ما تولوا وهم تفيض عينهم حزرا ما لا يجدوا ما ينفقون، رجعون بيبكوا ما بش معاهم لا زاد ولا راحلة ولا سلاح ولا شيء، ويشتوا يا رسول الله قالوا سلحنا ادي لنا وحنا نخرج بادل، قال ما بش معي شيء، رجعوا وبكوا. هؤلاء كتب الله تعالى أجرهم، وذلك قال النبي لأصحابه ما علوتم جبلا ولا نزلتم واديا إلا وقد شارككم إخوانكم في المدينة حبسهم العذر، يعني لولا العذر كانوا معكم. يكتب الله لهم أجرهم، ما يقولوا أني سبقت الأعمال أحيانا هكذا، هذا من ذي يعني تفسر على ذي أن عنده استعداد مطلق، بس العذر والله لولا العذر فقط، وإلا لكانوا من أول الناس جهادا ولا أبلوا في الله بلاء حسنا. هؤلاء يكتب الله أجورهم كما لو كانوا مع النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، بينما المنافق لو خرج حتىه مع النبي ما معه ولا سينه من الأجر. منافق ولا قصدها الرياء والسمعة والفخر والداء، ما بمعه ولا سينه من الأجر. إنسان يكون يتحرى النية الطيبة. قال تعالى وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. هذه الآية اختلف المفسرون فيها، وإن كان حاصل كلامهم يؤدي إلى مؤدى واحد، ولكن قالوا هل لها ارتباط بالجهاد بما قبلها من آيات الجهاد، أم أنها آية وخبر جديد وكلام جديد منفصل عما قبله؟ من قال أن لها وإن لها ارتباط بما قبلها كابن عباس عبد الله بن عباس وغيره، قالوا أنه عندما عاد النبي من تبوك
ونزلت آيات النفاق طيلة الفترة هذه، وعرت المنافقين وحثت الناس على النفير في سبيل الله. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم، انفروا من خفافا وثقالا إلى آخره،